0: Arabesque.
1: أحبك.

بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: واحضنيني بالحنان والحب والشوق واحضنيني وانحلفت اني
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب نون ستوب

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دولو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: صباح النور. أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معنا من حتى النص نهار مع فقرات صيف معنا اللي استنستوا بها جو الصيف في المشاريع نمشيوا للبحورات نمشيوا شنو خارج زيدا في الميكلة وفي الدبش وفي اللبسة وفي جو الفروحات تلقوها معنا الكل في صيف معنا من طوى حتى النص نهار. حميدة زغدودي مقدم الميكرو معاكم النجم نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك ومنال في الإخراج الرقمي. نسلم عليكم يكيب الكل نمشيوا للموزيكا وبعد نرجع مع أول فقرات ناخذ فرصتك وظيفتنا لليوم.

0: اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في صيف معنا وقايت نمشيو الاول فقراتنا وفقره خذ فرصتك.
1: خذ فرصتك
0: في خذ فرصتك لليوم ضيفتنا مدام سلسبيل الجبيني. اهلا وسهلا بك.
2: وبك اكثر عايشك.
0: مرحبا
2: عايشك.
0: مشروع الحقيقه هكا متاع جو متاع قرايه. اللي يسمع قرايه ما تتفجعوش، مازلت القرايه بعيده.
2: مازلنا في الجو، مازلنا في العطله.
0: مازلنا في الجو، مازلنا في العطله، مازال لنا شهر ونص تنجموا هكا تتفردوا فيه. وخاطر برشا ناس راهي تسمع قرايه باش نرجعوا للريتم القرايه باش نرجعوا. مي كوميم تنجم انت تستغل العطله هذه وانت تلعب.
2: فوالا الافوا تلعب وتقرا في نفس الوقت تستفيد.
0: البروجي نتاعنا اليوم في التيم هذا لي جو ايديوكاتيف. فوالا هو ديجا حاجه باهي، معناها صنع تونسي، حاجه
2: صنع تونسي ومصمم حسب المنهج التعليمي التونسي سورتو.
0: فوالا اي سي بيان. خلينا نتعرفوا اكثر عليك وعلى البروجي.
2: عايشك. دونك سلسبيل الجويني بعثت مشروع تصميم وتسويق العاب تعليميه مصممه حسب المنهج التعليمي التونسي. دونك عندنا شركه تصنع الالعاب التونسيه كما قلت لك. اسمها ايدي فان للالعاب التعليميه.
0: هما بيغمون كما قلت انت حسب المنهج التعليمي التونسي، خاطر ساعات ثم رام دي جو هما يبيعوهم، تلقى حتى الارقام مش مكتوبين كيف ما احنا نعرفوهم، ارقام بالروماني ولا بطريقه اخرى، ولا الحروف حتى مش كيما احنا هكا مستنسين بهم. هذوما احروف نتاعنا كيما احنا نعرفوهم، الارقام نتاعنا، اللعبه بيغمون تونسي.
2: فوالا سيغتو كما قلت لك مصمم حسب المنهج التعليمي التونسي وتراعي خصوصيه التلميذ التونسي معناها والبرنامج التعليمي التونسي.
0: كيفاش جات فكرة المشروع؟
2: والله هي بديت الحقيقة مع ولدي الكبير. دونك أنا ولدي الكبير أمير مقرا شراوزة. دونك أنا كارتا كنت قاعدة في الدار، دونك خليته بحذايا. وكي دخل تحضيري جات الكورونا. دونك ديكو لقيته باش يدخل يقرا سنة أولى وهو
0: ما عارف شيء،
2: معناها لا يعرف الحروف. باش نقيدوك وقتها قيدناه بليتو في مكتب بريفي، دونك لا يعرف الحروف لا عربي لا فرونسي، لا عنده لي باز نتاع الرياضيات. دونك لقيت روحي مضطره اني نقريه انا ونعطيه لي باز وحدي. دونك فوالا كوم انا بون الحقيقه جايه من عائله معناها نتاع تعليم، بابا وامي واخواتي حتى الاربعه كلهم معلمين.
0: معناها
2: فوالا وعندي سورتو المرجعيه تنجم تقول، فهمت؟ عندي خلفيه زاده، فهمت؟ وعندي شكون نسال ونستشير. دونك فوالا جات الفكره، بديت من الاول حبيت. وكي شفنا حتى الالعاب والكل الموجودين في السوق الحقيقه ما تراعيش، ماهيش كما قلت انت ماهيش تبع البرنامج تاع وخصوصيه التلميذ نتاعنا معناها، فهمت؟ وكم انا الحقيقه نؤمن برشا بالتعلم عن طريق اللعب. فهمت؟ دونك بديت هكا نصمم وحدي، بديت من الاول بحروفي الممتعه، لعبه تعلم القراءه والكتابه باللغه العربيه. دونك هكا صممتها وحدي. بون صنعتها وحدي وكلفتني برشا فلوس وبرشا جهد والكل، اما الحمد لله لقيت نتيجه هايله مع ولدي. معناها عجبني سورتو انبهرت معناها بالهكا بالفلويديتي والسرعه كيفاش تعلم في ساعة بها، فهمت؟ من شنو هي تعلم الصغير القراءه والكتابه من الحروف، من الحروف وربطهم بالاصوات هذا اي بي تي والكل. حتى التكوين معناها تعلموا زاد الحركات، الحرف كيفاش يتبدل موقعه من الكلمه.
0: هذيك يحلو فيها صغارك وسط الكلمه.
2: هذيك صعيب برشا توصلها له الصغير. دونك تعلموا كيفاش يكون الكلمات وصولا حتى لتكوين قراءه وكتابه، ديما الجمل البسيطه. دونك وبعد تعديت للنسخه الفرنسيه منها، زيد عملت نسخه فرنسيه. عمل زيادة الرياضيات ممتعة مؤخرا، زيادة تعلم الصغير من الأرقام، تعرف على الأرقام، المجموعات كيفاش يكون المجموعات، الجمع والطرح، التفكيك، المقارنة. دونك فوالا الحقيقة من الأول عرضناهم على الروضات وليزيكول بخيفي، زيادة شوية ليزيغيكولوج وليزيغتوفونيست، كلهم الحقيقة عجبتهم يعني خذينا ملاحظاتهم بالطبيعة بعين الاعتبار، قدينا في اللعبة صلحناها ماكسيموم. الحمد لله اللي فيدباك كانوا باهيين على الأخر، عطات برشا نتيجة هايلة. دونك هنا بدينا نخموا عاد كيفاش نحطوها في الأسواق.
0: ملي يكون جوست مشروع معناها عائلي نتاع ولدي هكا، ولدي كيفاش أنا ولا كيفاش أنا هذا يولي لي هو مصدر رزق ويخرج للناس.
2: فوالا قلت كيما استفاد ولدي الحق حتى كي دخل المكتب، الحمد لله يا ربي كتسوى هو ولا بنتي معناها، الحمد لله ديما من المتميزين ديما الوالا. دونك قلت علاش ما يستفادوش منها صغار اخرين، فهمت؟ دونك فوالا
0: شفتوها كصغير القلوقي.
2: فوالا القلوقي
0: هكا ما يحبش يشد ورقه وستيل ويتجع.
2: اغزل لي راهو الحقيقه الصغار الكل ولاو هكاك، راهو مش ما عادش فما صغير، يمكن فما درجات الحقيقه. اما راهو وقتنا توا، سامحني لي زيكرون ولاو واقع، ما عادش تقول لي نحي لي زيكرون صغير ولا سي ولا واقع الحقيقه. دونك انت صغير صغير تعطيه تحط له تلفزه ساعه نقولوا احنا ولا تليفون ولا تابلت، يبدا يسمع في برشا اغاني تصاور الوان برشا حركه، ومن بعد تعيطوا تقولوا اجا باش نحط لك ورقه وستيل وكتاب، هذا اي هذه بي هذا واحد هذا اثنين واحد مع اثنين، ما عادش راهو تخرجوا من الموند كالريتم ديناميك هذاك وتحطوا فجاه في في في ميليو ستاتيك وتقول لي ما مش مركز، بس كيف مش يركز؟ دونك حبينا لعبه هكا اون بليس تحطوا تو انت ساعه ولا حاجه قدام تليفون ما يتحركش هكا، وبعد يحب يخرجك الطاقه، يحب يجري، يحب يلعب، يحب يتحرك، يحب يحكي، دونك حبينا حاجه هكا تلبي كل بزوان هذاك،
0: فيها الوان وفيها
2: صحيح، باش يتحرك باش يحكي باش يمشي باش يغني باش ينقز، دونك فوالا. دونك بشويه بشويه كبرنا، دخلنا العاب اخرين في الجام نتاعنا، عندنا نتاع تحفيظ جدول الضرب، عندنا نتاع جو ميكسبريم، تكوين نتاع الانتاج الكتابي والتواصل الشفوي، كيفاش الصغير يثري مخزون اللغوي، كيفاش بشويه بشويه يكون يتعلم كيفاش يكون الجمل قراءة وكتابة، كيفاش يعبر عليهم، كيفاش يثريهم، سيختو نعطيوها في لعبة فكر وعبر وجو ميكسبريم، هي تخدم هي تلعب بالعربي بالفرنسي وباللونجلي، نعطيوها كل الأدوات وكل لي تكنيك كيفاش يكون جبل، كيفاش يثريهم، كيفاش يعمل أقوال، كيفاش أسئلة، فوالا. دونك وعندنا زادة كيف قلت لك رياضيات ممتعة في تحفيظ جدول الضرب، تحفظ الصغير جدول الضرب عن طريق اللعب سيختو.
0: سي بيان، معناها كلهم هما دي جو نتاع هاك تلعب وانت تتعلم، تمشي برشا مع الصيف.
2: مع الصيف فوالا،
0: تمشي برشا مع الصيف، واللي يحب هكا في الصيف ولده ما يحسش روحه اللي هو قاعد يقرا، خاطر شفتو يحس روحه هو في عطله، ما لازمكش تفسد له عطلته. دونك تمشي برشا مع جو الصيف وتم الصيف، هكا انت في الصيف العب على روحك، اما انت فات تلعب وتقرا.
2: فوالا، راهو الحقيقه الصيف راهو فرصه، ما نكذبوش على بعضنا، راهو المنهج التعليمي التونسي صعيب الحقيقة، سيختو في المراحل الأولى، كيفاش لو أنا صغير في التحضيري نعلمو الحروف، كي تجي تشوف برنامج التحضيري يقول لك تعلم الحروف، ألا الميكس أو ماكس يزمو يتعلمو كيفاش يهاجي كلمة ولا يكتب كلمة، من بعد ياخو 3 أشهر عطلة صيف، باش يقعد فيهم في الدار ما يعمل شيء، باش ينسى ديجا كلي يتعلمو الكل باش ينساه، من بعد فجأة تحطو سنة أولى، سنة أولى باش يلقى نصوص باش يقراها، باش يجاوب على أسئلة، باش يلوج على مرادفات، باش ينتج دي فراز حتى في وسط العام وآخر العام شوية ينتج فقرات لازمو، كيفاش معناها فماك الحلقة هذيك تحب ولا تكره لازم الولي يعبيها الحقيقة، معناها لازم الولي معناها يدز مع الصغير، دونك يقول لك الولي كما قلت لي أنت، أنا في الصيف نحب ولدي يتفرهد 9 شهور يقرا، نحبه في الصيف يتفرهد، فهمت؟ عندنا البديل اللي هي الألعاب التعليمية، في نفس الوقت أول حاجة توفر له بديل تبعده على زيكرون، أما فعوض تعطيه تليفون أنت يلعب به، حط له لعبة يلعب بها، في نفس الوقت باش يقرا ويستفيد ويحضر روحه للعربي وزاد الفرونسي، زاد عندنا الفرونسي صغار يدخلوا سنه ثالثه، الحقيقه برنامج شغجي على الاخر وصعيب، فهمت؟ دونك باش يلعب باش يقرا، وفي نفس الوقت يعطيك ان مومون دو ديتونت هكا دي شونج بين الصغير ولا هكا، في عوض انا نحطو اقرا وبالسيف ونعيط عليه ونكش عليه هكا باش نتفردوا ونلعبوا، فهمت؟ اون ديغي ان جو دو سوسيتي، فهمت؟ دونك فوالا، دونك على ذكر ندخلوا الحقيقه نحب ولا نكرو، في خاصه تظهر الحاجه هذه في السنه الاولى، يمكن في السنه الثالثه. في السنه الاولى نلقاو صغار تلقاه يعرف يقرا، يعرف يكتب، يعرف يعبر، وصغير اخر مازال يهاجي بالسيف، فهمتني؟ هنا يظهر الولي الحقيقه، خدمه الولي عن كسوة بالالعاب التعليميه ولا عن طريق حتى يقريه في الدار، فهمت؟ دونك المهم على الاخر باش صغير الولي يقف مع صغير، سيختو هاني قلت لك في السنه الاولى والتحضيري، وفي السنه الثالثه مع الفرنسي.
0: مدى اقبال توتوينس على لي جو هذوما؟ ياخذوا
2: والله ياخذوا الحقيقه، يضحيوا مع صغارهم، يقول لك انا في عوض نحط ولدي مثلا في الصيف ب 80 و100 دينار ايتود معناها شهرين، يقولوا ناخذوا لعبه تعليميه، والحاجه الباهيه الحقيقه في العابنا انهم جو غاب اللوح معناها كلهم لوح، اسهم في المتناول على الاخر، معناها اغلى لعبه 39 دينار، وتلقاها لعبه كيما لعبه العربي حروف الممتعة النسخه العربيه راهي 30 مكعب لوح معاهم بطاقات نتاعهم، هذا ب 39 دينار، عندنا العاب 25 دينار لعبه الرياضيات الممتعه بالعربي بالجمع والطرح والمقارنه والكل ب 29 دينار، عندنا لعبه جدول الضرب معناها ابتي بخي معناها ديجا ابتي بخي الحقيقه في المتناول. دونك يضحيوا على خاطر صغارهم، معناها يقول لك انا هاني قلت لك في عود انفيستي انا في ايتود ولا حاجه، نشري له عاده لعبه والعابنا الحقيقه تقعد مع الصغير برشا كيما نقولوا في الممتع، ياخذ له ولده من التمهيدي حتى للسنه الثانيه تقعد معه. انا مثلا ولدي حتى في الخمسه سته في الاملاء نسحقها، معناها خاطر احنا في الاملاء في البرنامج نتاعنا كلمات، دونك في عود انا نملي عليه في كلمه ودرجه ودي كوبا اون ديري يلعب، فهمتني كيفاش؟ دونك تقعد مع الصغير يتعلم بها الحروف، هاني قلت لك حتى من بعد يقعد له في يتعلم بها،
0: تقعد الخو احنا ما نورثوا احنا كل شيء
2: والله لعبه لوح كما قلت تقعد الخو ولا حتى ولاد عم ولا تقعد فهمت يقول لك عاد انا دونك الحقيقه فما اقبال وسورتو كي يلقى ريزولتا. انا برشا ياخذوا من عندي، خذوا من عندي العربي ومن بعد كي ولادهم تعداوا سنه ثلاثه كلموني يقول لي خذيت من عندك العربي تو نحب الفرنسي وجدول الضرب، عرفت دونك الحقيقه يعني قلت لك حاجه باش تفيد صغيرك تضحي تولي معناها تنحي حتى من الف حاجه وحاجه.
0: صحيح قد ايه عنده البروجي؟
2: البروجي عنده 3 سنين فريسك.
0: قاعد يكبر مع اولادك بشوي بشوي.
2: ولا اي انا الحقيقه انا في سنه مثلا ولدي بنتي عملي ولكي لقيت معها مشكله في جدول الضرب بديت نلوج لها على الالعاب نتاع دوك وقتها تولدت لعبه الرياضيات الممتعه في تحفيز جدول الضرب زاد ان جو كاخ تحفونا برشا الحاجه الباهيه فيهم علاش لي باغون يحبوها برشا خاطر الصغير يحفظ بها جدول الضرب وحده.
0: تعطيه جدول الضرب
2: متدرجه هما زاد العابنا الكل متدرجين حسب مستوى تعليمي للصغير. فهمت لعبه يحفظ بها جدول الضرب يلقى العملية من جهة ديكارت يقلب يلقى النتيجة دونك يحفظ وحده ومن بعد تنجم تلعبها معاه كيما ان جو كارت كيما الرامي ولا باش تزيد تثبت له اكثر جدول الضرب وباش ما ينساهوش كيما قلنا في العطله فما برشا صغار دي بارون يقول لك ولدي حفظوا عامني جدول الضرب تو جيت نراجع معاه لقيت ناسي كل شيء دونك ياخذها هكا باش يراجع معاه وباش يعدي وقايد حلو معاه راني قلت لك لعبه تلعب كيما الرامي وكيما البولوت فهمت.
0: يعطيك الصحة سلسبيل موفقة إن شاء الله عايشة. احنا نفرحوا ديما كيف نشوفوا بروجي تونسي هكايا وأفكار تونسية كيفاش يقولوا نابعة من الواقع من المشاكل الصغيرة اللي تعرضنا كل يوم كيفاش واحد ينجم المشاكل هذيك يلقى لها الحلول والحلول الممتعة كيما تقول أنت باش هكاك يتفرهد ويلعب ويقرأ ويكون اكيليبري في كل شيء.
2: فوالا فوالا مهم راهو اوزل لي مهم على الاخر خاصه في مراحل كما قلت لك التعلم الاولى اول ما باش يبدا يتعلم اللغه العربيه والا الفرنسي مهم انه القرايه تربطها له بالجو عرفش تقعد له ديما في مخه القرايه راهي حاجه ممتعه ماهيش حتى كي يكبر من بعد تلقى صغير تلقى حتى راهو باهي في القرايه راهو توا صغار يبداو باهيين طيارات في المعينات ويقول لك يكره ولدي يكره القرايه تجبد تقول له اجبد اقرا ما يقول لك لا علاش خاطر ملي صغير القرايه مربوطه عنده باش يقعد شد كرسي ورقه وستي واكتب هذه هكا مش هكا ولا لي باغون يتلزوا ما نكذبوش على روايحنا يتلزوا يكشوا على صغيرهم ولا يعاقبوه خاطر ما خدمش ليه علاش القرايه ما توليناش لعبه متعه حتى الصغير تقعد له في مخه اللي يكبر حاجه بيه معناها تقعد له في الوعي نتاعو حاجه ممتعه القرايه فهمت.
0: موافقه ان شاء الله سلسبيل وبين ما يكبروا صغار باش يجيو دي جوج ضد ان شاء الله ديما يتمشاو مع المستوى نتاعهم. يعطيك الصحه شكرا ليك احنا مازلنا مكملين معاكم في صيف معانا مرحبا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: Swim, swim, waterfall in off your skin. Swim, swim.

اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معانا، مازال مكملين معاكم في صيف معانا وقايت فقره بدو بتميم.

0: في فقرة بدو بتميم تحضر معنا أخصائية التجميل اللاجراحي مريم بالأخضر. أهلا وسهلا بيك مريم.
1: عسلامة، مرحبا.
0: طوى التجميل اللاجراحي تحسه في تونس والناس كل رجعنا له، عرفت؟ الناس تهرب شوية من العمليات، ما ثم حاجات أخرين ينجموا يعاونوا البدن من غير عمليات ويعطيوا دي ريزولتا.
1: هو كلمة التجميل اللاجراحي هي كلمة راهي كبيرة، نحن مش نقولوا أي، خاطر هو الاختصاص صحيح تجميل اللاجراحي، ولكن معناها مرة أخرى احنا في حلقة سابقة حكينا أنه فما معناها ديزانجكسيون يتعاملوا يعتبروا من ضمن التجميل اللاجراحي اللي هما مختصين بهم الدكاترة والطب بالأساس، معناها هذه ما باش نبدأ بها ونكونوا واضحين. فوالا. ولكن توا في وقتنا ولينا نلتجئوا للعناية أكثر، ناخذوا معناها نحتاتوا من برشا حاجات، مثلا علامات تقدم السن، مثلا برشا حاجات نعملوها ولينا كالوقاية قبل ما نوصل للعمليات.
0: احنا نحكي فما دي مساج يتعملوا على الدوبل مونتون مثلا، وريناهم احنا دي زاباري يستعملوهم اللي من غير حتى شيء، من غير عمليات، من غير تدخل جراحي يتنحال.
1: صحيح صحيح. توا ولينا طورنا برشا، وليت فما برشا دي ماشين، معناها كل شيء معتمد على التقنيات الحديثة اللي هو في التجميل الحديث اللي ولينا نعتمدوه باش نحاولوا نحسنوا من مظهرنا وجمالنا. وديجا معناها مرة الأخرى حكينا برشا إنه العرايس قديش يلتجؤوا باش يعملوا ليزاكت هذوما، مثلا كما قلنا قبل حكينا على الإدغا فاسيال، حكينا على الأكسيجينيو، حكينا على كيف لي تكنيك متاع لو هاي فيو، حكينا معنى شد البشرة وإزالة اللغد وبرشا حاجات أخرين، معناها حكيناهم بيان بيان مرة الأخرى.

0: بعرف العمار حتى كي يجيو بحذية والله يشلجين رويحهم محليهم ومزينها تخش عليها بنت 30 تسألها تقولها عملت بوتوكس عملت حاجات معليها
1: قولك ليه
0: والله تقولي ليه تقولي قولها اش تعمل تقولي ليه وجهي عيني بوجه نعمل إدغا فاسيال متايا وحتى قبل ما كنتش نعمل إدغا فاسيال نعمل نتواياج وديما نعمل الكريم وديما ليه بوجهي إذيك اللي لازم أما راهو ما تنجم زيدة نحنا بما أنه تام بدو بتمام نحكيو إكسيبسيونيل ما للعرايس اللي موجودين هكا ولا ليه هذي حسب في بي دونك باش ما نتوسعش برشا فوالا دونك بالنسبه للعرايس راهم لازمهم يتلهيو بالبشره نتاعهم ولا معناها بالكور ولا الفيزاج لازم يتلهيو برويحهم قبل بفتره نتاع 6 شهور اقل حاجه من مده نتاع العرس
1: هو هذا احنا نقولوا راهو روتين نتاع العرايس نتاعنا وخاطر احنا في بدو بتميم مي جينيرالمون لا الروتين نتاع اي امراه تحب روحها تكون ديما البوم تاعها مزيانه ديما البوم تاعها صافيه ديما بدنها لاباس ديما روتين نتاع اي امراه تحب روحها ديما مزيانه ديما حاضره
0: بيان سور
1: هكا ولا
0: لا لا صحيح صحيح هو تو تيبدا جرا وجاوني حتى 80 سنه
1: يعطيك الصحه باش نحب يعكس على النفسيه
0: ويحبوا يعاودوا يعرسوا وقاعد يجي مخطوبين قالت لي بعثني خطيب
1: حقها
0: الحقيقه والله كيف انا احكي لك جيت عملت جلسه الهاي فيو والراديو فريكونس وعملت لي دغا فاسيال الاكسجينيو قالت لي لازمني نكون حاضره راني باش نلبس الخاتم سي سي بون وباش نكتب مصداقي
1: ان شاء الله بلاد
0: بتميم شنو
1: في الاطار هذايا احنا اليوم موضوعنا اللي باش نحكيو عليه واللي هو توا توندونس شيء كبير ليبيلاسيون لازير فوالا اللي العباد الكل واحد شنو هو يحكي فيه تو كثرت في الفيسبوك سورتو اي واحد يعطي رايه اي واحد يحكي على تجربته هو والتجارب تختلف
0: تختلف التجارب بالطبيعه به انا باش نحكي باش نحكي بصفه عامه لمعلومات عامه تخص معناها اي امراه تحب تعمل تقنيه معناها ليبيلاسيون ديفينيتيف باللازير دونك انا نشوفها انها تجربه هذه اول حاجه لازمها تعمل دياغنوستيك نحن نبداو الساعه من الاول انا عندي في السنتر عندي في السنتر سنتر روزيت الناس كل معروف توا سي بون معناها العباد كلموا فيا فوالا على اخر حلقه على اللي عديناها وكل شيء كلموني برشا قالوا لي سمعنا اذاعه الشباب وكلموني استفسروا سورتو على تقنيه الهاي فيو اوكي شفت
1: ديجا عندهم كود برومو هما اللي يسمعنا
0: كلموني على كود برومو
1: اللي يسمعنا الكل
0: يحبوا يثبتوا فوالا دونك بالنسبه ليبيلاسيون ديفينيتيف ليبيلاسيون ديفينيتيف سي ان بروتوكول ميديكال تو دابور هو كامل معناها لازمك انت تتعدى برشا مراحل فيه قبل ما انك توصل تعمل جلسه لازمك تعمل الدياغنوستيك نتاعك قبل كل شيء لازم الاخصائي او الطبيب يعني نقولوا احنا المختص في تقنيه الليزر يلزمو اول حاجه يكون عنده احاطه بالحاله اللي جات قدامه ما لازمش يتعدى معاها ديريكتومون للاكت ديريكتومون
1: خاطر مش الناس الكل يمشي معاها
0: الكل يمشي معاهم لا لا لا فما انواع معينه انه ما يمشيش معاها اللي عندهم مثلا نقولوا تكيس مبايض نحكي عن سي اوكي
1: أي.
0: تبدا عندها معناها فما حالات ملفته يلزمها تعمل ديغنوستيك افيك ان ميديسان بيان سور سبيسياليزي وتعرف شنو اسكو يتماشى معاها والا ما يتمشاش معاها سينو سامحني ندخلوا في الحاله الثانيه هو الناس اللي البشره نتاعهم غامقه برشا ديكنا الاسمر الديكن هذا ما عندهم ماشين خاصه بهم لانهم عرضه اكثر للحروق ما تقبلهمش معناها باش لازم يعني يكون عندك الماشين هذيك والا لا ويكون عند ميتسان راهو نكونوا واضحين عليها بين قوسين سينو ندخلوا في الحالات وقتاش العروسه تنجم تعمل حصه الليزر نتاعها تعملها لازمها تبدا قبل بسته شهور
1: تبدا حصه الليزر
0: فوالا قبل بستة شهور
1: خاطر هي بين الحصه والحصه
0: راهو العباد يقعدوا 40 يوم شهرين من 40 يوم الى شهرين دونك دو بريفيرونس حصه اللازير باش تعملها ولا باش تاخذ قرار انها تزيل الشعر بصفه نهائيه وتحسن من مظهر البوم تاعها ولانه في برشا فوائد بصراحه وانا نشوفه انه هو قرار لازمها تاخذه اي مراه اذا ما زلت ما عملتوش يمنع الغلاشمون دو بو جمله برشا عبيد اي بالحق ويحسن وينقص من التصبغات واحنا الماشينه نتاعنا اللي هي مطابقه للمعايير الدوليه التجميليه اللي عندنا في سنتر روزيت من ضمنها انها هي تزيل الشعر وما شاء الله معناها.

0: ما نتائج جميله جدا بالحق معني
1: وافيكاس. فما شكون من سيونس الاولى
0: فما شكون من سيونس
1: الاولى ولكن يبان الريزلتا فما شكون
0: فما برشا برشا من الحصه الاولى يلقاو نتيجه ويتشجعوا برشا ولكن هي لازم تحترم البروتوكول نتاعها انها تلتزم بالحصص المنصوح بها ولانه كل منطقه في الجسم تحتاج عدد من الحصص معين
1: واضح.
0: اوكي لانه ماهمش الكل كيف كيف ولكن المعدل الطبيعي من 6 الى 12 حصه اوكي لانه الوجه قد يحتاج اكثر والجسم يحتاج 6 حصص الوجه يحتاج ساعات 12 حصه وساعات بالعكس انت والجسم وانت ونوع الشعر يعني فهمتوا البشره اوكي فما حالات زاد كيف سامحني بين قوسين اللي ما لازمش يعني تعمل الليزر او انها تزيل الشعر بطريقه معناها ايا كانت مع الطريقه نحكي عليها اللي هما عندهم مشاكل جلديه مشاكل جلديه كيما صدفيه وكيما برشا حساسيه مفرطه التهابات حبوب الى اخره رد بالك تعمل حصه لانه لازمك ساعه داوي جلدك بطبيعه وكل شيء لانه نجم يعمل تهيج مفرط اوكي هذه زاده حاله من الحالات ولكن الحمد لله راهو انا باش نقول لك يعني يعني التكنيك هذيا اللي عندنا احنا ريزيرفي في السنتر نتاعنا والحقيقه معناها فيها انتي بيغمون كبير تخدم على الانتي تاش وفي كوتي الوجه زاد كيف تخدم على الكولاجين انتي ريد فيها دوبل فونكسيون
1: تخدم معناها انت الافوا تربح سيونس لازير تربح
0: برافو نعملوا دوبل سيونس نخدموها معناها سورتو باش نقصوا من التصبغات مع ازاله بيان سور الشعر وفوالا دونك هذا انا بالنسبه ليا
1: جينيرالمون توا اللي يسمعوا فينا ولات دايجه راهم لي سيونس لازير توا برشا برشا برشا توانسه كلهم يمشيوا للي سيونس هذوما تقول لك انفستيسمون هو ستان يعطيك صح ستان انفستيسمون تقول لك انا حاجه ونرتاح منها باهي مي ثم قواعد ثم دي بروتوكول يتعملوا ثم حاجات اللي لازمك تعملها حاجات ما تعملهاش خاطر مش انت من بعد تمشي مثلا بعد سيونس لازات تتصرف من راسك ومن بعد تقول يا ما مشيتش معايا يعطيك الصحه شفتوا في الصيف يتعمل في الصيف ولا لا
0: على سيره الصيف يتعمل في الصيف ولكن لازمك تحترم انك بعد ما تعمل الحصه نتاعك اقل حاجه جماعتين تمشيش للبحر وما تبداش هكا يعني اكسبوزي للشمس
1: البرونزاج لا
0: لا لا ممنوع البرونزاج هذيك على خاطر من بعد قلقنا في
1: الخدمه نتاع
0: لازم الطاي يكون كيف ما هو يعني فهمت كل ما يغمق كل ما يزيد نسبه الحروق في يعني في الجلده فهمتني مش باهي توتفاسون هو عادي تعمله في الصيف على روحك ولكن تستحفظ على روحك زاده كيف كيف وفما شكون اللي تجيني تعمل ليبيلاسيون وسير قبل ما تعمل سيونس لي غلط رجعها لي غلط خاطر هو لازمك انت تعمل غزوار قبل الحصه
1: يعني قبل الحصه بقدي
0: قبل الحصه 24
1: نهار اي نهار اي
0: ولا تعمل تعمل قبل الحصه بنهار وتعدي اللازير على روحك خاطر حشتنا بحنا البوال الجدر نتاع الشعر اللي باش نضربوه يعني هم مش في بالهم انه كي تنحي
1: بعد هذاك ما عادش تستعمل اي حاجه اخرى ابار
0: جامي سينو الحصه نتاعك طيحها في الماء
1: كاينك ما عملت شيء
0: كاينك ما عملت حتى شيء
1: هذوما
0: اكثر حاجات اللي توا مش فاهمينهم برشا وحتى ساعات يغلطوا فيهم
1: بين بدن وبدن تختلف الاستجابه نقول انا
0: الاستجابه صحيح
1: فما شكون اللي نجم بعد هو خاطر جينيرالمون الاخصائيين يقولوا مريم اللي بعد ثالث سيونس باش نجم تحكم
0: عليه اي بعد ثالث سيونس بون ايش نقول لك حاجه هو راهو نوعيه الشعره في حد ذاتها تختلف فما الشعره الغامقه وحنا نقولوا الشعره الخشينه يمشي معها اللازير اكثر من الشعره الخفيفه
1: اها
0: اي هذيا فما برشا في بالهم انه ليه الشعر اللي معناها احنا نقولوا عندها برشا شعر في بدنها وخشينه
1: باش تبطا
0: والا اللي تنحي فيه ديما ما كثر ما تنحي فيه ديما بالغازوار كل شيء يعني هذيك مش باش يمشي معها لا هذيك هي اللي باش ينجح معها حس اللازير لانه الشعره نتاعها كل من كثر ما هي غامقه هي اللي يختفي فيها اكثر يعني هو شو يعمل بشويه بشويه بشويه يبدا
1: هو يمشي للشعره الغامقه معناها
0: يمشي للشعره الغامقه صحيح الشعره تكون فخت وقويه تبدا وتكون غامقه بشويه يضعفها بيان سور لان كل ما غمقت كل ما يكون الحرق نتاعها اسهل
1: فما شكون يقول لك راهو ساعات وقت تبدا انت حكيت على الشعره الغامقه وقت يكون عندك شعره فاتحه وقت يقولوا نحن هكا خفيف راهو باش يعطي نتائج عكسيه من المستحسن ما تعملوش.
0: هو من المستحسن يقولوا ما تعملوش، لكنه ساعات الشعر هي الشعر الخفيفه باش تمشي وتغميق. اش معناها باش هو كيفاش باش الفا اتاكي معناها لابوال باش تكون كيفاش نقولوا بشويه بشويه الدوغري نتاعها باش يتبدل، بما انك انت تعمل في الغازوار ما عادش تقعد خفيفه، بشويه بشويه باش تخشين الشعره اما تلقى فيها ريزولتا. بون انا بالنسبه لي ما جاونيش زعر، لان احنا تبارك الله الاغلبيه في الماغون في البراون ولا في الدارك براون يعني الاكثريه نحن مش اوروبا يعني تلقى الاكثريه شعر هكا فوالا دونك في ماشي على البني معناها اكثر مش الاصفر كريمون. الاصفر كريمون ما يعملوش لازير، ما فماش مانع جمله واش تعمل.
1: واضح لهنا هذوما اهم النصائح للناس اللي تحب تعمل لازير. وبالنسبه للعرايس وفي فقره بدو بتمام قبل بستة شهور مش قبل بشهر،
0: تفكرش روح قبل بشهر قبل بشهر. اما خاطر هما مثلا علاش يعملوا فيه اللازر قبل العرس باش تلقى روحها سافا تتفرج ما تقعدش ليه حتى في مخها حتى اكت اخر وتبدا مرتاحه معناها مش تقعد ماشيه كل مره وتخمم في الكوال تشد لها وكل. دونك هي دو بريفيرونس اقل حاجه ثلاثة شهور انا الراء اقل حاجه ومن بعد تكمل.
1: يعطيك الصحة باش تلقى الريزولتا
0: بعد العرس تكمل.
1: إذا كان أنت كملت لي سيونس نتاعك الكل ووصلت الريزولتا اللي حاجتك بها من بعد لونتروتيان قولي لك كيفاش يكون؟
0: سيونس دو رابيل تكون سا ديبون أنت وزان بين ستة شهور وعام.
1: تقعد تعمل سيونس رابيل
0: لازم راهو خاطر كي طفيها أنت ديجا وهذا بار اكسبيريونس بيرسونيل معناها كي طفيها سيونس دو رابيل نتاعك وتفوت العام عادي ما يطلعلكش في البلايص كل ما فما بلايص باش يتنفسوا يطلعوا لك وكيت كل ما بانك باش تطفي الضوء باش يعاود يرجع لك.
1: من المستحسن تعمل سيونس غابيل نتاعك مريره في العام في نفس الوقت باش هكاك ديما تلقى الخدمه اللي خدمتها ما تطيحيش في الماء.
0: اكزاكتومون.
1: وهذوما اهم النصائح في لي سيونس لازير اللي قلنا عادي يتعمل في الصيف جوست انت تاخذ احتياطاتك وترد بالك. الشمس نتاعنا قويه معناها ما تتبرانزيش انت
0: في البدن وفي الوجه وكل شيء وتبدا ترد بالها على روحها وتغطي روحها بيان باش تنجم تحفظ على البشره نتاعها ما تكونش تكون جلسه ناجحه بامتياز.
1: وان شاء الله بدو بتميم للناس الكل وان شاء الله ديما مزيانين للناس الكل اللي يسمعوا فينا. يعطيك الصحه شكرا ليك مريم بالاخضر الاخصائيه في التجميل الجراحي وفي سنتر
0: زيد في المروج
1: يلقاو لي تكنيك الكل
0: ويلقاو زيد لي رونسينيمون نيسيسير اللي حاجتهم بهم يحب يسال مرحبا بها تماما.
1: يعطيك الصحه نمشيو احنا للموزيكا مازال مكملين معاكم اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دولو بحذنا.
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا. جنين الدارك.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا في صيف معانا، ومازلنا مصيفين ومازلنا لاهين بجنينا وباللي بلونت نتاعنا ان شاء الله. اسبيرون بيان هكا ولا ايه هنيدة؟
1: ديما مع الخضار. يلزمنا ديما نكونوا مع الخضار.
0: بتنفسوا مع الخضار هنيدة نصير الاخصائيه في النباتات الداخليه والخارجيه، كيما كل نهار اثنين تكون حاضره معانا ومعك انت نتعرفوا على نبته جديده.
1: اي مرحبا بكم، صباح النور. بالنسبه لليوم جبت لكم نبته تمشي دزنا سهله، اللي تلمو سهله حتى كي تحطها في فاز بالماء راهي تكبر كيما تشوفوها في الكاميرا معنا. انا ديجا عملتها جرام بونت على الميكرو.
0: اي ريت اي
1: النبته دي اسمها البوتوس. هي نبته سهله برشا كيما فيها في الامبورتاسيون، فيها زيادة في السلعة اللوكال. الحاجة اللي فيها مزيانة وباهية هي النبتة ذي، تدبتي في أي بلاصة تحطها فيها راهي ما تقلقش جملة. وديما في ليتل جاردن باي هنيدا راني نحاول نعاون لي ديبيتون، أكثر حاجة هي نعاونهم باش يعبيوا ديارهم بالخضار، وتجم أي بلانت تاخذها نعطيك وين تحطها وكيفاش تتعامل معاها، ولي كونساي راهم موجودين 24/24. أي كليون باش ياخو من ليتل جاردن بلانت يكونتاكتيني وأنا نعاونو أتو مومون
0: بصدر رحب، تعطيني المعلومات اللازمين الكل. هذه البلانت هذه قلت لي انت لا تاخو سباس، لا تاخو من وقتك، لا تاخو حتى شيء، وفي نفس الوقت ما شاء الله عليها تكبر في ساعه.
1: اكل شوف فيها. انا حطيتها هي بلانت كيما تجم تكون جرام بونت، خاطري سوبل على الاخر وين تحطها انت وين تمشي. تجم تكون جرام بونت يعني متسلقة ولا متدلية، تخليها في بلاصتها وتخلي
0: شفتوا مع شبابك اللي يحبها هكا تبدا
1: هابطة. خاطر برشا ناس توا ولاو عندهم الموبل تي في، ولاو عندهم لي زيتاجير في ديارهم، يحبوا يحطوا نبتة ويحبوا يشوفوها هابطة هكايا خضرة بحذا التيلي.
0: شو اسمها نبتتنا لليوم؟
1: اليوم اسمها البوتوس، هي بالعربية قلب عبد الوهاب.
0: عبد الوهاب
1: قلب، هي في القلب نتاع قلب هكاك سموها هكاك. النبته نتاعنا كيما قلنا فما في اللوكال وفما في الامبورتاسيون، وديما كي نقولوا في الامبورتاسيون ديما نحكيو على امور جماليه احلى. النبته هذه هي بيدها نفسها مي احلى برشا. كيف زادا كيما تمشي في التراب في التيرو، باش نكونوا واضحين مع برشا ناس، راهو النباتات متاع الزينة راهو متنجمش تعبي محبس من تراب الجردة وتزرع نبتة متاع زينة. جينيرالمون العروق متاعهم تلقاهم جويدات، يحبوا يكونوا أميد. التراب متاع الجردة اللي برشا ناس تغلط وتعبيه في محبس وتزرع فيه النبتة، راهو ذاك كي تسقيه وبطول المدة يولي يابس. يابس ويلصق في بعضه
0: العروق. سامحني انت كيف تحلو هكا وتحطه في المحبس؟ ليه ما عملنا شيء؟
1: انت تحلو ديجا بار فورس، هي النبته العروق ما عندهاش فورس معناتها باش تمشي باش تدز. فهمت؟ يلزم يكون فما تيرو، خاطر نباتات الزينه بصفه عامه يحبوا لوميديتي ويحبوا تكون التربه يعني خفيفه باش تنجم تكبر العروق. هذه الحاجه اللي ديما نوصيها للي كليون، راهو مش التراب الكل يمشي للنباتات الكل.
0: هذه هي نفسها النبته اللوكال ما تستحقش تراب، انت ماكش حاطتها في تراب في في, في
1: انا حطيتها في فاز بالماء.
0: هذه اللوكال،
1: هذه اللوكال ومنها هي بيدها زاده نفسها، فما منها في الامبورتاسيون كيف زاده تجم
0: تحطها في الماء.
1: تجم كي تكبر لك. انا هذه نبته عندي بلانت مير في الدار، كبرت ما شاء الله، قصيت منها العروفات وحطيتهم في فاز بالماء ومشيت بالكدا بالكدا.
0: عاود وكل عرف هذوكم يعاودوا يكبروا
1: تكبرت، عاود تعمل منها بيبيات اخرين وتعمل فاز اخر وكل شيء.
0: سي بيان.
1: هذه النبتة اللي هي نحكيو عليها ديما سهلة، أنا ديما نحاول نوفر لكم النباتات السهلة اللي ما تستحقش
0: أونتروتيان
1: باش نشجع العباد، باش الثقافة هذه اللي دخلت علينا جديدة وعنا برشا ناس ناقصين برشا معلومات وعندهم معلومات غالطة، نحاولوا نصلحوهم ونعاونوهم. خاطر راهو ساعات واحد يقول لك ليه نبتة معناتها أنا نوين ما نشريهم يموتوا، مي هو ما يعرفش علاش هما يموتوا. فهمت؟ بورتون اللي راهو النباتات راهم سهلين على الاخر، هكا ديجا تشوف فيها هذه في فاز بالماء لا نعمل لها حتى شيء، هاك ديجا عملت لها الديكور في الميكرو
0: سيبها على روحها.
1: سيبها
0: بالنسبه
1: على روحها.
0: اللي يتحطوا في التراب، في التراب زاده ماهيش لهوه كبيره، قداش تسقى من مره كيفاش؟
1: سا ديبان انت والفيتاس اللي باش تستانس به النبته. اول ما ناخذوا النبته نبداو من الاول الساعه كيما اي حاجه باش تشريها جديده يزمك تتعلم، حتى تليفون معناتها يزمك تتعلم بشوي بشوي باش تولي تستانس به. راهو النبته انت والفيتاس نتاع دارك. انا ما نجمش نقول لك راهو تسقي مره في الجمعه، هذا تجم تكون دارك اسخن من داري.
0: واضح،
1: فهمت؟ تجم تكون النبته عندك انت تشيح في اربع ايام، البزوان نتاعها كل اربع ايام، انا البزوان نتاعها كل جمعه، بويسكو انا موفرت لها مثلا هوميديتي، داري ابرد، حطتها في كوان ابرد، فهمت؟ ما تستحقش مشي شايحه، انت تجم تكون دارك مش كي داري. بشويه بشويه لين نستنسوا بالنبته نتاعنا، ناخذوا دي تيج ولا حتى نمبورت اي حاجه نقيسوا بها التيرو نتاعنا شاح ولا، نحطوها في وسط التراب، كي نطلعوا كتيج هذاك نلقاوه شايح، دونك النبته نتاعنا راهي ناقصه ماء، نصبوا لها شويه ماء. ما فما حتى حاجه فيكس تعطيك وقتاش تسقي النبته، نعطيوك ابوبري ابوبري، خاطر توا الديار الكلهم فيهم لي كليماتيزور، في الشتاء الكلهم فيهم لي شوفاج سنترال. اوكي، ما نجمش نعرف انت قداش تحل شوفاج من مره من ساعه في النهار، فهمت كيفاش؟ نعطيك حاجه ستاندر، نقول لك ابوبري كل جمعه مثلا، مي انت دارك مثلا في الشتاء تحل برشا الشوفاج، تحل برشا الشوفاج تولي وقت النبته تستحق اكثر سقيات.
0: انت وحدك توزن
1: صحيح، انت من بعد تولي تعرف النبته كيما تعرف وحدك مثلا كي تبدا عندك بيبي، البيبي نتاعك قداش ياكل. فهمت؟ تعرف معناتها من الاول كي اول مره ما تجمش تعرف، تبدا توكل وتشوف زعما شبع زعما لا زعما كيما كيف كيف النبته ديكو تستانس بها، راهي ماهيش حاجه صعيبه. وقلت لك برشا ناس يقول لك انا دوبا نشريها تموت، دوبا تشريها تموت على خاطر انت ما عندكش المعلومات الكافيه اللي هما لي زابي سي نتاع النبته، كيما لي زابي سي نتاع باش تسوق كرهبه بار اكزومبل، اللي هي تحط المفتاح في الكونتاكت، وهذوما حاجات لازم باش تعرفهم. فهمت؟ في اي حاجه باش تدخل لحياتك جديده فما حاجات معلومات اوليه يلزمك تعرفها. وبويسكو التونسي بصفه عامه ما يقراش جمله جمله جمله، انا نحاول نوفر له المعلومه في ليتل جاردن باي هنيده في الباج نتاعي، نعمل دي فيديو، نحاول نعاون العباد لو ماكس، كيما توا قاعده في البلاتو هذايا قاعده نعاون فيهم باش ياخذوا النباتات الساهلين، زاده في الباج نتاعي حتى النباتات اللي ماهمش ساهلين واللي لي زاموغو والناس اللي تعرف معناتها لي زيكسبير اللي يعرفوا بالنباتات وكل شيء، نوفر لهم النباتات. عندنا حتى اللي ما فما في حتى بلاصة في تونس، هذوما تلقاوهم في ليتل جاردن باي هنيدة أكاهو زيدة.
0: هذوما نباتاتنا لليوم، في كل مرة احنا نحاولوا نعطيوكم نباتات سهلين التعامل معاهم يكون سهل، باش هكاك انت سورتو كيف ما تحكي انت للمبتدئين وللي مازالوا هكا مغرومين جدد بالعالم هذايا، ما يلقاش صعوبات، ما تجيهوش ديسيبسيون من انه هذه ماتت لي الاخرى ماتت لي، هكا التعامل معاهم سهل لين تولي اكسبير وتولي تفهم وتولي عندك جنينة ما شاء الله معناها.
1: ومع السخانة تولي هي وليت ياسر سخونة الدنيا عنا، فما حاجات تطلع للنباتات وبرشا ناس تخاف منها. أنا مثلا جبت لكم النبتة هذية راهي تبدأ عندها شوية ديتاش مارون في الأوراق متاعها، راهو هذاك مش شالور مش هيلي، راهو عادي جدا، خطر الديار متاعنا ما نقعدوش حالين رانا الكليماتيزور 24/24 ديما النبتة كيما أي كيما أنت مثلا كإنسان تتأثر بسخانة، تطلع لك حبة،
0: وجهك يشيح،
1: وجهك يشيح، ناقص هيدغاتاسيون، كيف كيف هي ناقصة هوميديتي تولي هي تعمل رياكسيون. ما نخافوش منها، راهي ما ماتتش النبته وما هيش مالادي وما هي حد شيء، هذيك رياكسيون تعملها النبته مش شالور، ني بلوس ني موا.
0: عادي. يعطيك الصحة هنيدة، شكرا ليك، كل مرة هكا زينا الاستوديو بدي بلونت محليهم. بالنسبة للسوام نتاع لي بلونت هنيدة،
1: ديما الاسوام ديما راهو لامبورتاسيون اغلى من اللوكال، على خاطر البوتي ديما عندها سوء
0: تطلب تطلب يعني ديما
1: بالنسبة لللوكال راهم ابارتيغ من 10 دينار حتى لين انت والكبر نتاع النبتة. ولامبورتاسيون ابارتيغ من 35 دينار انت والكبر نتاع النبتة.
0: وهي قلنا نبتتنا اليوم اسمها
1: اسمي بوتوس.
0: شديد كان قلب عبد
1: الوهاب بالعربية
0: بوتوس قلب عبد الوهاب اليوم حكينا عليه. لكم ما شاء الله أخضر نور قلب عبد الوهاب اليوم.
1: اي قلب عبد الوهاب
0: أموره شكرا لك، يعطيك الصحة هنيدة على كل التفاصيل، وإحنا مازلنا مكملين معاكم. أهلا وسهلا بالنزل الكل.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا، ومرحبا بكم معنا مكملين معكم في صيف معانا. وفي الصيف مانا ديما نجوع وماذا بينا ديما حويجة العشية حويجة في الليل، كل واحد وكيفاش على طول النهار واحنا نجربوا شايف صحيت ما تعرفش على روحك كيكا تلقى روحك ديما جيعان سورتو مع مشيت البحر. وعنا احنا اكل عنا احنا اكل العقائد بتاع البحر يجوع ولازم تاكل لازمك تهز مكتب معاك شيف. اهلا وسهلا بك شيف كالعاده معاك انت باش نشوفوا شنو باش نحضروا في ميزون. واليوم على شنو باش نحكيو؟
1: اليوم باش نحكيو على حاجتين، طاجين سلطه مشويه
0: ناي،
1: وعملنا كفته بالسردينه اللي هي وقتها
0: تو. السردينه رابخه، دونك كفته بالسردينه وطاجين سلطه مشويه في ميزون.
2: في ميزون
0: نبداو بطاجين سلطه مشويه.
1: طاجين سلطه مشويه فما بيت تعملوا على حاجتين، فما بيت تحبوا بالاسكالوب، فما بيت تحبوا في الطبيعي بالطن.
0: ناي
1: احنا باش نعطيو لاستويس، عندك ناخذوا شويه فلفل شويه طماطم شويه بصل، رثوا خليوه قشطوا نغسلوا نشويهم. حضروهم هذوك خليهم يبردوا يرتاحوا. حاجه برك فما استويس في الطماطم، كي نقشروا الطماطم نحاولوا نحطوها في حاجه تستقطر، تنحي ماها ولا نرفسوها بفرشيت. بعد ناخذوا السلطه مشويه ذيك انت انا ما نرحيوهاش برشا.
0: ناي
1: ما ترحاش، والا الفلفل نقصوه جيد سلوك سلوك سلوك، والطماطم والبصل خلطوهم نحطوا فيهم 8 كعبات عظم.
0: ناي
1: شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه تبل وكاروي. بالنسبه للي باش يعملوا بالطن النجم ياخذ كعبه ليمون.
0: ناي
1: شويه فلفل برلعبيد تتغسل مليح على الملوحيه، ناخذوا القشره تاع كعبه الليمون الملحه قصوها جيده ونخلطوها مع الطن، وبعد نحطوا فيه ما يقارب 150 غرام جبن. ويتخلط الكل مع بعضه ونحطوه في الفور تاعنا. بالنسبه لي انا الطاجين سلطه مشويه نخيروا في الطاجين الفخار تاعنا العربي. قبل ما نحطوه كطاجين نحطوا فيه شويه زيت نحطوه في الفور باش يسخن. بعد صبوا الطاجين تاعنا باش بعد هذيك خليوه مده 30 دقيقه على درجه حراره 180 درجه. بعد نخرجوه، بعد حتى كي نخليوه يبرد ونقلبوه يطيح الطاجين ما يقعدش لاصق من اللوطه ولا حاجه. يجي ساهل وما فيه حتى شيء وخفيف ويتاكل في الصيف مع كل شيء. هذا بالطن، فما بيت تحبوا بالدجاج.
0: ناي
1: تخلي تاخذ شويه دجاج تقصه جيد تخليه مع شويه بصل.
0: ناي
1: مليح مليح لين يحمر، وبعد هي بيدها نحطوا الفلفل والطماطم والبصل تاعنا وكرستو
0: ونزيد عليهم
1: هذوك ونخلطوهم. بالنسبه للي بالدجاج فما بيت تحبوا الطن شويه تحط له شويه كريم فريش، ويقول لك سلطه مشويه فيها علاش باش يجي طري.
0: هو هذا الاستيوس في الطاجين معناها بصفه عامه، كيف تحط شويه كريم فريش يجي طري الطاجين
1: طري وما يجيش شنو علاش تو انا قلت لك الطماطم باغ اكزومبل يلزمها تستقطر خاطر كان بعد اللي
0: كان فما بيت سامحني شايف العظم يعطلها من اللوطه، من بعد تحسوا ثم كوش نتاع عظم من اللوطه.
1: علاش
0: تصير الحكايه هذيك؟
1: علاش تصير خاطر الطاجين العظم ما يحبش التخليط برشا.
0: اي
1: كي نحطوا احنا العظم تاعنا فما عباد تحط تخلط العظم وبعد تصب لاباري الاخرى اللي هي باغ اكزومبل فلفل وطماطم والبصل، لا تحطهم هما وتحط عليهم العظم.
0: واضح.
1: وبعد تزيد عليهم الجبن تاعك يتخدموا شفيسه ويبدا الطاجين سخون ولا بيريكس تاعك ولا اي حاجه تحط في الفور ما يتيحش العظم من اللوطه.
0: يقعد ديما ما تقعدش تخلط برشا، معناها اذا خلطت برشا العظم راه باش يتيح لك من اللوطه. باش
1: يتيح لك من اللوطه يولي. بالنسبه لهذا الطاجين تاعنا سلطه مشويه.
0: نعم.
1: شو المرشي تو موجود فيه السردينه خيرات ربي
0: وميجا
1: 3 ونافع.
0: نافع.
1: حتى للصغار. شنو نعملوا؟ ناخذوا السردينه تاعنا تنظاف مليح مليح.
0: نعم.
1: نجيو كي نحلوا كعبه السردينه الجناب تاعها نحاولوا بالسكينه نحيوهم تلقى فيهم شويه شوك.
0: نعم.
1: بعد ونجيو للذيل تاعها نقصوه. ونخليوها ترتاح تستقطر من الماء تاعها، بعد نصمتوها في شويه ماء.
0: نعم.
1: خليوها كيف كيف ترجع ترتاح على روحها، بعد نرفسوها مغرفه ولا فرشيطه، ونفوحوها شويه ملح شويه فلاكر فما بيت تقليلها شويه بصل. نعم. ومعدنوس وحطوه فيها نحطوا لها شويه جبن تاعها وتتخلط فما بعد ما تشد لهمش. شنو نعملوا مع العظام؟ نحطوا شويه شابلور ارطب خبز مرحي هذاك نحطوه، بعد نخدموه السيكي كفتة صغيرة ميم حتى صغيرات ولا كبار، حتى كيكل ثلاثة أربعة كبيت معناها ما يتفجعش منها كبيرة، تبدأ صغيرون قبل ما نقليه نحضروا الزيت تاعنا ونلفوها في الفارينة.
0: لازم يكون زيت سخون،
1: زيت مو سخون برشا، كان تحط زيت سخون برشا باش تتعمل باش تحرق لك من برا
0: وما تيبش من داخل،
1: وما تيبش من داخل. دونك ديما الزيت نخليوه في التيم تاعو ماهوش قوي برشا على النار، وتخدم به سلة سلة الزيت وفيها شوية ملح شوية فلكحل، فما بيت تحط لها شوية هريسة عربي وشوية كمون وتجي بنينة ومزيانة برشا
0: باش ما تتفرتلكش في القلاية وقت اللي تقلي. لاسيوس انك تلفها في الفارينة،
1: في الفارينة دونك تحط على كفيدك، انت كتب تحل فيها تحل على كفيدك، بعد صحن قدامك فيه شوية فارينة تحطها تطبعها بالفارينة منها منها، والزيت سخون تحطها في وسطه تجيك شبابة ومزيانة وماهيش غامقة. فما عباد يحبوا يزيدوها شوية بطاطا مصموطة، كل واحد وكيفاش يعملها.
0: اما
1: بالنسبه لي نخيرها بشويه شابلور شويه عظم وتفوحها تجي مزيانه برشا،
0: تجي كما هي هكاك ما تزيدهاش، مع بنوس وبصل تقليه
1: شويه، بصل يتقلى
0: مع
1: تقليه البصل ما قليوش مع بنوس اللي قلينا فيه البصل شنعملوا نبعدوها على النار نحطوا المعدنوس تاعنا
0: يذبل مع البصل سخون بطبيعته
1: وسخون، بعد تحط لك السردينه نتاعها وزيدها شويه شابلور، تحط فيها كعيبه ضم وتخلطها مليح مليح، تلقاها تولي شدت وتلمت السردينه نتاعها.
0: حاجه سهله
1: حاجه سهله وبنينه
0: واحنا في كل مره في ميزون نعطيهم دي زاستيوس سهلين وما يشدوش وقت، وتنجموا تهزوهم معاكم في ساعه في ساعه وحاجات بنين ويغذيو في نفس الوقت.
1: وانت انا تاع تونس حاجه انت انا ومزيانه
0: يعطيك صحه شيف، شكرا ليك. كانت هذه الغسات بتاعنا في ميزون.

هكا نكون وصلنا نهاية صيف معنا لليوم. شكرا لكم الناس اللي سمعتونا واللي كنتوا معنا. بعد شوية تكملوا مع فريق تونس اليوم، هند العسكري وبقية الفريق. تحيات إكيب صيف معنا لليوم، نقول لكم في الأمان وباي باي.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصيفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال،
5: الماكلة الهيلثي،
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا
6: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
7: Music.

0: La musique.
1: You guys know this song, yeah? Let me hear.

0: Nikolai Torp, signore e signori.
1: إذاعة الشباب من تونس.

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من دينا السمح اللي تعودتوا به في الحقيقة في موعده في نفس توقيته من الأربعة للخمسة كل مساء جمعة. وبطبيعة الحال يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تحية لهم وإن شاء الله يا ربي غيث وأمطار خير أمين ورحمة إن شاء الله.
0: أمين.
1: وربي يبارك إن شاء الله في موسمنا
0: أمين.
1: الفلاحي حتى وإن كان قبل ما ينطلق
0: أي.
1: وإن شاء الله ربي يبارك فيما أعطانا إن شاء الله.
0: أمين يا ربي. هو موسم الحصاد انطلق الحقيقة منذ مدة، ويعني ولكن خلينا نقول هالأمطار هذه تلطف شوية حرارة الطقس، لأنه تعرف التغيرات المناخية اللي قاعدين يعيشوا فيها واللي قاعد يعيش فيها العالم إجمالا. احنا الحمد لله معناها ربي لطف بينا
1: الحمد لله في أجواء متاع روسيات طويق خاصة برسالة قرينا حسابه مكة في فاستح هكا بش قام شعمل في الإشهار ولا بش عمل هكا العشاء والوليمة. فإن شاء الله نقول احنا كل شيء باللطف إن شاء الله.
0: أمين يا رب.
1: ربي بارك.
0: طبعا يرافقنا صديقنا وزميلنا نزار الورتاني على الأجهزة الفنية، صديقتنا منال بن صالح ترافقنا في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يرجو لكم متابعة طيبة. أبقوا معنا من توا حتىش للخمسة متاع العشية كما تعودتوا، واحد من المواضيع اللي نحاولوا نطرحوه ونتناولوه من منظور ديني. في الأسبوع هذا اخترنا حديث نبوي، وسيتولى فضيلة الشيخ طبعا شرحه وتفسيره وبيان معناها أهم ما جاء فيه. يقول الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. أخرجه مالك. طبعا كله يدور في فلك حب الله، وسنتناول الموضوع هذايا من خلال ما ورد فيه. من هم المتحابون في الله؟ من هم المتجالسون في الله؟ من هم المتزاورون في الله؟ ومن هم المتباذلون في الله؟ هذوما طبعا اللي باش نتوقفوا عندهم في حصتنا اليوم. فضيلة الشيخ، هذا الحديث أولا دواعي اختيار الحديث.
1: نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بمحبته وبحب من يحبه، وجعل المحبة ثمرات وعلامات وبراهين وأسباب لتحقيق الحب في الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في روضة المحبين، وأن يجعلنا من المحبين في الله، إنه لذلك مولاه. فالأكيد أنه الحب في الله نبني أنفسا زكية، وبالحب نبني أسرا مثالية، يعني بالحب نتعايش، باعتبار أن الإنسان كما نعلم هو مدني بطبعه. الإنسان لا يمكن أن يعيش بمنأى عن تحقيق العلاقات، نعم، الاجتماعية والأسرية والاقتصادية، وكل ذلك يحتاج إلى الأخلاق الفاضلة. وإن ركيزة هذه الأخلاق الفاضلة وركيزة كل خلق حميد إنما هي المحبة، باعتبار أن المحبة هي من الأعمال القلبية، والقلب إذا ما صلح القلب صلح سائر الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ألا وهي القلب. ولذلك كما قال عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا هذا القلب،
0: وسنتوقف عن سلامة القلب، ما المقصود بقلب سليم؟
1: نعم.
0: نزيد نفسرها أكثر. هذا القلب السليم من الضغينة، هذا القلب السليم من البغض، من الكره، من الحقد.
1: نعم نعم.
0: وليست باليسيرة،
1: وهو كذلك أخي محمد رمزي فعلا، يعني ولذلك القلب المريض الذي كلب الران على قلوبهم، القلب الذي يعني لا يكون فعلا يعني محبا للخير للناس، فهل يمكنه أن يبني وطنا؟ ولا يمكنه أن يبني يعني أسرة. ولذلك يعني قلنا أنه سبحان الله، يعني بالحب نبني أنفسا زكية، بالحب نبني أسرا مثالية، بالحب نبني مجتمعا
0: مجتمع
1: يضرب به المثل، بالحب تبنى الأوطان الأوطان وتعمر الديار، بالحب تبنى الأمم، بالحب نستطيع بفضل الله تعالى أن نتجاوز العراقيل والعقبات وأن نتغلب على الأزمات وأن نحقق فيما بيننا التغافل عن الهفوات والزلات وما أحوجنا إلى ذلك، وأن نحقق فيما بيننا كما قلنا التغافل عن الزلات والتحمل والصبر والاحتساب. هذا إذا كان الحب لله وفي الله سبحانه وتعالى. يعني اليوم لا يمكن لمشروع أن ينجح بين إخوة يعني شركاء في مسألة اقتصادية إلا من خلال الحب الذي يكون بينهم. بمعنى الحب، مش بمعنى الحب، شوف راهو الحب هو شوف الحب هو أنواع. فما لما نحدث عن الحب عند البعض فقط الحب هي الحب متاع العلاقة الزوجية، الحب اللي تكون بين ذكر وأنثى هي نوع هذه من
0: شكل
1: العلاقات،
0: من أشكال
1: هو شكل نوع من الأنواع. لكن الحب هو أكثر من أكثر ذلك من الحب الإنسان ينشأ ليحب، والقلب يحب. نعم فما كذلك يكره الإنسان، مش ما يكرهش كذلك، لكن الكره الذي يكون كذلك في الله يكره الحاجة اللي فيها
0: كره، نعم المساوئ،
1: كره الحاجات اللي فيها مضرة كما قلنا نحن. فأكيد أن الإنسان يكره الخمر مثلا، يكره يعني الحاجات اللي هي طعم
0: فعل الشر،
1: اللي هي حرام، يكره الغيبة، يكره النميمة، يكره الحقد، يكره الحسد، يكره ما حرم الله سبحانه وتعالى يعني من الأكل أو من الشرب، يكره الأذى أكيد، يعني يكره الحرب مثلا، وإن كان يعني أحيانا يكون الحرب يعني وهو يعني مما كتبه الله لنا، يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نحن نكره القتال لكن أحيانا
0: نجد
1: سبحان الله. وحتى شوف أحيانا حتى في مفهوم الحب، ربي صلحنا حين الحب، وعسى أن تكرهوا شيئا
0: وهو خير لكم،
1: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني المحبة، إنسان يعيش بالمحبة، أحيانا تحب ما يجب أن تحب، وقد تحب ما لا يجب أن تحب،
0: لا تقع في الخطأ.
1: شفت كيف؟ وأحيانا أنت تريد أن تملك ما تحب، وقد يكون ملكك لما تحب ليس فيه هو الخير وليس هو ما يحب الله سبحانه وتعالى. يعني فقضية المحبة يعني هي ذلك الغطاء الذي نحيا تحت ظله وفي سقفه،
0: هي المظلة التي نستظل بها،
1: نحتاج إلى ذلك. يعني شوف يعني مش ممكن بيكون فما أسرة ما تقومش على الحب، ما تنجحش الأسرة هذيك. يعني العمل كي نقول ونعود نقول المحبة، محبة الخير، هذه أهم نقطة اللي قال فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني من أكثر المصطلحات التي نجد أنها تتردد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية قضية المحبة،
0: محبة طبعا.
1: تحبون الله، يحب الله، يحب الله ورسوله، أحبوه، يعني اشتقاقات المحبة
0: متعددة،
1: يحب أحب محبتي.
0: هو التأكيد على يعني التكرار في عديد من المواضع، وتأكيد على الدعوة إلى هذا الحب.
1: نعم، ولذلك هذه المحبة يعني هذه الاشتقاقات الكثيرة التي نجدها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية للفظ المحبة يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وأننا نتقرب إلى الله عز وجل بحب ما يحب.
0: بالضبط.
1: فاللهم ارزقنا حبك وحب من يقربنا إلى حبك.
0: بالضبط، لأنه هو بداية الحديث، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحبين في، وجبت
1: نعم.
0: أي
1: نعم.
0: أنا أحب الذين يتحبون فيه.
1: نعم،
0: يعني وكأنه شرط. الله يحب عباده الذين يتحبون فيه.
1: يعني شوف ربي سبحانه وتعالى أوجب على نفسه المحبة.
0: المحبة. نعم.
1: يعني سبحانه وتعالى يعني هذه المحبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني انظر إلى معنى المحبة هنا، محبة الخير. يعني وذلك قال: وجبت محبتي، أي أن الله أوجب. لأنه شوف، إذا من أحبه الله فمن سيكون عليه؟
0: بالضبط.
1: إذا كان الله معك فمن عليه؟
0: فمن
1: عليه؟ إذا أحبك الله فماذا تريد؟
0: بالضبط.
1: يعني الله عز وجل إذا أحب عبده كتب له القبول عند أهل السماء. شو يقول ربي عز وجل؟ يقول: إني أحب فلانا فأحبه.
0: فأحبه.
1: إذا المحبة من الله عز وجل، حبك ربي عز وجل، احنا نشوف كنقولوا راه حبك ربي ما نقدروش نجزم بذلك، ما نجيش ما نقدرش نجي انسان نقول اسمع انت ربي يحبك، ما نعرفش الله اعلم. لا تألع على الله،
0: ربما نقول هذا في من خلال مؤشرات معينه
1: احيانا كان باش يعطي سكوك غفران
0: بالضبط،
1: باش نبعدوا على لا نتألع على الله عز وجل. كما انه احنا ما نقنطوش من رحمه ربي وما نقولوش على انسان مثلا هذايا اعوذ بالله
0: خارج من رحمه ربي،
1: ونفس الشيء زاد لا نجزم ونقولوا نحسن الظن بالله عز وجل، نقول هذا ظننا بالله عز وجل.
0: الله
1: اما باش نجي نعطيك سك غفران انت حبك ربي انت من
0: دينك لجنتك
1: اي شنو تحت السكوك انت
0: هذا هو المستعمل في ملفوظنا اليومي،
1: نعرفوا اللي احنا ما نقصدوا حد شيء وكذا، ولكن
0: نتحرى
1: يعني ما نخبوش بلاصه، ليش ناخذ مكان الله سبحانه وتعالى باش انت تبدا توزع وتقول هكا وعلى اي اساس انت قلت على اساس انه فما نعمه معينه، وشكون قال لك اللي انت النعمه اللي عندك هذيك علامه على محبه الله ليك؟
0: تنجم تكون عكس تماما.
1: شنو اقوى نعمه؟ العلم. هي العلم، فما شكون جاء بيوم القيامه بعلم وعلمه الله عز وجل؟ جاء ربي قال تعلم القران وعلمه واوتي به، فعرفه الله نعمه وقال ما عملت فيها؟ قال يا ربي قرات فيك القران، قال كذبت وانما قرات ليقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم
0: والعياذ بالله.
1: تشوف حد اخر عنده نعمه مثلا
0: الرياء، هنا في الرياء
1: يعني انت حكمت عليه بانه ربي يحبه لانه اكرمه بالعلم مثلا.
0: والله فلان معناه مواظب على صلواته
1: مثلا،
0: وهو يتحين المواعيد نتاع الصلاه ويخرج يجلب الانتباه اللي هو ماشي للجامع ومروح من الجامع، ولا اللي يمشي يحج لانه لكي يقال حاج وما الى هذا كله في باب الرياء.
1: نعم، ولذلك سبحان الله، الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الاخره الا لمن
0: هي
1: يحب.
0: هي ابتلاء في كلتا الحالتين ابتلاء.
1: ربي اعطى الدنيا لقارون ولا يحبه، واعطى الدنيا لعثمان وهو من المبشرين بالجنه. قل لمن ليك ان يحبه؟ اذا كان هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه
0: فهو
1: وما ينطق عن الهوى ولا يدخل الجنه الا من احبه الله سبحانه وتعالى. وقد اعطاه الله الدنيا لانه كان ثري، معناتها بمعنى الدنيا انه كان واحنا لباس عليه ميسور وكان ينفق في سبيل الله
0: طبعا.
1: يعني امثله في ذلك كثيره، على كل حال يضيق ربما عنها مقام الحصر هنا. فلذلك يعني المحبه هنا وجبت محبتي
0: وجبت
1: يعني الله سبحانه وتعالى
0: وجب على نفسه،
1: يعني وكأنه المسألة هذه مسألة يعني سنة من السنن الكونية. وذلك عايش ربي إذا أحب عبده يعني قال للملأ من الملائكة ومن لا نرى ممن خلق الله سبحانه وتعالى من أهل السماء،
0: أحبه
1: إني أحب فلان فأحبه
0: أحبه،
1: فيوضع له القبول عند أهل السماء.
0: سبحان الله، وأي قبول؟
1: سبحان الله. ثم إن أهل السماء يعني تنزل هذه المحبة على قلوب العباد، فإن الله يحب فلانا فأحبه فيرزق القبول. شو محلها الكلمة القبول
0: طبعا. حتى موجودة حتى في الدعاء متاعنا للقبول ومحبة الرسول،
1: صحيح يقول لك ربي يعطيك القبول. القبول ساعة أول حاجة قبول الأعمال، هذه حم يعني أنت وقت اللي تعمل عمل شوف أنت وقت اللي تجيب باش تقدم الإنسان هدية معينة، ممكن هو يقبلها ممكن ما يقبلهاش، كي تعطيه حاجة ممكن يكون يقبلها بمعنى ياخذها من عندك لكنه ما يفرحش بها ما يستعملهاش، وممكن أنه ياخذها من بعد ما يعني فما يكونش فما قبول. فأهم حاجة مش أنك تقوم بالعمل وتعطي العمل، أهم حاجة هو أنه العمل هذا يا رب يتقبل، ولذلك
0: فتقبل من أحدهم يعني ولم تقبل من الآخر.
1: نعم قصة يعني ابن آدم. وذلك علاش السيدة عائشة رضي الله عنها وقت اللي يعني تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت له يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويقتلون ويخافون ربهم؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. يعني هنا
0: أي تقوى وأي خشوع،
1: شوف كيفاش يعني إنسان يقوم
0: قلوبهم وجلة
1: والهاجس
0: ألا يتقبل منه،
1: يعني هو صلى الجمعة وقام
0: قام بواجباته كل
1: وحفظ القرآن وعلم الناس وتصدق
0: ورغم ذلك
1: وصل الرحم ومشى يزور في المريض وكذا، وهذا الكل وهو هاجسه يا
0: هل
1: ربي
0: يتقبل
1: هل
0: مني؟
1: تتقبل مني؟
0: اللهم تقبل
1: يا ربي لو كان نعرف أنك تقبلت مني سجدة فهذا يكفيني عن بقية الأعمال.
0: سبحان الله.
1: فيعني هذا هاجس المؤمن. وريد كل ما انك انت تكون عندك الهاجس هذا بتاع القبول، كل ما تحسن وتجود العمل نتاعك
0: بونيفيكاسيون
1: انك تحسنه
0: تجويد
1: يعني انت وقت اللي تخدم عمل وتحب بيكون العمل هذاك ما فيه شك شائبة. فهذا أدعى أنه يتقبل الملف نتاعك الدوسي نتاعك وراح لك الاداره اللي باش تبعثها يكون يعني اولى بالقبول من بقيه يعني الملفات ربما يعني كذلك في علاقتنا بربنا. ولذلك شوف سبحان الله كثير من الاعمال تقوم على المحبه في الله عز وجل، لانه مش معناتك يقولوا محبه في الله، فما محبه دنيويه فما محبه في الله، فما شكون اللي انت تحبه لاجل مصلحه دنيويه فقط
0: بالضبط.
1: طيب انت حبيته على خاطر الدنيا تفضل تو تاخذ اجرك في الدنيا
0: بالضبط.
1: هناك محبه في الله يعني وقت اللي واحد يجي عنده علاقه كما قلنا احنا نقول احنا بعرفه مثال فمشى زاره باهي انه يزور مريض
0: عطيه
1: الصح، لكن هل انه هو زاره على خاطره يعني هو انسان وفما محبه في الله، ام انه مشى يزور فيه
0: وهزله
1: هديه على خاطره عارفه باش ما يقولوش وباش ما يتغشش عليه
0: انتظارا لمصلحه مرجوه.
1: وهذاك علاش انه وقت اللي تمشي انك تزور انسان في الله وتمشي تزوره في الله ويعني تكرمه في الله، فهذا اكيد هو من احب الاعمال الله عز وجل.
0: من غير مصالح ومن غير حتى طمع وانتظارات.
1: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم بينهم رجلان تحابا في الله. يعني تخيل انت يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فتكون الشمس منهم مقدار ميل، فكل في عرقه، منهم من الجمه العرق الجاما ومنهم من يصل إلى حقويه ومن يصل إلى عقبيه إلى غير ذلك، كل بحسب حاله وأعماله. فربي عز وجل يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، باش بالمحبة في الله. يعني شوف سبحان الله
0: محبة يعني صادقة. خلينا نعود ونأكد على المحبة الصادقة الخالية من المنفعة ومن المصلحة، المحبة النابعة من قلب سليم.
1: نعم وهو كذلك. ولذلك شوف هنا نعطيك حديث أهمية المحبة وكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هي أوثق عور الإيمان. شوف شد عندك. أخرج الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون أي عور الإيمان أوثق؟ تعرفوش شنو أفضل الأعمال اللي تدل على قوة ومتانة الإيمان عند الله عز وجل؟ فقلنا شو باش يقولوا الصحابة أنت حسب رأيك؟ باش يقولوا الصلاة. قالوا قلنا الصلاة. فقال الصلاة حسنة وليس بذاك. الصلاة باهية حسنة لكن مش هذاك أهم حاجة. مش هذيك أقوى وعروة من عروة الإيمان. باهي مالها شنو؟ قلنا الصيام. فقال مثل ذلك، يعني قال الصيام حسن لكن مش هذاك هو، حتى ذكرنا الجهاد. فقال مثل ذلك، قال لهم الجهاد حسن لكن مش هذاك اللي نحكي عليه، مش هذاك اللي افضل عرى الايمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب النبي عليه الصلاه والسلام، كان ديما في الاسئله نتاعو يسال وهو يعرف الصحابي باش يلقى عنده الاجابه، حتى كي يجاوب غلط سد صحيح يقول له لا، يعاود يساله حتى يعطي الإجابة
0: صحيحة.
1: فيقول مثلا ليهنك العلم يا أبا المنذر، وقت اللي قالوا أي صورة معك أعظم، يعني يعرفوا باش يجاوب صحيح أو أنه يسألهم باش يصححهم المفاهيم
0: بالضبط. وهذاك فيه ترسيخ للمعلومة
1: شوف الطرائق البيداغوجية والتربوية ما شاء الله. فحتى للي كلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش الجواب الصحيح اللي هو يحب عليه، ايش قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ إن أوثق عور الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله.
0: سبحان الله.
1: أوثق عور الإيمان
0: أوثق
1: عور الإيمان
0: يعني
1: أن تحب في الله وأن تبغض في الله. لأنه يعني شوف أي حاجة في الدنيا هذه باش تعملها يا حبيتها يا ما حبيتهاش.
0: بالضبط.
1: يعني سبحان الله
0: تحب في الله،
1: إذا كان حاجة أنت بغضتها في الله معناتها حاجة هي حرام.
0: بالضبط.
1: فإذا كنت بغضتها في الله ما عملتهاش، مثلا نعطيك مثال، واحد معناتها ماهوش يستهلك في حاجة ربي حرمها. واضح؟ فرق بين واحد ما يستهلكهاش لأنه خايف على صحته. وبين واحد ما يستهلكهاش لأنه
0: حرمها الله
1: عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل. لأنه شفت راه كيما ربي يؤجرنا على الحلال وعلى الواجب وعلى المندوب، فإنه ربي يؤجرنا على ترك الحرام
0: طبعا
1: عبادة الترك. كيما ربي يؤجرك على عبادة الفعل، ربي يؤجرك على عبادة الترك. والترك هو بالعكس
0: أقوى.
1: أصعب خويا، لأنه نفسك في النهار أنت تنازع معها مش في افعلي، في لا تفعلي, تفعلي. أكثر حاجة إنسان فيه صراع مع هوا نفسه وبدا يقول لا ما نعملش, ما لا ما نعملش, لا هذيك ما نغزرش, ما نمدش يدي, ما نمشيش, ما
0: لأنه المغريات كثيرة.
1: نعم
0: مغريات كثيرة
1: أسهل
0: جدا.
1: منها ما فماش طبعا, ولكن انك تقول لك لا
0: قوة هذا الصبر. إذن كبح جماح النفس للأمارة بالسوء, النفس الشهوانية الكبح متاحة سعيد,
1: لأنه كما فما الصبر على الطاعة فما الصبر على المعصية.
0: صبر على المعصية طبعا.
1: نعم, وهذا يحتاج إلى جلد وإلى مصابرة فعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بيان أنه من علامات بلوغ العبد كمال الإيمان, يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله, لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يحب في الله, يبغض في الله, يعطي ويمنع,
0: ويمنع ولا يعطي.
1: نعم
0: بالضبط,
1: هذا استكمل عرى الإيمان.
0: ما نعطيكش حاجة باش تمشي تعمل بها مفسدة ولا تسهل لك إثم ولا
1: جميل, هذا هو
0: محرم.
1: يعني شفت كيفاش ديما الإنسان يستحضر, شوف النية. شوف احنا عندنا قاعدة فقهية كبيرة, أول قاعدة من قواعد الفقهية الكبرى, عندنا خمسة قواعد فقهية. القاعدة الأولى الأمور بما الأمور بمقاصدها, فاللي هي
0: إنما الأعمال بالنيات,
1: إنما الأعمال بالنيات, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, قل إن الصلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين, إلى آخر ذلك من الأدلة النقلية اللي تدل على أهمية النية واستحضار النية. ولذلك من ثمرات هذا الحب في الله لرب بسببه هو قال وجبت محبتي. علاش يا ربي وجبت محبتي؟ مدام ربي أوجب المحبة في الله أكيد أن المحبة هذه عندها ثمرات عظيمة.
0: طبعا
1: ثمرات, أولا في علاقتك بربي عز وجل في الأجر كما كنا نشوفه, كما قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ركز لي على الكلمة هذه, فما الإيمان فما حلاوة الإيمان. ريت الإيمان نقول كما كطبع السكر اللي موجود في كاس متاع ماء, تشرب انت الماء ما تلقاش فما مذاق حلو, يحتاج شنو؟
0: تحرش,
1: تحركه
0: طبعا,
1: يحتاج باش تحركه. تحرك حتى ذوق حلاوة,
0: حلاوة الإيمان, حلاوة السكر,
1: حاولتك السكر اللي في الماء,
0: الماء. نفس الشيء
1: مع البذرة متاع الإيمان تحتاج المحرك,
0: محرك طبعا,
1: تحتاج التنمية,
0: التعهد يومي وصيانة يومية بطبيعة الحال.
1: هل ذقت, هذا هو, هل ذقت حلاوة الإيمان؟ هذا باش يكون هاوش يقول لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
0: الله والرسول,
1: نعم,
0: قبل كل شيء,
1: قبل كل شيء. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله,
0: لله.
1: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني شوف التشبيه, يكره أن يقذف في النار, في النار اللي احنا فما هذه ما يسمى من الدلالات اللي هي اصبحت طبيعية عقلية. العالم الكل, اي انسان وقت اللي يمس النار يقول
0: اي
1: اح
0: طبعا,
1: يعني فلغة عالمية هذه. حاجة الانسان ما معناتها طبيعيا فطريا يتجنبها
0: طبعا.
1: فكذلك الاصل أنه الكفر, لأنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة
0: فأبواه
1: يهودانه أو نصرانه أو مجسانه. فالفطرة متاعك تأبى أن تقع في مثل هذا
0: الكفر,
1: الكفر. فوقت اللي تجد حلاوة الابتعاد عما كفر الله سبحانه وتعالى وتتجنب هذا, كما أنك تتجنب أنك تلقي بنفسك في النار والعياذ بالله. فهذا, ولذلك يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحب إلا لله عز وجل,
0: لله عز وجل.
1: وسبحان الله, والحب في الله هو من أفضل وأحب الأعمال إلى الله تعالى. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال أحب الأعمال الله في أحب الأعمال الله الحب في الله والبغض في الله, وفي رواية أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله سبحانه. عشان ما أنت البغض في الله, يعني تقول يا أخي تو المؤمن يا أخي يبغض, هو
0: يبغض,
1: ما قلنا يعني يبغض الحاجة اللي ما يحبهاش ربي,
0: بالضبط المساوئ,
1: نعم,
0: كل ما هو منكر,
1: يعني
0: لأن الحلال بين والحرام بين, إذن هو سيبغض الحرام
1: حتى وسمحني ما تبغضش الافساد انت كي تشوف البحر ملوث
2: الظلم والافساد
1: تشوف الجر مفسد تشوف الوسخ معناتها في البيئه تشوف الاذى تشوف يعني الجزاز مطيش يعني في الثنيه ما تبغضش هذا ما تكرهش هذا
0: الفتره السليمه تبغض هذا
1: يتضرب لي وهذا
0: الفتره السليمه هي اللي ترفض هذا بطبيعه الحال
1: الله فيك
0: باهي فضيلة الشيخ احنا باش نواصلوا احنا توا توسعنا في المتحابين في الله متحابين في الله باش نواصلوا في ما تبقى من الحصة المتجالسين في الله المتزاورين في الله والمتباذلين في الله بطبيعة الحال نذكروا اللي هو شرح لحديث النبوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبة المتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في أخرجه مالك لقاءنا مازال متواصل على موجات إذاعة شباب تحية توصلكم من نزار الورتاني منال بن صالح محمد رمزي المنصوري فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي أبقوا معنا أنا رجعين

0: سبحانك ما أعظم شأنك. يتواصل لقاءنا مستمعين على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح في الجزء الثاني من حصتنا. طبعا نذكر أنه احنا بصدد شرح حديث نبوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. أخرجه مالك. طبعا تحدثنا عن المتحابين في الله، وبش نواصلوا مع فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي بقية ما ورد في هذا الحديث النبوي: المتجالسين في الله، المتزاورين في الله، المتباذلين في الله. ورغم اللي في الحقيقة احنا حكينا عليهم في القسم الأول، ولكن ربما أن نعمقوا الحديث. المتجالسين في الله فضيلة الشيخ، نعرف أنه المتجالسين يتجالسون ويتجاذبون أطراف الحديث،
1: نعم.
0: أه؟
1: نعم.
0: ويأتون على الأخضر واليابس في أحاديثهم. أه؟ هكا ولا وأحبهم وأفضلهم هم المتجالسين في الله، نعم. أي المتجالسين يذكرون الله ويتذكرونه.
1: جميل، نعم. وكما قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فعلا يعني هنا المتجالسين في الله يكون هذا مثلا مع الضيف متاعك. وهنا نذكر قصة: جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يطعم هذا الضيف، وهذا الضيف تربيته برسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة يعني حب وتقدير، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يحبون من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يحب رسول الله ومن يحب رسول الله. فقال: من يضيف ضيفي، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا باش يبين أنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهش
0: ما
1: شنو يقدم
0: للضيف.
1: للضيف شوف الزهد متاعه، وشوف كيفاش سيدنا صلى الله عليه وسلم، يعني هذه حاجة مهمة. فأخذه رجل من الصحابة، قيل من الأنصار، ثم عمد هو وزوجه فلم يجد شيئا إلا طعاما قليلا، فآثر به ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسيهما،
0: سبقه
1: بل حتى على ولديهما، عندهم زوج صغيرات. ثم أطفأ السراج، زعما سبحان الله السراج ذاك وفازيت ولا ضوء قص كما قلنا نحن، حتى أن الضيف يأخذ راحته، وتظاهر بأنهما يطعمان يوم
0: يأكلوا
1: ليأكل ذلك الضيف وهو قرير العين. فلما أصبحوا جميعا نامت العيون وعين الله لا تنام عن مثل هذه المشاهد ولا عن غيرها، عين الله لا تنام أبدا. فنقل الوحي هذه الحادثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما البارحة. حتى قيلوا أن هذا من أسباب نزول الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما يوقى شح نفسه الآيات. يعني سبحان
0: يعني
1: الله،
0: من أرقى ما يمكن يعني أن يكون فيه الإنسان،
1: شوف المحبة في الله
0: على نفسه ولو كان به خصاصة.
1: شوف هذا من بين دوافعها المحبة، والمحبة في الله، نعم. يقول عبد الله بن عمر: أهدي لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاة، رأس علوش كما قلنا احنا، يعني حاجة باهية قيلوا نحن في وقت اللي فما ناس فيها مش لاقية تمر، مش لاقية ربما القمح وشعير باش طايب وباش تاكل. فقال الذي أهدي إليه، قال: أخي فلان أحوج إليه مني، مثلش برعاتي
0: لفلان،
1: اذهبوا به إلى فلان. فذهبوا به إلى فلان، فلما وصلوا به إلى ذلك الإنسان قال: أخي فلان أحوج به مني، اذهبوا به إليه. فلا زال رأس الشاة يدور على سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى الأول،
0: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سبحان الله،
1: يعني هذا معنى كذلك من معاني
0: الحب. رأس العلوش دار حتى اللي يرجع
1: للولاني بالكل، سبعة من الناس
0: وكل واحد يسبق فيه
1: هو أولى مني، هو خير، هو أعتلي هو خير مني. يعني الحب في الله ليس شعارا وإنما دثارا نلبسه. ومن معاني الحب في الله هنا والتزاور والتجالس في الله، نعطيك هذه قصة يعني تبين المعنى، أنه معناتها نحب في الله ونزور إنسان في الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، مشى المدينة أخرى مجاورة باش يمشي يزور، فأرصد الله له ملكا على مدرجته، بعث الله في ثنية متاعه ملك يعني في هيئة إنسان طبعا، فقال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، ماشي لصديقي أخي كذا. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ مشيلوا على خاطر فما مزية ميناتكم باش ترجع هكا دين عليك، علاش مشيلوا معناتها؟ فقالوا بينكم قضاء ديون، بينكم نعمة، بينكم مقايضات، فمش مصلحة. قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. جيتك باش نبشرك، أنا راني رسول من الله عز وجل باش نقول لك أن ربي حبك كما أنت حبيته في الله. ريت أنت وقت لي مثلا يعني هنا تمشي تزور إنسان أو تطلب شخص وتقول راني أحبك في الله، وأنت فعلا يعني أنك أنت مش المصلحة، لكن فما شكون اللي مجرد أنه للأسف يخرج تقاعد من هنا ما عادش يولي عارف،
0: يتنسى طبعا،
1: يولي ما عادش يقول لك تليفوني كان يرن وكان الناس تكلمني وينك وتوحشناك ونحبوك وخليت علينا بلاصة وكذا، هو بمجرد يخرج تقاعد
0: لأنه من أجل المنصب.
1: شفت كيفاش؟ فمن كان مكان الله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. هذا هو اللي علاش كلمة محبة في الله تؤسس لمعنى الدوام،
0: الدوام والديمومة والتواصل،
1: وهذا هو يعني الخير، أصف الخير أن يكون كذلك. وذلك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وجبت محبتي المتحبين فيه. رأوا الحديث هذا الإشارة المهمة لازمنا نذكر بها أنه حديث قدسي، يعني رأوا هذا كلام ربي عز وجل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن رب العزة بلفظه هو، بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليس قرآنا ولكنه حديث قدسي، يعني وجبت محبتي المتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادرين فيا والمتزاورين فيا. يعني ولذلك مقتضيات المحبة في الله جي منها التناصح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما يكون محبة في الله مش قال له أسمع كان جاتك نصيحة من عند فلان أعرف رأي اشتر نصيحة
0: ليه،
1: ما عادش فمن محبة في الله وتناصح في الله
0: ولا يسمع
1: نعم ينصحك لأنه هو باش يستفيد بالشر نصيحة. نعم
0: هذا كان مش أكثر
1: هذا كان مش أكثر.

0: هذا يعني نقول احنا دبر دبر مثلا الشيء اخر الشيء يعني اخر ظهر متاع مثلا الدابة فذلك دبر. وقيل الدبر هو العقب وهذا الذي رجحه ابن الأثير بارك الله فيك. ابن الأثير في غريب الحديث رجح أن الدبر هو الذي يأتي بعد الصلاة. فقال له يا معاذ كيف ممكن يقول مباشرة لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني أو ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن هو قبل أن يقول له هذا الكلام مهد له بهذه الكلمة وربته يعني فعل وقول بالفعل أن وربت على كتفه. شوف محلاه هذه كانت تجي إنسان باش توسيه تعمله هكا بكتفك على يده ولا تحط على صدره ولا كذا وتقول له إني أحبك في الله. سبحان الله سيدنا صلى الله عليه وسلم بادر بذلك يعني هنيئا له هالمقام
1: من القلب ما عظمها
0: يعني. شوف يا هو الرسول صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا معاذ قال له يا معاذ إني أحبك في الله. وهنا نفتح قوس
1: أي فضل
0: خويا محمد رمزي في الإطار هذا يبارك فيكم يا خياني يا مصلين وتوا الكثير منا مثلا كمل العصر صلى العصر وخرج وصلى في الجامع ولا صلى وحده قدش فينا من واحد قام بالمعقبات قدش فينا من واحد قام بالباقيات الصالحات اللي هما قال فيهم سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يخيب قائلهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر,
1: الله أكبر.
0: وأنك تقول لا إله إلا الله أنك تقرأ آية الكرسي كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
1: سبحان الله يعني بين وبين الجنة الموت.
0: الموت
1: الموت
0: أنك تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية آية الكرسي.
1: الشيخ تعقيبا على كلامك في المساجد كل نلقاهم موجودين
0: نعم
1: مع المعقبات معلقين وبخط كبير واضح
0: لكن الظاهرة
1: حتى كان ماكش حافظهم تقعد وتعوده
0: ولا بالابليكاسيون بالتليفون
1: قداش باش ياخذ
0: تليفون
1: ما وحنا قلنا ما وحنا
0: يجبد التليفون تلقاه عنده
1: ما وحنا قلنا دبر كل صلاة ما كملت توا وانت على بقعتك
0: ثلاثة قاعد تليفون كنت قاعد في الصف الرابع ولا الخامس ولا في السادس قاعد بعيد عليه اللوحة هذيك انا بالتليفون فما تلقاه عنده الابليكاسيون نتاع نتاع القرآن ولا نتاع اوقات الصلاة فيها وهذه ظاهرة لاحظتها خويا محمد رمزي بالحق لاحظتها عند احنا توانسة السلام تتلفت وهذه تعرف فينا حتى زادها هو كثر ما عندها حتى في تونس
1: وإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض هذه الشيء
0: نعم الانتشار هذا لأجل إحلال ما حرمه الله مش بي ربي بيننا على خاطر ما ربي قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إذا ذكر الله وذروا البيع. إيش قالوا العلماء؟ قالوا أن البيع حرام
1: لا
0: وقت
1: الصلاة
0: وقت الصلاة بل وقت النداء مش حتى وقت الصلاة ريتكي قال وقت اللي كمل الأذان الإمام يعني المؤذن كمل الأذان يحرم البيع والشراء بل المالكية قالوا أن العقود باطلة إذا كان عملت عقد أثناء الأذان والإمام على المنبر حدث ولا حرج فالعقد باطل يعني شوف هنا معنا مسألة خطيرة هنا فحتى يمعن لنا المولى سبحانه وتعالى في بيان أن ما كان حراما أصبح حلالا وهذا يدل على أن صلاة الجمعة هي يعني واجبة وذلك علاش الإمام ابن العربي في أحكام القرآن وفي التفسير يقول هل آية هذه تدل على وجوب صلاة الجمعة قال لا يمكن لله أن يحرم مباحا لأجل مستحب فتحريمه للمباح وهو البيع يكون بسبب واجب
1: بالضبط
0: لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيعني التمام وإتمام الصلاة لا يكون إلا بترك البيع وذلك منهي عنه إلا في حق المرأة إذا كان هي معناتها باش تمشي تقضي ولا كذا يعني أو المسافر لأنه مش واجب عليه الجمعة إلى غير ذلك. فلهنا يعني نلاحظ أنه الحقيقة دوبوا يعني إثر كل صلاة تجد أنه الناس جماعات وفرادة
1: خارجين
0: يخش
1: وامبوتياج في الباب صح
0: الناس كل تحب تخش
1: وامبوتياج في الباب بس.
0: يعني معزوف وهذه الحاجة هذه لاحظتها ممكن تقول باي ما هو اللي بيشرح ولده من الروضة واللي عنده مترو واللي عنده دوام واللي يشيخ واللي كذا لا السلوك هذه لاحظته مجذر عند معظم التوانسة كيفاش تفهمهم أعطيك مثال في الحج مثلا يعني الحاج يعني فما مثلا في نزل مثلا في 5400 حاج ما شاء الله مصلى كبير كبير كبير مصلى متاع نساء ورجال يعني هزم أقلش من 2000 مصلى بالمرتاح فتلقى في كثير من الصلوات كما الظهر والعصر

0: تلقى ما شاء الله توانسة معبي يعني المسجد لأنه يصلي يعني وتعتبر حرم يعني لأنه المسجد هذاك يعني متاخم الحرم فإن شاء الله في أجر صلاة الحرم. فالكثير منهم يقعدوا على السخانة وكذا يصلي وغادي بيقول قايل الحاج فش يعمل يا أخي وش عنده عنده مترو عنده
1: هو جاي باش يعيق
0: عنده كار باش ياخذها
1: بالعكس يزمو يغنم أكثر
0: عنده ليل باش يروح به من الروضة عنده دوام شنو عنده
1: عنده شيء
0: تتلفت أنت تقول السلام عليكم تتلفت وراك تلقى أنه دون مبالغة أكثر من 80% هجوم على المصاعد على البيبان باش يطلعوا على الأسانسورات هما الأولانيين
1: اللي هما حجاج توانسة
0: أي نحكي لك أنا عن تجربة هذه عشتهم معناتها أنا
1: أي طبعا
0: أنا إمامهم يعني
1: رفقت أي وشفت
0: فهمت وشفت شيء هذا هذا للأسف الحقيقة وهذه وهذا اللي قاعد نشوف فيه في معظم المساجد نتاعنا وهو التهاون في أداء المعقبات رأي أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى
1: الباقيات الصالحات
0: اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم قال هن الباقيات الصالحات وهن المعقبات وهن المجنبات كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك يعني المعقبات لا يخيب قائلهن
1: سبحان الله
0: كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم وحتى أنه في معنى يعني تزودوا من الخير النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا
1: خير الزاد التقوى
0: وهذه المعقبات
1: هي من تقوى الله
0: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم من النار شوف في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم من النار
1: تجنبوا النار بهذه المعقبات
0: قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر والله أكبر
1: سبحان الله والحمد لله
0: ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك وقل والله وحد والإخلاص وليه وكذلك المعوذتين فهذه من الأذكار اللي بالمناسبة هذه شوف ملا كيفاش وصل المعلومة هذه سيدنا صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إن أحبك في الله لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولذلك هنا يعني المحبة وهذه من مقتضيات الحب في الله التجالس والتباذل يعني التباذل أن نعطيه لبعضنا نهديه لبعضنا نكرمه بعضنا نهديه لبعضنا تهادوا تحابوا نعم يعني سبحان الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ويعني يقول أحدهم إني لا أضع اللقمة في فم أخي فأجد طعمها في حلقي
1: سبحان الله
0: يعني سبحان الله يعني ولذلك هذه من مقتضيات الحب في الله كذلك التماس الأعذار ما تقطعش
1: خوك
0: ولو سبحان الله كما أقول ما تقطعوش لمجرد أنه ما يهزش عليك التليفون لا تتدابر معه لمجرد موقف قد يكون له من التفسير ما لا تعلمه نسعى بعضنا لنتمس الأعذار وأن تكون دائرة الالتماس واسعة جدا 70 عذرا فإن لم تجد فاتهم نفسك لعل له عذرا لم تعرفه أنت فخذ من خليلك ما صفى ودعي الذي فيه الكدر فالعمر أقصر من معاتبة الخليل على الغير ويعني سبحان الله هذه من مقتضيات كما يعني يقول أبو الدرداء إني لأدعو 70 من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم
1: سبحان الله
0: 70
1: يسميهم
0: بأسمائهم شوف
1: يدعو لهم ويسميهم
0: يسميهم بأسمائهم سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فهذه من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه
1: أمين يا رب العالمين شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي هكا نكون وصلنا لختمة لقائنا تحية توصلكم من فريق البرنامج الفريق اللي أمن لكم برنامج اليوم زميلنا نزار الورتاني اللي رافقنا على الأجهزة الفنية منال بن صالح ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب إلى اللقاء
2: ديننا السمح

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: نون ستوب. هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فلا يليق بالمسلم أن يكون كذابا، فالرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا وبين ذلك لأجل مصلحتنا حتى لا نذل في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك أحبتي الكرام، قولوا لمن يكذب: الكذب لن يرفعك ولن يجعل لك مكانة، وإن رفعك وجعل لك مكانة مؤقتة فهي موهومة مزعومة، هي سراب في سراب. اسمعوا إلى كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول: لأن يضعني الصدق وقلما يضع أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقلما يفعل. أحبتي الكرام، الكذب لن يرفع والصدق لن يخفض، والعاقل ينظر إلى الخاتمة. فلا تتسرعوا في تصديق الأخبار حتى لا تندموا ولا ينفعكم الندم. واحفظوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وخاصة في زمن كثر فيه الكذب والكذابون. فاللهم اجعلنا من الصديقين والصادقين، ولا تجعلنا من الكاذبين. فاللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنًا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج أمس على اجتماع ضم كل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير البيئة حبيب عبيد ووزيرة الشؤون الثقافية أمينة السرارفي والمديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ربيعة بالفقيرة المكلفة بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. وتعرض رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع لوجه الخصوص إلى الوضع البيئي والتلوث على إثر الزيارة التي أداها يوم الأحد الماضي لمدينة رادس، وأكد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته انسجاما مع مبدأ التلوث الملوث يدفع المعروف في القانون الدولي. كما اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بن نصير ورئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي ورئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح المساوي ورئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لابريس سعيد بن كريم المفوض بمؤسسة دار الصباح محمد بن سالم. وأكد رئيس الدولة في هذا الاجتماع على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ وطننا العزيز، مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن كلمة الشجاعة، كما أشار لأن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفات والرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. وأوصى رئيس الجمهورية بالخصوص بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية ومنها على وجه الخصوص آفة المخدرات، لأن الذين كانوا يستهدفون الدولة ولا زالوا يستهدفونها يسعون لتفكيك المجتمع واستهداف فئة الشباب على وجه الخصوص. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية على الانطلاق في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية المقبلة للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات، وذلك لغاية 30 سبتمبر القادم حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على الفيسبوك. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع اليوم تسجيل ارتفاعا في درجات الحرارة لتكون بين 42 و 45 درجة بعدد من جهات البلاد، وتصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. في أخبار العالم، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يعتزم توجيه ضربة لإيران وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق حسب قوله، وأضاف أن تجديد إيران من قدراتها النووية هو جوهر القضية وكان ينبغي أن يتم منذ وقت طويل. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة، سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
3: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات، سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30،
4: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
5: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
4: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
5: تسمعوا التونسي،
3: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الثلاث أربعة أوت 2026 الموافق لعشرين صفر 1448 هجري 6:37 دقيقة في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب تسمعوا في إذاعة الشباب وهذه الماتينال جون حتى للعشرة. صباح الخير والرزق الوفير مستمعين صباح النشاط والحيوية والطاقة والموجات الإيجابية صباح البسمة اللي راوها على وجوه الناس الكل اللي تراهم صباح الكلهم تراو كان البسمة والفرحة والاستعداد لقضاء يوم إن شاء الله يكون نهار مبروك عليكم الناس الكل. مرحبا بكم ونرافقوكم في ثلاثة سوايع ونص بالأخبار والمتابعات والموسيقى والأخبار والمعطيات والمعلومات اللي تهمكم وتهم الناس الكل. تحية للناس الكل اللي قاعدين يحضروا في روحهم ماشيين لقضاء يوم في البحر الناس في عطلة وأيضا نصبح على الناس اللي حضروا في روحهم باش يمشيوا إلى العمل طريق السلامة للناس الكل اللي يبرمجوا في مشغلهم اليومية. مرحبا بكم ماتينال الماتينال جون معاكم اليوم كوثر البجاوي وحسن الطاهري حتى للعشرة.

0: مرحبا بكم مستمعينا. تو 46 دقيقة في إذاعة الشباب، وماضي ساعة و44 دقيقة في بكين، و47 دقيقة في روما. نهار 4 أوت مستمعينا في سنة 1984 جمهورية فولتا العليا قررت أنها تغير اسمها رسميا وأصبح اسمها بوركينا فاسو. أبرز الأحداث اللي صارت نهار 4 أوت نتعرفوا عليها في فقرة كيما اليوم مع زميل محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم 3/4/2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1922 ينزاد مولود مهم لرصيد الصحافة العربية، وهي جريدة النهار اللي أصدرها الصحافي جبران تويني وما زالت تصدر لليوم. وسبب صمودها قرابة القرن هو الجدية والمصداقية، أما آلاف الصحف ما داومت شهور على خاطر لا مهنية ولا جدية، ولكن الإشهار كعكة مغرية وما يبقى في الواد كان حجره وما يصح كان صحيح. 1990، بعد نهارين من غزوها العراق، يعلن جمهورية الكويت تحت قيادة حكومة الكويت الحرة المؤقتة برئاسة علاء حسين. جمهورية ما هيش بجدوم أكثر من 7 أشهر، وتاخذ مجريات الأحداث منعرج خطير على العراق وعلى المنطقة في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: الماتينال جون صباح

صباح الخير من جديد مستمعينا، تسمعوا في الماتينار الجون، واليوم الثلاثاء 4/2026 من أكثر الأجهزة اللي يكثر استعمالها خلال فصل الصيف طبعا، وحدكم قلتوا المكيفات، أي بطبيعة الحال المكيفات، واللي يكثر استغلالها خلال هذه الفترة من السنة. الحماية المدنية توجهنا مجموعة من النصايح في هذا الإطار، نصايح لاستغلال هذه المكيفات. النصيحة الأولى تقول أنه الحماية المدنية أنه ما نحاولوش إصلاح المكيفات بأنفسنا إذا كان احنا بعاد على هذا الاختصاص. أيضا تنصح الحماية المدنية بضرورة تنظيف الفلاتر بانتظام وعدم تشغيل المكيفات دون رقابة، يعني يبدو أنه المقصود أنه ما نخليوش الأطفال هما اللي يستعملوا المكيفات، وعدم وصل المكيفات مع أجهزة أخرى، يعني يكون الكهرباء معناتها مباشرة ماشية للمكيف، وأيضا مراقبة المكيفات إذا كان تخرج رائحة أو صوت يكون غريب بطبيعة الحال، الحرص على الصيانة الدورية. مرحبا بكم مستمعينا، مازلنا مكملين معكم في هذا اللقاء، هذه المنوعة الصباحية، مازالت المتابعات والاستضافات والأخبار والموسيقى معكم كوثر وحسين حتى للعشرة.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا. دقيقتين يفصلون على 7 متاع الصباح. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلم أنه بلادنا باش تشهد نهار 12 أوت كسوف جزئي، وباش تبلغ نسبة احتجاب قرص الشمس حوالي 62.55%، وقد تم تحديد توقيت الذروة محليا عند الساعة 7 متاع الليل و17 دقيقة، باعتبار آخر لحظة يكون فيها قرص الشمس ظاهر بالكامل قبل بداية الغروب، وهذا حسابيا عند وصول الحافة السفلية لقرص الشمس إلى خط الأفق الغربي في سمت قدره 288.8 انطلاقا من اتجاه الشمال. حسب البلاغ متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه جهة الشمال الغربي تحديدا تبرقة و جندوبة، طبعا طالما أنه تبرقة موجودة في ولاية جندوبة فإنه ممكن مشاهدة هذا الحدث انطلاقا من معتمدية التبرقة تحديدا في المنطقة الساحلية، يعني على شط. بلاغ آخر لمدينة العلوم يقول أنه أفضل نقطة لمشاهدة هذا الحدث تكون من سجنان في ولاية بنزار. طبعا ما فماش مسافة كبيرة تفصل بين سجنين وتبرقة. مهم حدث، إذا كان عندكم الإمكانية أن تتابعوه وتواكبوه ففرصة، وخاصة للأطفال خليهم يستمتعوا بمشاهدة هذا المشهد الجميل اللي ما يتعودش ديما في الحقيقة، مش بصفة دورية. نكملوا معكم الموسيقى والمتابعات والأخبار والاستضافات. مرحبا بكم، هذه الماتينال جون.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، الناس اللي تبرمج في الخارج وخاصة في الرحلة البحرية متاع اليوم، الناس اللي في عطلة أغلبكم اليوم. باش الطقس باش يكون فيه سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 36 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و46 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. مرحبا بكم مستمعينا، نرجع لكم بعد فقرة توب سبور مع الهادي بنياني.

0: توب سبور.
1: 7:15 في تونس. صباح النور الناس الكل، اهلا وسهلا بكم في اولى نشرات رياضيه في توب سبور على اذاعه الشباب. البدايه بالمقابلات الوديه وتحضيرات الفرق، اكيد اغلبيتها كلها في الشمال الغربي بين عين دراهم وتبرقه. البارح الاولمبي البيجي خسر 3-0 ضد اولمبيك اوغبو، والاتحاد المنسيري تعادل هدف مقابل هدف امام نادي القسنطيني الجزائري. اليوم في البرنامج زوز مقابلات، امل حمام سوسه في مواجهه اتحاد العاصمه الجزائري، والترجي الرياضي التونسي يواجه الحزم السعودي. في الميركاتو، نجم المتلوي أعلن التعاقد مع حارس المرمى عزيز البجاوي قادم من الشبيبة القيروانية، ولاعب الوسط محمد عامر بلغيث قادم من الاتحاد الرياضي المنستيري. المدافع المحوري السنغالي مصطفى سام ينتقل رسميا من الاتحاد المنستيري إلى الاتفاق السعودي مقابل 150,000 دولار. نادي حمام الأنف البارح دخل في تربص بعين دراهم من 3 إلى 9 أوت، وين باش يلعب 3 مقابلات ودية بقيادة المدرب شمس الدين الذويدي، منها مواجهة ودية ضد اتحاد المنسيري يوم 8 أوت الجيري. والنجم الرياضي الساحلي بدوره يدخل اليوم في تربص في عين دراهم، يتواصل إلى غاية 10 أوت بحضور كل اللاعبين والمنتدبين على غرار أشرف بذيف وعزمي غومة، وأيضا موجود وجدي كشريدة في المجموعة دونك مع كريستيان براك كوني المدرب الأول. لاعب الوسط ريان السماعلي أمضى عقد لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي لمدة موسمين. فريق بي اس جي الفرنسي قرر إعارة اللاعب الدولي خليل العياري إلى دنكيرك الفرنسي الناشط في الدرجة الثانية. ولاعبنا الدولي سيف الدين الجزيري غادر بصفة نهائية الزمالك المصري. مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة كان راسل البارح نوادي الرابطة المحترفة الأولى من أجل إبداء ملاحظاتهم حول عملية سحب الرزنامة بعد طلب من اللجنة الفيدرالية للمسابقات. مكتب الرابطة اللي يعتبروا أنه الظروف كانت إيجابية وكانت طيبة، وسحب الرزنامة العملية ذي دارت في ظروف عادية جدا بحضور ممثلي كل النوادي، دونك النوادي عنده مهلة ب 48 ساعة بداية البارح من أجل إبداء أي ملاحظات أو اعتراضات أو اقتراحات بعد سحب عملية الرزنامة. نحكي في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وإيهاب ترودي وعمر بليل رسميا في سبورتينغ بن عروس، سيف عوينية الظهير الأيمن جدد عقده في سبورتينغ بن عروس. معز بن شريفية بعد أخذ ورد قرر بصفة رسمية يمدد عقده لموسم إضافي مع فريق مستقبل سليمان. في المقابل عفيفة جبيلي المدافع المحوري اللي تم انتدابه مؤخرا من الملعب الجيبسي غادر الفريق لأسباب مادية حسب تصريحه، وحسب صريح ناطق رسمي توفيق جرادي البارح حكي معنا سي توفيق جرادي أكدوا أنه الملاعبي ما جاش الجابس وما خضعش إلى الامتحان الطبي، وبالتالي تم الاستغناء عليه بصفة نهائية. في المقابلة 3 ملعبية أو 4 ملعبية كملوا تجربهم مع فرقهم، هما زياد بحر لاعب الوسط وأحسن الخمير من جانب هلال مسكن، أحسن هو لاعب رواق، علي الكرتلي كمل تجربته مع قواف القفصة لاعب الوسط، وهشام البلطي لاعب وسط أمل بوشامة أيضا أنا تجربته مع الفريق. في كرة اليد ونحكيه على بطولة العالم أقل من 18 سنة، فتيات برومانيا مرحلة كأس الرئيس، بناتنا البارح كانوا ربحوا الأوروغواي 23-19، برافو ما قصروش، واليوم يلعبوا 10 غرباء ضد كازاخستان. وفي الكرة الطائرة نحكيه على بطولة العالم بنات أقل من 17 سنة، البارح كان موعد السفر إلى الشيلي للمشاركة في البطولة هذه اللي تتواصل إلى غاية اللي تبدأ من نهار 6 إلى 16 أوت. ذكر المنتخب متاعنا مازال كيتوج ببطولة إفريقيا لكرة الطائرة، وكنا حاضرين في المطار لاستقبال البطلات، دونك مغير راحة مباشرة إلى الجديات وإلى بطولة العالم. نذكر رئيس الوفد هو رئيس الجامعة عبد المجيد جراد بالكيليني، المدرب الأول سي عبد العزيز بن عبد الله بمساعدة نهال الغول، و14 لعبة في القائمة اللي هما مالك علوش، هاجر القرمصلي، خديجة الويتي، عايشة بن جدو، يسرى تومي، رانيش شفيري، دعاء بالحاج عمار، نسرين عزوز، سوري مقارة، ملك القصداوي، لينا العقربي، نوران بن صالح، وسارة ارتيما. دائما مع الكرة الطائرة، ومنتخبنا الوطني التونسي الأول قاعد يحضر في الألعاب المتوسطية بإيطاليا جماد اللي باش تنطلق إن شاء الله آخر هذا الشهر شهر أوت. منتخبنا باش يلعب سلسلة من المقابلات الودية تبدأ اليوم نهار 4 و5 و6، يعني اليوم وغدوة بعد غدوة، في مواجهات ودية ضد المنتخب المغربي، ونهار 7 و9 ضد المنتخب الثاني الفرنسي. ثم منتخبنا باش يتحول إلى إيطاليا لخوض التربص خارجي يوم 20 أوت. نذكر منتخبنا بقيادة المدرب الإيطالي كاميليو بياتشي، معاه 3 مدربين مساعدين توينسا: محمد الجلاسي، أنور التورغي، ولعبنا الدولي السابق أكيد حمزة النجا. هكا نكونوا كمان توب سبور اليوم الصباح. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية، كان معكم هيدي جبنيني في الإعداد والتقديم، كوثر البجاوي في الإخراج، المتنة المتواصلة مع حسن الطهري، وإن شاء الله بعد أقل من 10 دقائق النشرة الإخبارية الأولى على موجاتنا مع يسر شيبوب. نهاركم زين، باي باي.

0: مصباح الخير، الطاقة والانطلاق، مصباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك،
2: عدل موشتك تسمع صوتك.
3: إذاعة شباب من تونس،
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
2: معلومة الوافية،
0: نفس الروح نفس الإحساس،
2: نفس الإحساس،
0: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
2: من القلب للقلب.
0: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات. رئيس الدولة يوصي بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية كالمخدرات التي تستهدف فئة الشباب. فتح باب قبول ملفات التسجيل بالمركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين بطيف التوحد للسنة الدراسية القادمة. وزير التجهيز يدعو إلى التسريع في استكمال منصة الكراء المملك للمساكن الاجتماعية. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وليكم التفاصيل. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج أمس على اجتماع ضم كلا من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير البيئة حبيب عبيد ووزيرة الشؤون الثقافية أمينة سرار فيه والمدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ربيعة بلفقيرة والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج. وتعرض رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع على وجه الخصوص الوضع البيئي والتلوث على أثر الزيارة التي أداها يوم الأحد الماضي لمدينة رادس، وأكد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته. كما تعرض رئيس الجمهورية للدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مؤكدا أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية، وشدد في هذا السياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة بما يضمن المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلعات المواطنين في التمتع بساحل نظيف ومحمي. وتطرق رئيس الدولة إلى دور وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الآثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف وادي مليان والتي تحولت إلى مصب للفضلات. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس أيضا بقصر قرطاج بكل من الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بن نصير ورئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية هندة بن علي الغريبي ورئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح المساوي ورئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لا بريس سعيد بن كريم والمفوض بمؤسسة دار الصباح محمد بن سالم. وأكد رئيس الدولة في هذا الاجتماع على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ وطننا العزيز، مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن كلمة الشجاعة، كما أشار إلى أن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفات أو الرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. وأوصى رئيس الجمهورية بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية ومنها على وجه الخصوص آفة المخدرات، لأن الذين كانوا يستهدفون الدولة ولا زالوا يستهدفونها يسعون لتفكيك المجتمع واستهداف فئة الشباب على وجه الخصوص. وخلص رئيس الدولة لأن الصراع اليوم هو بين النظام والمنظومة التي تحاول استرداد أنفاسها بكل السبل والوسائل، ولكن ما دامت الجبهة الداخلية بخير فستتكسر على أسوارها المنيعة كل محاولات تأجيج الأوضاع مهما كان مصدرها ومهما كانت مراميها. في موضوع آخر، وفي تتويج علمي جديد الكفاءات التونسية على الصعيد الوطني، تحصلت الأستاذتان الباحثتان سمارة بدروشي من كلية الطب تونس والمساعدة الاستشفائية الجامعية المختصة في أمراض الكلاب المستشفى الجامعي شارنيكول، وألفة مسعود الباحثة بمعهد باستور تونس على شهادة الماجستير بامتياز من كلية الطب بجامعة هارفورد. كما تحصلت الباحثة سمارة بدروشي على الميدالية الذهبية لدفعة سنة 2026 تقديرا لتميزها الأكاديمية. رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة تحدث بأكثر تفاصيل لأخبار إذاعة الشباب عن هذا الإنجاز العلمي الذي يعزز إشعاع الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي التونسي على الصعيد الدولي.
6: باحثتان من جامعة ألفا مسعود بالتحديد من معهد باستور بتونس، وسمارة بدروشي من كلية الطب بتونس، باحثة وكذلك طبيبة مختصة في مستشفى شارنيكول، تنهيان مرحلة الماجستير بتفوق من أول جامعة في العالم جامعة هارفارد بكلية الطب. والأستاذة سمارة بدروشي تحصلت على الميدالية الذهبية لتخرجها بالمرتبة الأولى على الدفعة 2026 بكلية الطب بجامعة هارفارد. هذا يشرف الجامعة، يشرف تونس، ونحن ما ينجم يزيد كان إشعاع لبلادنا قبل كل شيء. الزوز ذوما اللي تحصلوا على منحة حازم بن قاسم، المنحة دي منحة دولية مش قد يجي يتحصل عليها، يعني شديدة التنافس، تحصلوا على المنحة وشرفوا التوانسة، شرفوا المرأة التونسية. وهذه أنا النداء لكل الطلبة في تونس بصفة عامة، أراكم نحن نقولوا يس وي كان، راهم هذوما دي سكسس ستوري، راهم هذوما قراوا في المؤسسة العمومية، قراوا في كلية طب تونس، ثم تنجموا تعملوا حتى خير منهم. الحمد لله تألقنا بالعلم، تونس راهي تاريخيا دولة العلم.
5: تعلم وزارة التربية كافة المترشحين للمناظرة المتعلقة بانتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء تونسيين المقيمين بأوروبا بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة أنه سيتم الإعلان عن الترتيب الوطني على الشبكة التربوية www.dunet.tn حال صدور هذا البلاغ. وعلى المترشحين الذين تم قبولهم لاجتياز الاختبارات الكتابية والمحادثات الشفوية سحب دعواتهم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق إلى غاية 30 من سبتمبر القادم في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية المقبلة للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. وعلى الراغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف في الغرض وإعدائه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بمدينة عمر المختار بسيدي حسين. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزويري يدعو إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآلية عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. وشدد لدى إشرافه أمس على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم أشغال المشروع، شدد على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال المنصة في أقرب الأجال الممكنة مع تأمين تكوين الإطارات الجهوية على كيفية استعمالها بما يضمن حسن انطلاقها على المستوى الوطني وفق بلاغ صادر عن الوزارة. في أحوال الطقس، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع اليوم تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة لتكون بين 42 و 45 درجة بعدد من جهات البلاد وتصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي وفق المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح. إلى أخبار العالم، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يعتزم توجيه ضربة لإيران وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق حسب قوله، وأضاف أن تجريد إيران من قدراتها النووية هو جوهر القضية وكان ينبغي أن يتم منذ وقت طويل وفق تعبيره. أعلنت الأمم المتحدة استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا جراء الهجمات الصهيونية على قطاع غزة خلال الشهر الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات. رئيس الدولة يوصي بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية كالمخدرات التي تستهدف فئة الشباب. فتح باب قبول ملفات التسجيل بالمركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين بطيف التوحد للسنة الدراسية المقبلة. وزير التجهيز يدعو لتسريع في استكمال منصة الكراء المملك للمساكن الاجتماعية. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: مرحبا بكم مستمعينا طريق السلامة للناس الكل اللي في الطريق توا تسمعوا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. رافقوكم حتى للعشرة كوثر وحسين في هذا اللقاء. رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار مباشرة إلى فقرة أحوال الطقس.
1: طقس اليوم.
0: طقس اليوم مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع السيدة سعيدة بن صالح. مدام سعيدة صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور يا حسين، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: كيفاش بتكون أحوال الطقس اليوم وبقية الأيام المقبلة إن شاء الله؟
2: أي بالنسبة اليوم ما يستقصنا هو تكون خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة بأمطار وتشمل الجهات الشرقية، يعني نحكيو على القروين وزغوين وين تكون فيها الأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البراد بأماكن محدودة. بالنسبة اليوم الريح من القطاع الجنوبي تكون ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، لذلك علاش البحر اليوم قليل الاضطراب إلى مضطرب في السواحل الشرقية. الحرارة في الارتفاع طفيف اليوم، تتراوح القصوى بين 36 و 42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتوصل 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. غدوة زاد الإمكانية واردة لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة بأمطار وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. ريح غدوة تبدل القطاع الشمالي في الشمال والقطاع الشرقي في الوسط، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ذلك عشان البحر غدوة يكون مضطرب في الشمال وقليل الاضطراب ومتموج ببقية السواحل. والحرارة تشهد انخفاض غدوة في مناطق الشمال الوسط، تتواصل مرتفعة بالجنوب خاصة الجنوب الغربي. بالنسبة ليوم الخميس ويوم الجمعة تواصل الحرارة في انخفاضها وتشمل كل الجهات، نرجع تقريبا المعدلات العادية العشرية الأولى من شهر أوت يوم الخميس ونهار الجمعة، زيادة حتى نهاية الأسبوع تدريجيا تكون الحرارة في انخفاض.
0: شكرا لك معناتها مدام سعيدة. اليوم أي. اليوم الناس يعوموا غدوة وبعد غدوة لا هكا، هذا اللي فهمت.
2: اليوم في السواحل الشمالية نتاعنا البحر يكون قليل الاضطراب، بعد الظهر يصير مضطرب في السواحل الشرقية خاطر الريح تتقوى شوية قرب السواحل الشرقية. حتى كيفاش نعوموا نلتزموا ديما الحذر ونلتزموا ديما بتوصيات الحماية المدنية الموجودين على شطوطنا، ونتمنوا السلامة للجميع.
0: شكرا لك مدام سعيدة من صالح على كل المعلومات اللي قدمتها لنا. يومك سعيد إن شاء الله. كانت هذه فقرة أحوال الطقس. بعد شوية ضيفنا باش يكون الأستاذ أحمد معلال للحديث على تظاهرة علمية مهمة، تظاهرة ليلة الباحثين الأوروبية في تونس.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم على موجات اذاعه الشباب الصوت والصوره. يجيكم من استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. هذه هي الماتينال جون حتى للعشره، معكم كوثر وحسين ومهدي حتى للعشره في هذه المنوعه الصباحيه. مباشره توا الحديث باش يكون على ليله الباحثين الاوروبيه، واكثر تفاصيل على هذا الحدث باش يعطيها لنا الاستاذ احمد المعلال رئيس جمعيه أخسي. سيد أحمد صباح الخير.
1: صباح النور سي حسين، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة، فرحان اللي موجود معكم.
0: أهلا وسهلا بك. بداية سي أحمد معلال، تظاهرة ليلة الباحثين الأوروبية، شنية التصور متاحة، الفكرة متاحة، وشنو اللي الهدف من تنظيم هذه التظاهرة في تونس؟
1: هي تظاهرة مهمة جدا، على خطرها تصير في أكثر من 40 دولة في العالم. احنا تونس من بين الدول الأربعين. الحاجة الباهية هي نقول الليلة الأوروبية للباحثين، ما هي فينا ما بستير في تونس، يعني الباحثين التوانسة. الهدف منها هي تقريب المعرفة، تقريب البحث العلمي لعامة المجتمع، شكون أبيل لفيلغاريزاسيون دو لا سيونس. وهذا تعرف الوقت نتاعنا مهم جدا، انه نقربوا قيمة العلم والمعرفة للصغيرات والفئات الكل نتاع المجتمع، وهذا ما ينجم كان يخدمنا احنا، يخدم تونس في المستقبل، خاطر كان نحبوا نقدموا بلادنا ما نجم نقدموا كان بالعلم والمعرفة والبحث العلمي والابداع والتكنولوجيا. دونك هذا مش اول مرة نعملوه، الحمد لله وفقنا ربي باش عملنا. وزارة التعليم العالي ديجا والبحث العالي عملت ديزيديشن قبل في 2018، كانت اسمها ليلة جميلة. في بريود متاع الكوفيد كانت اسمها جرين نايت، وإحنا كنا شريك مع وزارة التعليم العالي والبحث العالي حتى في الإديشن الأولى. في 2024-2025 كان بروجي اسمه مشروع أوروبي ممول من طرف الاتحاد الأوروبي اسمه توايس نايت. اليوم السنة رجعنا بتوايس بلاس، هو اسمه ماهوش ممول من الاتحاد الاوروبي، لكن خلينا سيل اوف اكسلنس، يعني العلامه المميزه اللي خلتنا كمان على خاطر كانت كونفرنس كبيره، لكن باش ننظمه. والحاجه الباهيه انه كان عندنا الحقيقه دعم كبير وكبير جدا من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في تونس والاتحاد الاوروبي في تونس، اللي ما خممش حتى طرف باش يقف، خاطر يعرف النجاح اللي صار عمناول وولت عمناول، يعرف زادة قيمة يعني إذا ما حدث كبير كيف ما هذا، كيفاش ينجم يحرك الإيكوسيستيم بتاع تونس من مخابر بحث، من جمعيات علمية، من نوادي، من جامعات، من دي كلوب، هذا كل يخدمهم باش يجيوا يعملوا ليلة، وإن شاء الله تكون الليلة متاعنا من أحسن الليلة الموجودة في 40 دولة، خاطر احنا كيف نعمل حاجة في سيوميز سور لا سيونس لا ريشيرش سيانتيفيك، احنا رانا مازلنا باهين الحمد لله، لازمنا نخدموا اكيد هذيك ما فيهاش كلام، لكن مازلت بلاصتنا باهيه راهو في قارتنا، ومازلت بلاصتنا باهيه في العالم. دونك هذا شنو حبيت نقول لكم.
0: نعم، الموعد نتاع النسخه الجديده نتاع او النسخه الاولى حسب ما قلت لنا توايز نايت بلاس باش يكون 25 سبتمبر، هذا شنو موجود في الصفحه نتاع اخسي. قلت انه الميزه انه فما باحثين توانسه، ايضا اعطيني اكثر تفاصيل، شنو يميز النسخة التونسية على بقية النسخ اللي في الأربعين دولة، أو مع كل دولة باش يكون الباحثين من نفس الدولة باش يكونوا حاضرين، معناتها هل عندنا خصوصية في التظاهرة اللي باش تصير في تونس؟
1: هو شوف، الحاجة الباهية أنه كي نقولوا ليلة الأوروبية للباحثين في تونس، هي ليلة باش تلم يعني التوانسة، باش تلم الباحثين التوانسة، باش تلم الجامعات التونسية، أكثر من 12 جامعة عمومية وبيان سور جامعات خاصة معانا في الحدث هذايا، وأكثر من خمسة مراكز بحث موجودين، وأكثر من 20-30 فاعل، معناها ما عنديش رقم، أكثر من 20 نعرف فاعل، يعني نوادي وديز أسوسيسيون. شنو باش يعملوا هذوما؟ هم الكل باش يجيو، فما شكون باش يعمل ديز إكسبوزي، فما شكون باش يعمل ديز أكتيفيتي سيانتيفيك، فما شكون باش يعملوا ديز أكتيفيتي ديكسبلوراسيون، فما باش يكون يجي باش يوري فاش قاعد يعمل هالمركز البحث، وفما شكون زاد باش ينشط اكتيفيتي نشاطات للصغيرات الكوليجيال للسيا وحتى للجراند بوبليكان. باش تكون هي ليله فيها برشا اجواء ممتعه، فيها بيان سور فيها دي تولك شو باش نجيبوا باحثين مرموقين توانسه من جامعات تونسيه، جامعه سوسه، جامعه تونس المنار، جامعه كرتاج، صفاقس، مستير، جندوبه، جابس، قفصه، الكل يعني جامعات الكل، باش ما ننساش حتى جامعه. انا قلت لك ذكرت لك 12 جامعه وحنا عندنا 13 جامعه عموميه، مي اوفيسيلمون وقت اللي احنا بعثنا البروجي كانت كان معنا 12 جامعه تونسيه وخمسه مراكز بحث. ان شاء الله ربي وفقنا باش نحاولوا نعملوا ليله تكون مميزه فيها الطابع التونسي، فيها الكفاءه التونسيه اللي ساعات مخبيه في اللابوراتوار دو ريشيرش وما تتراش. عندنا رانا بحوث مرموقه، معناها كي تجي تشوف ساعات تلقاها سيتي باغ دي شيرشور موجودين حتى في العالم الكل. راهو التوانسه لاباس بينا، راهو في العلم لاباس بينا، راهو في البحث العلمي. ليفينمون هذايا الهدف نتاعو باش يوري ويقرب ويحاول يحفز حتى صغيرات باش يواصلوا المشوار نتاعهم في مشوار العلم والمعرفة والبحث العلمي، على خاطر ما نجموش ننهضوا ببلادنا إلا ما فماش حاجة أخرى خلف هذايا، يعني خلف القراية، خلف العلم، خلف إن توصل أعلى درجات الوعي وباش تنجم تعمل الأناليز نتاع المشاكل، الأناليز نتاع لي بروبليم وتلقى حلول. وهذا هو شو نحبه، احنا نحبه تونس المعرفة. وكما قلت لك معناها راهو وزارة التعليم العالي متاعنا ما ترددش حتى تعرف راهو باش تعطينا الدعم اللازم والدعم الكامل باش نعملوا الليفينمون هذايا. وان شاء الله كما قلت لك احنا نحبوا ليفينمون تاعنا يكون من احسن ليفينمون موجودين في 40 دولة ان شاء الله.
0: نعم سي احمد معلي، النسخة الاولى لليلة الباحثين حسب ما نذكر صارت في سوسة، عم نقول صارت في لينسات 25 سبتمبر 2026. هل اخترتوا المكان تاع النسخة الجديدة ولا مازلتوا؟
1: مازلنا المكان حاليا قاعدين نشوف، ان شاء الله قاعدين نحاولوا باش نشوفوا. بيان سور تعرف المكان لازم يكون ديسبونيبل الليله كامله، خاطر عدد معناها اللي بارتيسيبون باش يكون كبير، دونك لازم دونك قاعدين نشوفوا. ممكن باش تكون لا سيتي دي سيونس نتاع تونس، ممكن مازلنا ما نعرفوش الحقيقه، مي الحكايه هذه دي سي نصور معناها اسبوع 10 ايام بالكثير ان شاء الله نعلنوا احنا وين باش يكون. وبالطبيعه عندنا موقع الويب على خاطر الانسكريبسيون باش تقع على طريق الموقع الويب اللي هو twice-plus.com باش تلقى كونتور توا محلول ونسكريبسيون. ان شاء الله دي سي نصور اسبوع 10 ايام باش نحلوا نسكريبسيون، الناس الكل تنجم تشارك. مجاني، المشاركه مجانيه. ايجا شوف جيب
0: الابناء نتاعك.
1: بيان سور جيب الابناء نتاعك، حاول تتصل، حاول تشوف لو لابس بينا في الشرطه برشا ناس، معناها من خيره الناس، من خيره الناس اللي قاعد تخدم في البلاد بصمت، باش تلقاها موجودين، باش تلقاهم فرحانين، باش يوريوكم شنو عندنا، وين وصلنا في البحث العلمي، فاش قاعدين نعملوا بالضبط. تلقى زادة دي اسوسيسيون سيونتيفيك باش يعملوا دي اتيلي في الروبوتيك، دي اتيلي في الانتيليجنس ارتيفيسيال، في السايبر سيكوريتي، كيفاش نجموا زادة نستعملوا هالجينيراتيف اي اي هذايا اللي خارج توا، على خاطر استعملته مهمه جدا لكنها زادة كيف كيف حساسه. دونك هذايا كله قاعدين نخدموا فيه. برنامج ثري، كيما قلت لك نحب نشكر الجامعات التونسيه الكل اللي هما لي كوليغ الحقيقه، ما فما حتى جامعه اتصلنا بها ما قالتش لا، بالعكس كلهم سون بارتون، خاطر يعرفوا فينالمون انه الهدف الاساسي نتاع الجامعه العموميه ولا الجامعه الخاصه والا البحث العلمي انه هذا هو نشر المعرفه وتقريب العلم والمعرفه لل معناها كيما نقولوا للجران بوبليك وعامه الناس والصغيرات زاده بصفه عامه، على خاطر احنا نظروا للجينيراسيون الجايه اولادنا وصغارنا اللي هما في 15 و20 و 30 سنه هما باش تلقاهم هما في يقودوا في البلاد. دونك ما فماش مخير من احنا نحاولوا نثقفوهم ونحاولوا نحبوهم في قيمه العلم والمعرفه والعلم. هذا هو معناها الهدف نتاع ليفانت نتاعنا. دونك ليله اوروبيه للباحثين في تونس خاصه جدا، فيها برشا مفاجات، وان شاء الله نكونوا عند حسن معناها كيما نقولوا تنظيم وحسن ان شاء الله يكون عندنا حسن معنا كما نقولوا بارتيسيباسيون كبيره بالكدا.
0: مؤكد سي احمد معناتها انتم ارسي عندها تجارب سابقه وكانت تجارب ناجحه داخل الجمهوريه وفي الجهات معناتها مجهود جبار في الحقيقه معناتها تقوموا فيه في مختلف المجالات العلميه. سي احمد معلين نحب نكمل معك شويه معناتها قبل ما نختم هذا اللقاء. نعرف انه انت ناشط برشا معناتها من خلال جمعيه ارسي على مجموعه من المشاريع الاوروبيه في مجال البحث العلمي. كيفاش الأستاذ أحمد معلال يرى مستقبل البحث العلمي والابتكار في تونس في ظل التعاون مع الشركاء الأوروبيين؟
1: باش هو باش لو بوان فوندامونتال اللي نحكي عليه انه التعاون مع يعني مع الشركات الانترناسيونال حاجه اوبليغاتوار، معناها ما عادش اوبسيونيل. ما تنجمش تخدم البحث العلمي وحدك في لابوراتوار دو ريشيرش نتاعك وحدك، خاطر نحكيو على لي ترافو لي بروجي كولابوراتيف. لي بروجي كولابوراتيف هما لي بروجي اللي فيهم العديد من كيما نقولوا لي بارتنير على الشركات الانترناسيونال. احنا الحمد لله في تونس لاباس بينا، كيما قلت لك رانا اوني اسوسي الاكبر برنامج بحث وتجديد اسمه افق 2020 هذايا، وتوا ولينا افق اوروبا اللي قريب يوفا، وفما ديجا لا سويت باش تكون من بين 2028 ل 2034 كيف كيف. ان شاء الله نكونوا كيف كيف اسوسي، على خاطر مصر زاده دخلت على الخط ولات اسوسي. هذايا خلينا احنا كتوانسة ندخلوا في كومبيتيسيون مع كيما نقولوا دي بارتنير على الشكل انترناسيونال، ونربحوا زيدا مش كان ندخلوا فيكم نربحوا زيدا دي بروجي. والكومبيتيسيون هذه تخلينا زيدا نتعلموا برشا حاجات، نحاولوا زيدا كيف كيف يكون عندنا ما تعرفوا المال قوام العمال يعني اللي يبدا عندك فينانسمون كونسيكون. ما ننكروش انه فما فينانسمون محترم جدا زيدا من وزاره التعليم العالي، لكن تعرف زيدا ساعات لو فينانسمون اللي يجي من بروجي على الشكل انترناسيونال يكون فينانسمون كونسيكون معناها كبير بالكدا، اللي يخليك تمشي او دولا معناها من البروتوتيباج، انك تعمل ان بروتوتيب صغير نتاع تجربه نتاع بحث، لكن تمشي اكثر ل اهم حاجه الاكسس تو ماركت. هو اذا كان نحبوا نوصل للمستقبل للبحث العلمي في تونس ما ينجمش يكون فقط في البحث العلمي الكلاسيكي اللي هو انتاج ورقات بحثيه. هذاك مهم، لكن لازمنا نتعداو اكثر، نحكيو على ليشيل دو ماتوريتي دو بروجي. دونك لازمنا نوصلوا دي بروجي اللي فيهم فينانسمون، لكن نوصلوا زاد نخرجوا دي ستارت اب، نخرجوا دي زونتربريز، نخرجوا دي برودوي اللي هذوكم ينجموا من بعد يدخلوا عمله صعبه، ونجموا زاد يحلوا شركات ويجيبوا ناس، ونجموا نعملوا تو دو كرواسونس. هذا هو معناها اللي كان نحبوا نمشيو او دو لا نتاع البحث العلمي. مستقبل البحث العلمي اذا كان سيون ميز سور سا، اون دو ميزي سور البحث العلمي التطبيقي اللي ينجم يوصلنا للمارشي ونجم يصنع الفارق في كل شيء. هذا ديما نقول ما ننكرش انه البحث العلمي الكلاسيكي اللي هذاك مهم على خاطر لازم يقعد موجود، لكن احنا زاد نمشيو لازمنا نتوجهوا للتوجه هذايا.
0: واضح. شكرا لك سي احمد معلال رئيس جمعيه ارسي، كان يحدث فينا على نسخه تظاهره ليله الباحثين الاوروبيه توايز نايت بلس. الموعد باش يكون 25 سبتمبر كما سمعتوا سي احمد معلال يقول التسجيل ضروري لحضور هذه التظاهره. تدخلوا على الموقع وتسجلوا وتهزوا افراد العائله الكل، خليوا تكون لمه عائليه ونستمتعوا الكل بالعلوم والمعارف والتكنولوجيا بطريقه مبسطه في متناول مختلف الفئات العمريه. شكرا لك مره اخرى سي احمد، وبالتوفيق لكم في هذه التظاهره المميزه. مكملين معكم مستمعينا في الماتينال جون، توا 8:08. اهلا وسهلا بكم.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: نهاركم زين وأفراح مع الماتينال كل صباح.
1: الماتينال جاز.
2: ألو؟
3: ألو يا قلبي.
2: أيوة.
3: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
2: أيوة.
3: هاتلنا طبلة وفوقيها قبلة.
2: حبيبي.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 8:18 دقيقه تسمعوا في الماتينال جون حتى للعشرة متاع الصباح. ألفة وحسان وكوثر ومهدي، اهلا وسهلا بكم. وقيد فقرة غذو الماتينال.
1: غذو الماتينال،
0: وفي الماتينال بعض الصحف الصادرة اليوم باش نتناولوا أبرز وأهم العناوين اللي فيها. في جريدة الصباح لليوم، الصندوق العالمي للطبيعة يطلق مشروع إيكوسيف لتحويل النفايات البحرية ودعم الاقتصاد الدائري. طبعا تعرفوا أهمية وفوائد الاقتصاد الدائري مستمعينا. وفي لو كوتيديان les crédits sur l'honneur les demandes dans 2 à 3 semaines. القروض اللي تحصلوا عليها بالتصريح على الشرف، معالجة الملفات تتم بين 2 أسبوع و3 أسابيع. خبر ربما يكون يفرح لعدد منكم. في جريدة لابريس يرجعوا على مجموعة من المهن اللي تزدهر وتظهر أكثر في الفترات الصيفية. تلقوا أكثر تفاصيل على الموضوع هذا في الصفحة 2 من جريدة لابريس. العنوان في الصفحة الرئيسية يقول سي بتي ميتيي كي فلوريس بوندون لا سيزون استيفال، من بينهم حاجة معروفة اللي هي بيع المشموم وغير، والتجارات التجارة اللي تظهر في هذه الفترة. بالنسبة لجريدة الشروق تقول تهيئة 20,000 هكتار في 2030، المياه المعالجة ثروة المستقبل. هذه جولة سريعة جدا على أهم وأبرز العناوين في الصحافة الصادرة اليوم. مرحبا بكم مستمعين، مكملين معكم في المتينال جون حتى للعشرة.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 8:26 دقيقه. مرحبا بالناس الكل اللي يلتحقوا بينا. توا طريق السلامه للناس الكل. سيسر رواحكم في الطريق. احنا نرجع لكم بعد موجز الاخبار باش نحكيوا مع ممثل مركز الخوارزمي للحاسب الالي على حاسوب فائق السرعه. تم تجهيز المركز به. شنو فوائد هذا الحاسوب وتاثيره على عمليه ونشاط المركز نتاع الحاسوب الآلي مركز الخوارزمي؟ ناخذوا عليها أكثر تفاصيل بعد موجز الأخبار. أهلا وسهلا بكم.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كل من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير بيئة حبيب عبيد ووزيرة الشؤون الثقافية أمينة السرارفي والمدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ربيعة بالفقيرة والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج. وتعرض رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع على وجه الخصوص إلى الوضع البيئي والتلوث على إثر الزيارة التي أداها يوم الأحد الماضي لمدينة رادس، وأكد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤوليته. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة. لدى لقائه لقاء جمعه برؤساء المؤسسات الإعلامية الوطنية، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ وطننا العزيز. وأوصى رئيس الجمهورية بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية منها على وجه الخصوص آفة المخدرات، لأن الذين كانوا يستهدفون الدولة ولا زالوا يستهدفونها يسعون لتفكيك المجتمع واستهدافه واستهداف فئة الشباب على وجه الخصوص. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية على الانطلاق بداية من اليوم ولغاية 30 من سبتمبر القادم في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد للسنة التربوية الحالية للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات حسب ما جاء في بلاغ للوزارة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزويري يدعو إلى وضع رسنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع اليوم تسجيل ارتفاعا في درجات الحرارة لتكون بين 42 و45 درجة بعدد من جهات البلاد وتصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب. في أخبار العالم، تترقب الولايات المتحدة اليوم فتح مضيق هرمز بالكامل من الجانب الإيراني وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض. وقال ترامب أن محادثات تجرى مع إيران مؤكدا أن طهران هي التي طلبت عقدها رغم نفي الجانب الإيراني وجود محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت سلطات مدينة سبتة أمس أن ما بين 3,000 إلى 5,000 مهاجر لا يزالون في المدينة الخاضعة للسيطرة الإسبانية بعد عودة أكثر من 69,000 مهاجرين للمغرب، فيما نفت الحكومة الإسبانية تلقي أي تحذيرات استخباراتية مسبقة بشأن موجة العبور الجماعي غير النظامي خلال الأيام الماضية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: ضيف اليوم. ضيف اليوم. مرحبا بكم مستمعينا، توا 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. فقرة ضيف اليوم باش تكون مع سي جمال العلوي المكلف بالاتصال بمركز الخوارزمي للحاسب الآلي، هذه المؤسسة اللي تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحديث معه على تجهيزات جديدة أو تجهيز حاسب آلي فائق السرعة تخلي له مركز الخوارزمي. ناخذ عليه أكثر تفاصيل وأهمية هذه التجهيزات في هذه المؤسسة وتأثيراتها من بعد على الطلبة والمؤسسات التعليم العالي بصفة عامة بطبيعة الحال. سي جمال أهلا وسهلا بك.
1: السلام عليكم، صباح النور، أهلا وسهلا بك سي حسان، وتحية لكافة مستمعي إذاعة الشباب.
0: شكرا لك، صباح الخير، شكرا على قبول الدعوة. بداية سي جمال، خلي الناس اللي ربما ما عندهمش فكرة على مؤسسة مركز الخوارزمي للحاسب الآلي، خلي نعطيهم بسطة على هذه المؤسسة ومن بعد نحكيه على التجهيزات الجديدة اللي عندكم.
1: شكرا جزيلا ويعطيكم الصحة على الدعوة الكريمة هذه وتغطية الحدث. بداية لو سمحتم، معناها باسمي الخاص وباسم كافة إطارات مركز الحساب الخوارزمي، نترحموا على الأستاذ، أستاذ الرياضيات السيد محمد عمارة،
0: الله يرحمه،
1: وهو المؤسس لمركز الحساب الخوارزمي وأول مدير للمؤسسة لفترة امتدت إلى 13 سنة من 1976 إلى 1989، بالتالي 13 سنة على رأس مركز الحساب الخوارزمي، وهو المدير والمؤسس في الآن نفسه، ونترحم عليه وإن شاء الله يقدر عائلته. بالنسبة لمركز الحساب الخوارزمي، كيف ما سبق وقلت سي حسان، هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، إدارة عامة مركزية راجعة بالنظر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو مزود خدمات الانترنت والسحاب الرقمي في الوسط الجامعي. كيف نقولوا مزود خدمات الانترنت والسحاب الرقمي؟ المؤسسة مركز الحساب الخوارزمي يزود كل مؤسسات التعليم العالي وكل دواوين الخدمات الجامعية، كل الأحياء الجامعية بخدمات الانترنت، اللي هي الربط بالشبكة، اللي هي السلامة المعلوماتية، اللي هي التراسل الإلكتروني، واللي هو أيضا إيواء مواقع الويب، ومؤخرا أصبح أيضا مزود خدمات السحاب الرقمي وخدمات الإرساليات القصيرة. هذا بإيجاز مركز الحساب الخوارزمي، كيف ما قلنا إدارة مركزية راجع بالنظر لسلطة الإشراف اللي هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: باي سي جميل، كي تقول مؤخرا ولات عندكم خدمة السحاب الرقمي بالنسبة للمؤسسات التعليم العالي، شنو تقصد بهذا؟ شنو الخدمة هذه تحديدا حتى الناس تفهم أكثر؟
1: بالنسبة للمشروع السحاب الرقمي، هو مشروع ضخم، وخلينا نقوله معناها السحاب الرقمي هو أول سحاب رقمي قطاعي في تونس، معناها يشمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كل مؤسسات الراجعة بالنظر للتعليم العالي أصبحت تستعمل معناها خدمات السحاب الرقمي، من إيواء، من تخزين، من أشغال تطبيقية عن بعد، أي أصبحوا ينتفعوا بهذه الخدمات. علاش؟ لأن هذا المشروع هو مشروع مشترك بين كل الجامعات، وكل الجامعات ساهمت ماديا في إنشاء هذا المشروع. فقط مركز الحساب الخوارزمي كان هو معناها، خلينا نقوله نحن، دور المحوري وإلى دور الربط ما بين مختلف المؤسسات، بما أن السحاب الرقمي تم تشكيله من كل الجامعات، وكل الجامعات كما قلت لك معناها ساهمت ماديا، وكل الجامعات معناها تحصلت معناها خلينا نقوله على الحصة نتاعها من هذا السحاب الرقمي، وقاعد يقع الانتفاع به، ونسبة الاستعمال خلينا نقوله معناها في السنة الأولى نسبة الاستعمال ممتازة جدا جدا جدا، تجاوزت 80%، وذلك اللي خلانا معناها نمشوا في الجزء الثاني من المشروع، اللي هو باش تكون عندنا إن شاء الله منطقة ثانية ولما لا منطقة ثالثة، معنا باش تكون يا أما بالوسط أو بالجنوب التونسي، باش نكونوا هكية معناها تكون ثم لا مركزية خدمات داخل الإدارة التونسية.
0: ممتاز، يعطيكم الصحة. نجيو توا للحدث، الحاسب الفائق السرعة والعالي السرعة.
1: بالنسبة للحاسوب هذه عالي السرعة، هو باش نبدو فيه معناها منذ البداية، هو مشروع ضخم ومشروع كبير، خلينا نقوله معناها من الأوائل في القارة الإفريقية، ماهوش الأول لكن من الثلاث الأوائل من حيث القيمة الفنية لهذا المشروع. بالنسبة للمشروع هذه هو هبة من جمهورية الصين الشعبية للجمهورية التونسية، بارك الله فيهم. مشروع كيف ما قلنا مشروع ضخم مثل الأوائل في القارة الإفريقية، إن شاء الله باش نعملوا نحن على ترشيد الاستهلاك.

0: وشنو الإيجابيات على المجتمع الجامعي.
1: أيوة.
0: نعرف اللي الناس الكل الباحثين اللي عندنا وإلى الطلبة يبدو عندها معناها مشاريع كبار شوية ضخمة من حيث البيانات. وقت اللي يجي باش يعمل معناها نقولوا احنا تحليل البيانات هذه يلتجئ عادة الحاسوب عالي السرعة يكون ماهوش تونسي, يكون خارج الحدود التونسية خارج التراب التونسي ويكون بمقابل مادي.
1: اي
0: نحن الباحثين وقت اللي يلقى الصعوبة هذه حتى من كان باش ينتج ويعمل بحوث علمية بعدد أكبر وبدقة أكبر سنويا واللي يلقى روحه كل مرة يلزمه يخلص للجوانب معناها الأطراف أجنبية ويعرف اللي الخدمة نتاعه باش يتم إيوائها خارج التراب التونسي. ونعرف نحن لهنا هل أن ناس معناها في هالمنصات هذه وإلا لا يتنجم خدمته معناها ينتفعوا بها باحثين أخرين خفاء. بالتالي الباحث وقت اللي يلقى الصعوبة هذه ويلقى الحاجز هذية وكل مرة يجي باش ننشر بحث وإلا باش يخدم بحث وإلا يعمل تحليل بيانات وإلا كذا يلقى الصعوبة ويلقى الجانب المادي هذية بطبيعة الحال أعداد الإنتاجات العلمية نتاعه باش تنقص معناها على امتداد السنة. الحاسب الآلي هذية باش يخول للطلبة للباحثين للأساتذة لكل مكونات الأسرة الجامعية الانتفاع به مجانيا وفي الآن نفسه كل البيانات داخل التراب التونسي معناها هنا خدمتك مؤمنة خدمتك مضمنة داخل التراب التونسي ومجانا غير أنتج معناها أنت
1: بالضبط.
0: ما عادش نحن نقول هيك المشكلة نتاع وإلى الصعوبة نتاع الخلاص هذه باش تخلص حاجة عن بعد هذا الشيء باحث يقدر والباحث الآخر ما يقدرش لا باش يولي هذه متاح داخل التراب التونسي عبر الحاسب عالي السرعة هذية باش يكون متاح كيف ما قلنا مبدئيا معناها مجانيا كامل مكونات الأسرة الجامعية. لكن رانا مانيش باش نكتفوا بالأسرة الجامعية فقط
1: أيه؟
0: مصر السيد الوزير الأسبوع الفارط راهي باش تشمل كل القطاعات. علاش؟ لخاطر هو خلينا نقولوا نحن الحاسب هذية هو هبة للجمهورية التونسية مش للقطاع للجمهورية التونسية تم تركيزه بمركز الحساب الخوارزمي دونك الانتفاع باش يكون كامل القطاعات. وكيف ما قلت لك معناها ثم لجنة إدارة المشروع اللي يشرف عليها معناها السيد الوزير شخصيا هم قاعدين سوا يعملوا في برمجة معناها لكيفية الاستغلال للاستعمال كيفاش باش يتم الترويج معناها للخدمات هذه والمزايا نتاعها والقطاعات اللي باش يشملها. بالتالي كيف ما قلنا معناها كمشروع العائدات نتاعه باش تكون كبيرة. خلينا نحكوا سوا من جانب الطالب والباحث والأستاذ. كما قلت لك أكبر صعوبة يلقاوها عادة وقت اللي يجي باش يخلص حاجة اللي هي بمقابل ويلقى صعوبة معناها على الجانب المادي. الحاسوب هذية باش يوفر له كل هذه الخدمات مجانيا على مستوى مركز الحساب الخوارزمي طبعا.
1: أي.
0: إلى جانب المشروع هذية زدنا مخبر كبير قاعدين نجهزوا فيه مخبر كبير باش يكون متاح للباحثين وللطلاب وللأساتذة اللي ما يقدر شوية لما عندوش حاسوب في داره وإلا مش متوفر له حاسوب في المؤسسة نتاعه وإلا كذا باش يكون المخبر هذية مفتوح ومتاح مجانا تخدم داخل المخبر هذية
1: في مقركم في منوبة معناتها سي جمال
0: في مقر مركز الحساب الخوارزمي بالمركب الجامعي بمنوبة باش يكون المخبر هذية متاح للي لكل محتاج معناه كل مستحق لهذا المخبر وإلى كل مستحق باش يدور الخدمة نتاعه معناها على عين المكان باش يكون مرحب بهم وباش يكون هذه المخبر معناها كما قلنا معناها في تجهيزات عالية الدقة وعالية الجودة إن شاء الله.
1: ممتاز, شكرا لك, يعطيك الصحة سي جمال العلوي المكلف بالاتصال بمركز الخوارزمي للحاسب الآلي. عطيتنا معلومات شافية وضافية على هذا الإنجاز التجهيزات الجديدة اللي دخلت لمركز الخوارزمي للحاسب الآلي واللي من شأنها أنها باش تسهل عمل السادة الجامعيين والطلبة في مجال إنجاز البحوث العلمية. يعطيك ألف صحة, شكرا لك, بالتوفيق لكل أسرة مركز الخوارزمي للحاسب الآلي. مكملين معكم مستمعينا بعد شوية مواعدكم مع ألفة نصيب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجار كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
3: في بلايس ما تتنساش تكبر فينا ومعانا تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها 60 سنة حكيناها وكل عام باش نحكيوها من جديد مهرجان قرطاج مش مجرد ركح هو موعد جمعنا سنين وسنين وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026 ما زالت الحكاية تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق صباح النور والإشراق تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال نبدأ نهارنا على العاد
4: عد الموجتك تسمع صوتك

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. خلينا نعيشكم شويه في جو الاستوديو. ألفة نسيم هي تدخل وتدخل لنا طاقة إيجابية وموجات إيجابية بطريقة غريبة.
1: أنا دخلت لك ضحكة مازال ما حكينا شيء.
0: ما حكينا شيء كيما اليوم كيما المرة اللي فاتت نهار الأربعاء.
1: ما يتبدل شيء.
0: صباح النور مرة أخرى.
1: صباح الورد حسن أهلا وسهلا بيك مرحبا بيك. هيا سيدي نبداو بالجود فايبس نتاعنا.
0: جود فايبس
1: يلا. يا سيدي نبداو تظاهرة الجود فايب، نبداو فلاشنا في الجود فايبس اليوم بتظاهرة ألعب وتعلم. شو فيك حسين؟ نعاودوا من جديد نفسخوا
0: ونعاود. نفسخوا ونعاود.
1: بيه نبداو في الجود فايبس نتاعنا تظاهرة ألعب وتعلم صنعاء بالمروج اللي بدات نهار 2 أوت ومازالت متواصلة حتى نهار 15 أوت. نلقاو اليوم في برنامج التظاهرة اللي موجهة للصغار وللشباب ورشة في التثقيف المالي باش تكون الستة متاع العشية بدار شباب المروج الرابع. واللي ما في بالوش بالتظاهرة ويحب يشارك الباب مازال مفتوح مع اللي كانت تتواصل بصفحة الفيسبوك أسوسياسيون كلوب مروج. نعاودوا أسوسياسيون كلوب مروج بتلقى التفاصيل الكل. نمشيو برنامج اليوم المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي مازال متواصل حتى نهار 15 اوت. نبداو بولايه بن عروس في المكتبه العموميه بمجرين اطفال مع المكتبه العموميه المدينه الجديده باش نلقاو 10 متاع الصباح حس التنميه البشريه موضوعها التدريب على القياده والعمل الجماعي ورشه في رسكله في الرسكله والتدوير. 7 متاع العشيه عن الاختتام بعرض تنشيطي لجمعيه مؤثرون بساحه بلديه المدينه الجديده. مسابقه ثقافيه كتاب في الذاكره ورشه مطالعه مواجهه وقصه غنائيه تعدي ولايه المهديه. عندنا في المكتبه العموميه البرادعة مع العشاء متاع الصباح ورشة تفاعلية أنقذ الطبيعة، ومن بعد نلقى ورشة شجرة الأمنيات ومسابقة ثقافية لتنمية الوعي البيئي. نتعداو لولاية جندوب عنا في المكتبة العمومية عين دراهم. عين دراهم تحتفي بمبدعيها في دورتها التأسيسية وعنا معرض كتب لأدباء الجهة ومعرض لوحات تشكيلية وعنا جداريات وأمسية شعرية في الأخر. نمشيو المكتبة العمومية بتبرقة كتاب على الشاطئ أمواج تقرأ عنا ورشة ترغيب في المطالعة على الشاطئ وبش يكون بشاطئ البيجية بتبرقة. نتعداو لولاية قفصة في المكتبة العمومية بأم العرايس عنا 9 متاع الصباح فقرة ترفيهية ألعاب جماعية عرض

0: الإنترنت. وفي المكتبة العمومية الكسر عنا عرض لمسرحيتين حول البيئة، والمكتبة العمومية بسند نلقاو عرض تنشيطي للأطفال، عرض مسرحي وعرض موسيقي. نتعداو المكتبة العمومية عليم باش نلقاو معرض أعمال الأطفال وتكريم المشاركين. وفي المكتبة العمومية محسن بن عاسي زنوش نلقاو عرض حكواتي. ونتعداو الولاية جندوبة باش نلقاو في المكتبة العمومية بسلوقية عنا حملة نظافة بحديقة المكتبة، ومن بعد عنا عروض مسرحية حول حماية الشواطئ من التلوث، ورشة إبراعات يدوية، ورشة رسم وتلوين. نمشيو الولاية سوسة عنا في المكتبة العمومية مساكن العشرة متاع الصباح ورشة في تثمين النفايات. وفي المكتبة العمومية الزهور عنا ورشة تدريبية في القصة الرقمية بدات 9 متاع الصباح ديجا. وفي المكتبة العمومية القلعة الصغرى عنا 9 متاع الصباح ورشة القصة الرقمية التفاعلية، وباش يكون فما تنزيل إبداعات الأطفال على اليوتيوب ونشر على منصات التواصل الاجتماعي لتوثيق إنجازات وتشجيعهم. في المكتبة الجهوية بسوسة عنا 6 متاع العشية زيارة ميدانية لصبغة حلق المنجل. وفي تطاوين نمشي لولاية التطاوين عند المكتبة العمومية رمادة، فما ورشة في البراعات اليدوية وزين مكتبتي بقدراتي. وفي المكتبة العمومية الرقبة نلقى ورشة مطالعة رقمية. وفي المكتبة العمومية تملست نلقى عرض تنشيطي لولو شو، وبش تتعدى لولو شو وتمشي للمكتبة العمومية التطاوين الشمالية 6 متاع العشية باش تعمل زادة عرض تنشيطي. ونختمو بالمكتبة العمومية غمراسن نلقى ورشة تثقيفية تفاعلية موجهة. نمشي الأخبار المخيمات عنا فوج القلعة الصغرى جهة سوسة ينظم مخيم رؤية 2026 هو ملتقى كشفي تونسي جزائري باش يكون من 18 حتى ل 24 اوت بمدينه قربة. في البرنامج نلقاو الملتقى هذا باش يكون فيه ضيوف من الجزائر باش يعيشوا تجربه كشفيه مشتركه ترتكز بالاساس على الفنون، باش يكون فيها مساحه للتعبير الابداع الرياده الكشفيه من خلال المهارات والقياده. المكتب الجهوي للمصائف والجولات بصفاقس ينظم الدوره الثالثه من المخيم الصيفي المغامره والابداع بدار شعبان الفهري من ولايه نابل، باش تكون من 5 حتى ل 14 اوت معناها غدوه. امر باب التسجيل مازال مفتوح، مازال فما بلايص اللي يحب يلتحق. باش نلقاو في البرنامج ورشات ابداع وتنشيط، تحديات جماعيه، سباحه وسهرات، عروض موسيقيه وشبابيه، ورحلات اكتشاف لمدينه بابل. به نختمو بفوج الخليدي للكشافة التونسية. جهة بن عروسي ينظم مخيم الصيفي نتاعو فيه دورة أخرى باش يكون بولاية سوسة من 10 حتى 18 أوت. باش تلقاو في البرنامج ألعاب ومسابقات، ورشات كشفية تربوية، سهرات تنشيطية، رحلات واستكشاف الطبيعة، أنشطة فنية وثقافية ورياضية، وتنمية روح القيادة والجمال والعمل الجماعي. وكانت هذه جولتنا اليوم في الجود فايبس.
1: برافو عليك كل فنسيب، جولة مهمة لكل التظاهرات والأنشطة الشبابية. اقعدوا معانا مستمعينا، ما تبعدوش، راجعوا الفنسيب، راجعه مع العشرة غير داجين في فقره
0: لاش المهرجانات.
1: يلا مستمعينا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مكملين معكم في الماتينال جون حتى للعشرة. سيسور واحكم في الطريق، لقانا متواصل معكم، مازالت المتابعات، مازالت الأخبار، ومازالت الموسيقى. توا وقت فقرة
1: دي تيك
0: بيتك، ونبداوها بتطبيق موجود تقريبا في أغلب الهواتف الذكية، تطبيق واتساب ميتا أقرت بوجود خلل تسبب في حظر حسابات عدد من المستخدمين وخلاها تحت قيد المراجعة والتثبت. شركة ميتا المالكة للتطبيق هذايا قالت أنه أنظمة مكافحة إساءة الاستخدامات قد تحظر بعض حسابات بالخطأ، يعني مدة زمنية وترجع الحسابات متاعكم كما كانت. نكملوا في الأخبار التكنولوجية. نادي باريس سان جيرمان أعلن على توقيع اتفاقية شراكة مع جوجل. بموجب الاتفاق هذا باش يولي جيميناي هو المساعد الذكي لنادي باريس سان جيرمان، وهاتف جوجل بيكسل باش يولي الهاتف الرسمي المعتمد في نادي باريس سان جيرمان. تطبيق مفتوح المصدر اسمه ديسيمان تم الإعلان عليه مؤخرا، يتيح نقل الملفات بين زوز هواتف باستعمال الكوير كود. يعني ما عادش احنا في حاجة انه حاجتك بشخص يبعث لك ملف تقول له ابعثه لي على البريد الالكتروني ولا ابعثه لي على الواتساب. يكفي انه يكون عندك تطبيق الكوير كود بي هو تنجم تحول الملف اللي انت حاجتك تاخذه من عند الشخص الاخر. نختم باخر اخبار فقرة بيتك. شركة علي بابا كشفت على نموذجها الجديد كوين 3.8 ماكس اللي وصفته بانه الاكبر والأكثر قدرة في تاريخ الشركة. كما قاعدين تشوفوا مستمعينا ومشاهدينا، التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، سباق محموم بين الشركات الصينية والأمريكية، وفي النهاية المستفيد هو المستعمل النهائي اللي هما احنا الناس الكل مستعملي المنصات متاع الذكاء الاصطناعي. مكملين معكم مستمعينا، نرجع لكم بعد قليل.
1: دي تيك.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 9:24 دقيقة في استوديو إذاعة الشباب الأربعة، و25 دقيقة في سنغافورة، وفي الأرجنتين توا 5:25 دقيقة. نحب نرجع على تميز الكفاءات العلمية التونسية. أعلنت جامعة تونس المنار أنه الأستاذتين الباحثتين سمرة بدروشي من كلية الطب والمساعدة الاستشفائية المختصة في أمراض الكلاب المستشفى الجامعي شار نيكول، وألفة مسعود الباحثة بمعهد باستور، تحصلوا بامتياز على شهادة الماستر في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هارفارد، وهذا كان بعد فوزهم بمنحة حازم بن قاسم اللي هي تعد من المنح اللي فيها برشة تنافس من العديد من الدول والعديد من المترشحين. طبعا واحد من التميز جديدة لتنضاف إلى تميز الكفاءات العلمية واللي نسمعها دائما وأبدا على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مكملين في لقاءنا، نرجع لكم بعد الموجز حتى نكمل بقية فقراتنا في الماتينال جورنال.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: موجز 9:30 صباحا من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يوصي بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية كالمخدرات التي تستهدف فئة الشباب، كما يشدد رئيس الدولة على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن الانطلاق وإلى غاية 30 سبتمبر القادم في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 من الفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع اليوم تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة لتكون بين 42 و 45 درجة بعدد من جهات البلاد وتصل إلى 47 بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي، وفق المهندس أول بالمعهد سعيد بن صالح. في الشأن الدولي أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يعتزم توجيه ضربة لإيران وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق حسب قوله، وأضاف أن تجريد إيران من قدراتها النووية هو جوهر القضية وكان ينبغي أن يتم منذ وقت طويل. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد في لقائنا اليوم 49 دقيقه، ما زلنا معكم لمده 20 دقيقه في الماتينال جون. توا وقت فقره
1: شط اليوم.
0: في فقرة الشط اليوم الحقيقة خيرت انه الشط اللي باش نحكيو عليه اليوم يكون شط سهل الوصول ليه، ما هو الشط مغمور وما هو الشط ما هوش معروف، بالعكس ربما بعض مستمعينا يعرفوه الشط هذايا. اليوم باش نحكيو على شط المرازقة. شط المرازقة هذايا يجي في منطقة فاصلة بين الحمامات ونابل، طبعا يتبع ولاية نابل بطبيعة الحال كما تعرفوا. الوصول ليه يكون بالأساس بصفة أساسية عبر الدخول إلى مدينة الحمامات، يفصل بينه وبين نابل وكذلك الحمامات تقريبا فما بين 3 أو 4 كيلومترات، لكن فيه 3 مداخل شط المرازقة. فما مدخل من جهة المجموعة من النزل، والمنطقة اللي تكثر فيها العائلات تختار أنها تمشيها هي بلاتو، موجود على مستوى حي اسمه حي لايفاش، اسمه حي الوفاء لايفاش، ومن خلاله فما مسلك ساحة كبيرة يحطوا العائلات فيها لباراسول ويمشيوا بأعداد كبيرة، ويفصلوا بين شط سيدي المحرسي حوالي 200 أو 300 متر الطول، شط المرازقة حوالي 3 كيلومترات، البعد على العاصمة معروف أنه حوالي 60 أو 65 كيلومتر. ميزة الشط اللي اخترته أنه قريب من مجموعة من المقاهي والمطاعم اللي موجودة على مستوى شط المرازقة والحي هذا حي اللايفاش، اللي الأسعار متاحة بالنسبة للعائلات تبقى في المتناول، والكياسات والطرقات معتها سهل أنه نتحرك فيها بسهولة، ما فماشك الصعوبة، ما فماش حتى بيست ولا غيره. طبعا نحكيه على الحمامات ونابل بطبيعة الحال، زوز مدن سياحية تلقى في إقبال كبير خلال فترة الصيف. هذه كانت بعجالة فقرة شط اليوم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 9:47 وقيت فقره فلاش المهرجانات. الفقره
1: فلاش مهرجانات فلاش مهرجانات
0: الفقره فلاش المهرجانات الفقره اللي نتعرفوا من خلالها على المهرجانات والعروض، ونرجع شوي للريكاب مع الفنسيب. اهلا وسهلا
2: اهلا وسهلا حسين من جديد. باش نبداو الفلاش مهرجانات بالسهرات نهار لحد 2 أوت، وعلى صوت اغنيه تونس يا تاج العرب جدد الفنان اللبناني ريان العهد مع الجمهور التونسي، وطلع على ركح المسرح الاثري بكارتاج بعد غياب دام اكثر من 10 سنين، غياب خاض فيه رحله علاج وتعافي من مرض السرطان، وجاي باش يحول التجربة هذه من ألم إلى أمل. الحفلة هذه كان عندها طبع إنساني وخيري خاص، على خاطر باش تتخصص كل العائدات متاعو لفائدة الجمعية التونسية للنهوض بالعناية التلطيفية لدعم مرضى السرطان. وكان ريان سبق الشهرة بزيارة صباحية لمعهد صالح عزايز باش يشد على أيادي المرضى والإطار الطبي والشبه الطبي، ومع الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بلهاني سافر ريان بالجمهور في رحلة نوستالجية غنى فيها أحلى نجاحات ومن سنوات 2000. كيف كانت روحي؟ حعلمك حالة غريبة وأحلى غرام. مكتفش بغنية الخاصة، زاد ترب الحاضرين بروائع لسلطان الطرب جورج وصوف، كيف خسرت كل الناس صبر ورادي، إلى جانب كان الهوى للراحل عبد الحليم حافظ، ونسم علينا الهوى لفيروز. في لمسة وفاة للفن التونسي أدى ريان أغنية الأسامي للرحلة ذكرى محمد، وهي الأغنية اللي تغنيت أكثر من مرة في الدورة هذه من مهرجان قرطاج. ورغم أنه الحضور الجماهيري، وهذه اللي غاضتني برشا حسين بصراحة، الحضور ما كانش كما متوقعين، رغم انها العائدات هذيا راهي باش تمشي لجمعيه مرضى السرطان، ما كانش بالعدد المأمول، وخيبه امل للبرشا من الناس والمتابعين مهرجان كتاج. الا انه السهره كانت سخونه بالتفاعل، والجمهور الحاضر غنى واشتح مع كل كلمه ولحن على مدى اكثر من ساعه ونص قبل ما يختم ريان السهره مثل ما بداها بكوبلي تونس يا تاج العرب.
3: نسيتي اللي نراه من اغلى من الدهر،

0: وفي تصريح بعد الحفلة كان هذا المساج اللي حب يوصله ريان.
1: رسالة هي أكيد طبعاً، خاصة الفنانين هن بيكونوا عندهم إحساس مرهف، بيكونوا بيحسوا مع الناس أكثر. فأنا اليوم رسالتي كانت أنه أدعم جمعية اللي هي بتعنى بمرضى السرطان، فكان فرحتي كتير كبيرة أنه أنا قدرت أقدم هذا الحفل ورعايته تروح لهذه الجمعية. فسعيد جداً أنا أنه موجود اليوم، وسعيد جداً أنه رسالتنا وصلت، وبدي أتشكر الجمهور التونسي على حضوره الجميل.

0: دونك الدوره هذه راها انه فما تطور زاد في البرمجه، فما برشا عروض اهم، مازالت فما سهره مهمه جدا اللي هي سهره الفنان ادم، اللي نعتبره من اثقل الفنانين العرب كقيمه، معناها مهرجان بازار الدولي نستمتعوا كي نخدموا فيه بالنسبه للمهرجانات الكبار.
1: نمشي سهرية أخرى، السهرية كانت مليانة حب ووفاء، وين اختتم مهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنى فعاليات دورته الثانية. سهرة مش كيف السهرة، جمعت بين ريحة البلاد وذكريات الفن الشعبي التونسي الأصيل، وعلى ركح المسرح الأثري العريق وقدام جمهور غفير كسر الهدوء، اختطف ملك الأغنية الشعبية الهادي حبوبة الأنظار من أول لحظة. حبوبة ورغم التعب والمتاعب الصحية أصر باش يكون حاضر بين الناس ومحبيه، طلة خليت الركح يشعل بالزغاريد وعاصفة من التصفيق في مشهد يثبت انه عشق الفن اقوى من سنين العمر. السهره بدات بصوت حبوبه اللي رجعنا لايام زمان، من بعد تناوبوا على الركح نخبه من الفنانين كيما ناجي بالنجمه، منذر مين، والحبيب الشنكاوي، والمنجي بن جمعه، قدموا باقه من اشهر اغانيه الخالد اللي حافظتها الاجيال. واول ما رجع الهادي حبوبه للركح مره اخرى، الحفل وصل لذروه الاحساس والجمهور يغني معاه كلمه بكلمه.

0: حبوبة رغم التعب ورغم صوته تعب لكن الجو متاعه بقى هو هو ومشهد الختام زاد حلاوة بتكريم خاص ومستحق للهادي حبوبة من طرف وزير شؤون الثقافية. لمسة وفاء الفنان فناء عمره كامل في خدمة الموروث الموسيقي والشعبي والتونسي وكان هذا رده على التكريم.
1: هذا فرحان فرحان اليوم بالتكريم هذا على خاطر التكريم هذا يعطي شاحنة كبيرة يعني الشاحنات الكبار البولور احنا نقول ان شاء الله ان شاء الله نزيدوا لقاءات ونتقابلوا ان شاء الله في مهرجانات اخرى.
0: وبكلمة حبوبة نختموا فلاش المهرجانات لليوم.
2: يعطيك الصحة والفا نصيب بهذا التميز كما العادة في كل الفقرات احنا هكا وصلنا لاختتام لقانا اليوم. اجمل تحيات كوثر البجاوي في الاخراج التقني يعطيك الصحة برافو كوثر كما العادة الامور كلها ديما 5 على 5 مع كوثر. بعد شوية موعدكم مع
0: ناشطة ناشطة كوثر ديما ناشطة ديما حتى هي تدخل لنا الطاقة الإيجابية أول ما تدخل.
2: بعد شوية معودكم مع وليد الريفي في الإخراج التقني في الديجيتال مهدي وحسن الطاهري يقول لكم إلى اللقاء نتقابلوا إن شاء الله نهار الخميس في كريزي ساينس مع الأربعة على العشية إلى اللقاء.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوت
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صيفنا أضواء وموسيقى تعلى
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
4: إجباير صايح وأنسب الوجهات
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
4: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
2: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة
2: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
3: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
4: ونعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
2: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
3: السبت لحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
4: تسمعوا التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
3: عد الموجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
1: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: صيف معنا. صباح الخير صباح النور, أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد من صيف معنا من توا حتىش النصف نهار. اليوم معاكم وليد الريفي في التكنيك, مهدي ضاوي في الديجيتال, عواطف الورغي من أمام الميكروفون. أنا اليوم في تعويض لزميلتي سماح الفرجاني خاطرهم خانسي بتلقاوني في صيف معنا كل نهار خميس, هذي ما يمنعش نرجع لكم زادا نهار الخميس في صيف معنا. باهي شنو يسنى فيكم اليوم؟ اليوم في فقرة خذ فرصك باش تكون مع ألفة الجارس اللي هي جاتنا من نابل. مرحبا بيك ألفة, أهلا وسهلا بيك بعد حين إن شاء الله في فقرة في ميزون مع الشيف بلال الوشتيتي, يعطينا بلال غسيت صيفية إن شاء الله. وفقرة بدو بتمام تكون مع ابتهال حاج مبارك الدكتورة والباحثة في كل ما هو بيولوجي وطبيعي, مواد تجميل بيولوجية وطبيعية, تعطينا ديزاسوس دو بوتي في فقرة بدو بتمام. جنين الدارك كالعادة مع أخصائي البسنة وحيد الجنحاني من قليبيا, هذوما ضيوفي في حصة اليوم على امتداد ساعتين إضافة إلى الإيقاعات والأنغام. باش نبداو وليد مع باهي سلطان بكلم نفسي بكلم نفسي, هذه هي الأغنية ولا لا وليد؟ بدلت رأيك سي سي سي هذي بعتوا تو نسمعوا بيتو خلي راغب علامة. أنا حبيتك في أولى الإيقاعات والأنغام على موجات إذاعة الشباب في صيف معنا.

0: حبيتك رغب علامة على موجة إذاعة الشباب أولى الإيقاعات والأنغام في صيف معنا باش نمشي للفقرة الأولى وفقرة خذ فرصتك.
1: خذ فرصتك
0: خذ فرصتك مع ألفا الجارس. مرحبا بك ألفا، أهلا وسهلا.
2: يعيشك.
0: هو في الحقيقة أنت توا في نابل تشارك في معرض نابل للصناعات التقليدية، لكن أنت من رجيم معتوب، لكن الأصل الأصيل من سوس دورة كاملة.
2: دورة كاملة.
0: لكن البرودوي متاعك والمشروع متاعك هو حاجة خاصة بجهة الجنوب وتحديدا رجيم معتوق طبعا. مرحبا بك، نتعرفوا عليك ساعة ألفا، التحكور متاعك شنو درست، وبعد فكرة الخوض في ميدان ريادة الأعمال كيفاش بديت وتحديدا الاختصاص هذي.
2: باهي، يعيشك ساعة، شكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم معنا تاع الكل. مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين متاعكم الكل.
0: شكرا.
2: أنا ألفا الجارس، تكنيسيان سوبرور أغرو أليمونتير، أصيلة ولاية سوسة تحديدا مدينة مساكن. حاولت لرجيم معتوق نعيش غاديك منذ 2009. يعني ان باركور عملت ان كارير.
0: وليتك بلي
2: وليتك بلي رجيم معتوق جايه في الحدود مع ولايه توزر، اخر نقطه في ولايتك بلي وفي الحدود مع الجزائر. دونك منطقه حدوديه. تم احداث المشروع نتاع رجيم معتوق، هو مشروع كبير معناها زرعوا فيه لي بالمغي، ودونك هو ينتج في كميه كبيره من الدقله. بدأت الفكرة من غاديكا، معناها راجلي كان بنيفيسيير متاع البروجي هذية في 2001، خذي لي بارسيل هذومية، وبعد عرسنا وبعد مشينا لغاديكا. دونك أنا من 2009 غاديكا. دونك في الأول خذيت مرحلة متاع أدابتاسيون على المناخ الجديد والكليما الجديد والعادات الجديدة متاع العبيد، وباش نفهم النخلة ونفهم التمر ونفهم كل. دونك في الأول مشيت هزيت البلا. دونك بديت نعيش في الليستوار نتاع البرودكسيون نتاع الدقله كيما اي فلاح. دونك مك التحويض، اك السقيان، اك التجريد، اك التجارب الكل. وبيان سو ما كانتش سهله. رحله كانت مليئه بالتحديات
0: والمغامرات
2: كل شيء مختلف. تخلي سوسه وتخلي الرفاهيه وتخلي الانترنت وتخلي كل شيء وتمشي باش تبدا رحله جديده. دونك كانت
0: على رجيم معتوق ما فيهش رفاهيه وما فيهش انترنت
2: في الوقت هذاك. ما كانش موجود في 2009، ما كانش فما حد شيء. دونك كان فما الضوء والماء. هو بين قوسين معناتها حتى الضوء وقتها كي مشيت معناها بطات شويه عليا ستيك بالجيت وكل. دونك فما شويه دي ديفي تعديت بهم حتى وصلت انستاليت روحي معناتها بالباهي وتاقلمت وفكرت في المشروع. دونك بدايه المشروع الحق بعد بيريود طويله، يعني 2018-2019 وقتها بديت نفكر في الفونت اون ليني نتاع الدقله. وقتها بديت حكيت نتاع الفونت اون ليني ايش مش يخرجك الخطوه هذيك بشوي بشوي، حتى جاء الكوفيد والكوفيد دزك باش تبدا الخطوه هذيك. والحمد لله معناها بديت، وكانت تجربه في الاول هي محلاها، اما الريسك كي تاخذه ماكش عارفه كيفاش العبيد مش تتقبل. العبيد مثلا كونسوماتور تقولوا اني باش نوصل لك الدقله ونبيع حالك ونجيبها لك حد الدار، كيفاش مش يتقبل الموضوع؟ كيفاش مش يشوف الدقله عنده هو؟ معناها اني راه قدامي في الدقله عندي اني بها، هل عنده هو باهيه ولا لا؟ دونك هذاك الكل بيريود الحق الحمد لله الريتور كان محليه برشا.
0: اي فو في ديليزي معناها لو كليون في الاول اللي انت تكسب الثقه نتاعو يقول باش تبيع لي حاجة معناتها باهية وكاليتي باهية، هذيك البداية والتشالنج الأولاني اللي تصور.
2: والمفاجأة في الأمر أني وقت عملت سبونسوريزاسيون تاع الباج مرة واحدة. مرة واحدة خدمتني عامين، يعني كانت حاجة بيزار. يعني اليخو مرة يخو ليه والجار والجار جارو، وبعد يكلمني يقول لي هو مش يكلمك فلين وهو كذا، معناها الناس تعديت لبعضها فهمتها. وبشويه بشويه فما شكون بدا يسال فيا، اني كنت نخدم في لي برودوي، نخدم في سيرو دو دات وقتها، كنت نخدم مي ما نقولش راني نخدم، ومازلت معناها الحكايه مش فورميلير، يعني اني في الاول كفلاحه نتعامل كفلاحه نبيع كان في الدقله معاها. دونك معناها كان يسالوني يقولوا لي يا اخي تعرف تعمل روب؟ يا اخي ثم شكون بحذاكم يبيع في الروب في الاول؟ ثم شكون
0: بحذاكم؟
2: لي ديريفي دو دات. وقتها قلت اني علاش ما نكبروش؟ دونك بديت
0: علاش انا نقعد اللوج واحد اخر يعمل روب
2: ديريفي دو دات؟ وين سورتو نطور ونبتكر معناها. وقت اللي خدمت السيرو وبعد بديت نلوج في حاجات اخرى نعمل بهم السيرو، خاطر زاد قداش نطيب ربي عندي برشا، ما قداش باش طيب نطيب وبعد نقعد نتفرج عليه، لازم نخلق الاستعمالات نتاعو. دونك بديت نخلق في استعمالات، نخلق في دي روسيت بالرب ولا بالبات نتاع الدقله ولا حاجه. وفي الفت بريود هذيك كنت نخدم زاد وقت الحلويات، كنت ندخل ننتجري في الحلويات. دونك بشويه بشويه حتى هكا توضحت الفيزيون، او سورتو توضحت باللي بروغرام اللي دخلت فيهم. معناها دوبوي 2021 بديت دخلت في دي بروغرام. اول حاجه عملتها وقت عملت كرياسيون تاع جي دي باش تبدا جي دي الفوز في رجيماتو وقتها في 2021 بدا منه هو بديت هكا نتحرك شويه. خرجت اول فوار في بيو اكسبو 2021 وقتها والاكسبيريونس كانت محلاها، وبديت نعرف هكا شويه في العباد، نخلق في ريزو، بديت نكتشف لي بروغرام. اول بروغرام دخلت فيه وقتها البروغرام تاع كهشنا، وعملت فيه امباكت به برشا، عملت فيه دي بروجي سمحين برشا. دونك هذم الكل كانوا يطوروا لي في المهارات نتاعي ويخليوني نعمل ريزو وعلاقات، وخليوني نكتشف شنو الطريق نتاع الانتربرونيريا، كيفاش نبدا، كيفاش ندخل في الانتربرونيريا، وكيفاش نحول الفكره نتاعي المشروع. فعملت في الاول كارت ارتيزون بشويه بشويه، معناها زاد بور بيان سي ستركتوري. عملت الكارت ارتيزون، بديت نمشي في ليفوار دارتيزانا، وبعد تحول حسيت فما بوتونسييل انه يكبر. عملت لا سوسيتي هذيا، سوسيتي ولات سيرتيفي بيولوجيك، فيها اون جام تاع دي برودوي فاليدي بار لي لابوراتوار. دخلت في البروغرام تاع شي جرينب اللي طورني بالباهي، سورتو في الحكايه نتاع الجستيون تاع لونتربريز، وبرشا دي سوفت سكيلز اخذيتهم، برشا مهارات في الماركتينغ، في الكوميونيكاسيون، في الـ في الـ في الديجيتال، في الانتيليجنس ارتيفيسيال، في برشا حاجات اللي هو قاعده نتطور ونقدم بالبروجي نتاعي.
0: باهي اوصف لنا ترى هذوما لي ديريفي دو دات، هذوما فما سيرو دو دات، فما الرب، شنو اخر تعمل؟
2: بون اني ما جبتش الجام كامله، في المعرض الحمد لله لقيت اقبال، فما دي برودوي كملوا، معناها ان شاء الله نعاود نجيب في الاخر السماني واللي موجود. دونك انا عندي اون جام دو برودوي بيولوجيك اللي هما متمثلين في سيرو دو دات، كونفيتور دو دات، فيناغر دو دات، بات دو دات، وبودر دو دات. وبودر دو نوايو دو دات هذه الجام اللي هي فيها دات سولمون، اللي هما سيرتيفيي بيولوجيك، واللي هما الاستعمالات نتاعهم مختلفه. معناها فما مثلا فينياكر يمشي في المالح والحاجات الاخرى في الحلو، فما اللي اكونسوماسيون ديريكت، فما اللي مش تدخلوا في برودوي اخر. باغ اكزومبل كيفاش نقول لك بودر دو دات راك مش تخدم بيه بسكوي جاتو، مش تخدم بيه حاجه، كيفاش نقول لك سيرو ولا كونفيتور مش تستعملهم ديريكتومون. كيفاش نقول لك بودر دو نويو دو دات، معناها مش تستعملها في تيزان، ولا باش تستعملها باش تدخلها للقهوه نتاعك. لا، البودر دو نويو دو دات نتاع القلوب نتاع الدقله. ونخدم على حاجه اخرى اللي هي يكون حاجه متكامله، وحاجه نستغل الفروي كامل، يعني نستغل تو اللي تنتج النخله الكل، من التمره للقلب للي فيبر، كل حاجه معناها نستعملها، فهمت؟ فما اون دوزيام جام اللي هي دخلت فيها لي فروي ساك، وهي باش نخرج دي كريم تارتيني الترناتيف لاي حاجه اخرى. دونك زاد نفس الشيء اللي ما جبتهاش دويك خاطر كملت عليا في المعرض، ان شاء الله نعاود نجيبها تري بيانتو. اللي هي شميه الدقله، هذه الترناتيف للشميه، مي هي سو فورم دو كريم كومبوزي دو دات اي دو سيزام. فهمت؟ هذه البرودوي هذايا دخلت بيه في كونكور اسمه نوركم، خدمته وقتها اليكم، وجا في البوديوم ما شاء الله، معناتها كبرودوي parmi les produits éco-responsables. على خاطر نفس الشيء نخدموا على برودوي زيرو ديشي éco-responsable، معناها تخدم على لي فالور نتاع لو ديفلوبمون دورابل انسي تشيت. فما البرد كاكاويت بالدقله، هذه مثلا كومبينيزون كاكاويت دقله تمشي اكثر للي سبورتيف، خاطر سورس دو بروتيين سورس انرجي وبنينه برشا زاده سورتو.
0: يعطيك الصحة.
2: فما زاد زرير الدقلة، ثم إنوفاسيون اللي هو خدمت الزرير من غير ما زدتك المارغرين وكل حوايج هذيك ولا زبدة ولا اللي هو، مي نخدم بالدقلة كوم سورس سكري ودات معناها نوازيت اي سيزام. زاد بنين على الاخر الاخر، والحاجة المميزة فيه انه الديوري دو في نتاعو يصبر اكثر من الزرير العادي. مع الانوفاسيون الموجودة مع الجو المميز نتاعو. فما زاد الشوكولات، زاد هذه الترناتيف للشوكولاتة. دونك سي اون كريم تارتيني الكولور نتاعها كيما الشوكولاتة بور سيدوير لي زونفون، تجبد لهم حاجة صحية فيها برشا بيان
0: فيه. كنغشوا بها الصغار، شوكولاتة شوكولاتة، أما فينالمون صحية خير، معناتها خير من الشوكولاتة التختينة هذه. شكرا ليك، يعطيك الصحة. إذا ألفة الجارس طبعا في كنت معنا في فقرة خذ فرصتك، مازلت مشاركة في معرض الصناعة التقليدية بنابل اللي هو يوفى نهار الأحد. شكرا ليك، احنا باش نواصل مع لقاءاته مع الأنغام.
2: بارك الله فيك.

جين في مكيبا وصلنا العشرة وخمسة وعشرين دقيقة. أنتم في الاستماع لصيف معنا رحلة تتواصل حتىش منتصف النهار. ديما معكم وليد الريفي في التكنيك, مهدي ضاوي في الديجيتال, عوض في الورغي من أمام الميكروفون. بعد شوية فقرة جنين الدارك مع الأخصائي البستنة سيد وحيد الجنحاني وزهرة اليوم البيتونيا اللي هي ملكة الحدائق بألوانها السحرة. وبعد شوية نتعرفوا على البيتونيا هذه فيش تتمثل بالضبط, ألوانها مزيانة برشا. في الاثنين نحب نحيي محمد الطايع اللي هو نزادت له بنوتة وبلتو هو حفيدته بيا الطايع, إن شاء الله تتربى في عزكم هو في الاستماع لإذاعة الشباب. إن شاء الله ربي يفضل هيلكم يا سي محمد الطايع. في الاثنين تو نهديو لكم الغنية هذه, يا بنات يا بنات ننسي عجر, نهديوها البيوتة.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. على إثر الزيارة التي أدها يوم الأحد الماضي إلى مدينة رادس، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع أمس أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته. كما شدد رئيس الجمهورية على أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية. باحثتان من جامعة تونس المنار تتحصلان بامتياز على شهادة الماجستير في البحوث الطبية من جامعة هارفورد، وإحداهما تنال الميدالية الذهبية للدفعة. وفي زغوان تتواصل بالمركب الشبابي بالجهة فعاليات المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية وفق المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بالجهة سميرة خلفة. في الشأن الدولي، انطلقت في العاصمة الإيطالية روما اليوم الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط مساعي لبنانية لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الرئيس الإيراني قوله اليوم إن طهران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب. وكشفت الخارجية الإيرانية وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية شملت الباكستان والسعودية وتركيا وقطر وعمان. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: شباب من تونس.
4: صيف معنا،
5: صيف معنا،
6: صيف معنا،
7: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
8: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
5: جوكم،
6: تصيفكم وتبحيركم
5: في دون لو بحذنا.
7: نصايح استيفال،
5: دورة في الفستيفال،
6: الماكلة الهيلثي،
5: بوتي وسبور ديتي،
6: بوتي وسبور ديتي. صيف معنا.

إيف لاروك في رايز أب. وصلنا ل 11 غير 4 على موجات إذاعة الشباب. نجدد لكم التحية وما كنتوا أنتم في الاستماع لي صيف معنا. بعد شوية فقرة بدو بتمام باش تكون مع السيدة إبتهال الحاج مبارك اللي هي الدكتورة باحثة في العلوم البيولوجية أخصائية في مستحضرات التجميل الطبيعية ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية. طبعا في فقرة بدو بتمام كما استنستوا نعطيكم ديزاستوس دو بوتي مع أخصائيين في التجميل. زاد اللي عندكم دي كريم تعرفوا شنو الكريم اللي تستعملوهم اللي تمشى مع الناتور متاع البو متاعكم كيما وحاجات سورتو تتمشى مع فصل الصيف بطبيعة. أيضا مازالت فقرة جنين الدارك باش تكون مع أخصائي البسنة سيد وحيد جنحاني في ميزون مع شيف بلال الوش تيتي. وفي الفقرة هذه بطبيعة نقترحوا عليكم غسيت صيفية تطيب لفلف وتكون صحية في نفس الوقت خاطر دنيا سخانة برشا معناتها ربيت البيوت هكا نحبوا شوية نرحبوكم من سخانة الكوجينة لكن في نفس الوقت تنجموا طيبوا حاجة تحضر في ساعة وتكون صحية. في الأثناء احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام ديما معكم مهدي الضاوي في الديجيتال وليد الريفي في التكنيك عوض في الورغي من أمام الميكروفون باش نسمعكم محمد حماقي وافتكرت

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا
6: صيف معنا حتى نصف النهار. الآن باش نمشيو للفقرة الموالية وفقرة بدو بتمام.

0: بدو بتمام مع سيدة بتيهيل حاج مبارك، هي دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية، أخصائية في مستحضرات التجميل الطبيعية ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية. مرحبا بك مدام بتيهيل.
1: مرحبا بك مدام عواطف، سعيدة جدا.
0: جيتنا مرة أخرى من المستير هكولي. مرحبا بيك. شنو تقصص عاف المستير؟ سخونة برشا الأيامات هذي وثنية زادة ديجاجي
1: والله بون ديجاجي متوسط يعني بلوز أو موان معناها جديد نتاع وسجمة
0: الصيف زادة.
1: أما الحقيقة معناها احنا وصلنا ارقام قياسيه، وصلنا 51 في مستير.
0: اي بختو بختو في تونس ان شاء الله ربي يعاوننا وكهو. ناخذوا الحذر نتاعنا بالطبيعه، نشربوا برشا ماء اذا ما عندناش قضيه ضروريه في الشارع، مش لازم نخرجوا. اذا اوبليجي باش نخرجوا بالطبيعه نحميوا رواحنا و سيكسبوس با وسولي في اوقات الذروه، ولا نشربوا برشا ماء نعملوا ليكرون الى اخره.
1: برشا راهو برشا ماء خاطر خرجنا الاملاح زاد ردوا بينا من حاجه هذيا، معناها لازم نخرج نشربوا باعتدال، وفي نفس الوقت ديما ناخذوا حوايج كي كومبونس الاملاح اللي تخرج، خاطر قد ما يخرج منك ماء قد ما تخرج املاح.
0: شنو ما بلي باش نحلوا بارونتيز احنا
1: بون جو نقول لك هو احسن حاجه مثلا تاخذ غله، معناها شفت الدلاع والبطيخ وكل اي سون ريش اون مينيرو، معناها هذوك ما يخليكش تفقد المياه وتفقد املاحك او موان اون اون كومبونساسيون ان فيت ان ردوا بالنا الناس اللي عندهم السكر دونك ياخذوا بشويه اعتدال، لكن مش نش يعني نشربوا مش فرد وقت، خاطر الماء مش تشربوا فرد وقت هذاك باش يخرج يعني تشرب شوي بشوي. اما الكميه اللي تدخلها هكاك اون بوف دو لو في الكور راهو مش عملنا غسيل للاملاح وهذاك مش به
0: مش به. فوالا نرجع توا مالا فقرتنا بطبيعه بدو تمام. شو الموضوع اللي اخترته اليوم؟
1: ان فيت فما ان تروك دو فوغ اللي ولا اللي هو التقشير، ديجا جبنا عليه المال الاسبوع اللي فات.
0: و كنيفو تقشير في الوجه؟
1: في الوجه بيان سور، الوجه وحتى البدن راهو نجمو نعملو تقشير. وتوا اون فيت يواتي وسط الصيف، على خاطر ديجا العباد خذات ان كو دو برونزاج بالشمس وبالبحر وعندنا المناسبات ونا بزون فينالمون زادا دو بروندر سوان بالجلد نتاعنا باش نجدوه، ما نخليوهاش هكا الخلايا هذيك تترسب وتقعد لنا تعمل لنا كروت وتزيد تسمر لنا. دونك اون بزون فينالمون دان كو دو بوس للبشره باش نعطيوها النظاره نتاعها، نقشروها يعني نزرعوا الدوره الدمويه باش ترد لنا الوجه نتاعنا وردي وخدودنا ورديه، وفي نفس الوقت نحسنوا الكاباسيتي نتاع الجلده باش هي تمتص لي سوان اللي نحطوها لها. دونك خاطر اذا عندنا برشا خلايا ما يتفوق الجلده معناها لي سوان اللي تحطهم ما يدخلولكش 100%. دونك انا بزوان باش نحيوا القشره الميته وباش نجدوا الخلايا نتاعنا بيان سور، والسوان نتاعنا تحصل منه فايده اكثر. فما قيتش مخير من ان اون ابورد لو سوجي نتاع التقشير. ان فيت فما زوز انواع نتاع تقشير، فما التقشير الميكانيكي اللي هو عن طريق حبيبات صغيره، يعني تنجم تكون ان فيت

0: داكشي الميكانيكي هذا كيفاش يصير. ان فيت نزيدوه مثلا لشويه زيت باغ اكزومبل والا ماء ورد والا الا باش ولا جل زريعه الكتان زاد الي اكسترا ونحطوا فيه المغرفه البذور هذيك المرحيه ولا القهوه ونعملوا بها بيلينغ معناها نحطوها كيف الماسك على الوجه وندوروا بطريقه دائريه على الوجه اما بلطف ما نزيدناش نعملوا كل اللي فيه رابيد باش من نجرحش البشره نتاعي دونك هذا اش مش يعمل مش يخلصنا من الجلده الميتة السوبرفيسيال. وفما النوع الثاني من التقشير اللي هو اللي طالع فينالمون اون فاغ اللي هو التقشير الانزيمي او لو بيلينغ انزيماتيك اللي هو جينيرالمون نستعملوا فيه حماض الغلال ولا ليزاج ا اللي هما ليزالفا هيدروكسي اسيد اللي هما احماض طبيعيه ذوب في الماء ومعناها الميكانيزم نتاعها كيف انه فينالمون احنا نتخيلوا الخلايا نتاعنا لاصقه في بعضها كل لاصق عندها دي كل لو بتي سكوتش فينالمون باش نبسطوا المعلومه للساده المستمعين السكوتش هذاك خليه في جرد خليه دونك هو شنو يجي الاحماض هذيك تجي لك لك السكوتش هذاك ذوبو دونك لو ميكانيزم كيفاش يقع ان فيت نحطوا اون ايتال الاحماض هذه على الوجه نتاعنا سو فورم دو ماسك نخليوهم ما بين 10 ل 20 دقيقه لو طون اللي يتفاعل الحامض هذاك مع الجلده فانه يذوب اكل اللاصق اللي يربط الخلايا الميته ببعضها فنعملوا كل ديكاباج والا يتنحى كل خلايا يسهل التنحيه نتاعها دونك اون فوا انت تمسح من بعد بالقطن نتاعك مش تلقى اكل كروتك الماغون اللي تخرج هذيكم هما سافيدير الا اللي عندنا خلايا ميته تقشرت وخرجت من معناها تنحات اش مش يصير من بعد ان فيت انت حفزت الجلده نتاعك باش هي يعني تجدد روحها دونك فما خلايا جديده مش تظهر بلو جون اكثر نظاره واكثر صحه دونك احنا فينالمون تخلصنا من شوائب السوبرفيسيال وحفزنا كذلك الجلد باش يكون الاسيد دو فروي نتاعي فعال يلزمني نعرف طبيعه الجلده نتاعي مش اي جلده تواتها اي حمض ونعرف زاده ان فيت الخواص نتاع لي اسيد دو فروي هذوما دونك فما دو فاكتور يل ديبوند منهم اللي هما حموضه نتاعو والبوان موليكولار الحجم نتاع الجزيئه هذا به الحموضه يلزم بويسكو هما اسيد يلزمهم ما بين 3 و 4 البي اش نتاعهم درجة الحموضة لازم تكون ما بين 3 و 4 باش تكون فعالة علاش خاطر إذا طلعنا ل 4 ونص ما بين 4 ونص و 5 ونص براتيكمون سي لو بي اش فيزيولوجيك نتاع البشرة دونك معاش إذا تحط لها نفس الشيء كاينك حطيت كريمة ماكش باش تعمل كلبينينغ باغ كونتر يلزم حامض شوية هكا علاش وقت اللي نحطوا لي زاسيد نحسوهم عرفت البيكوت شوية يبداو هكا يقرصوا شوية هذاك
1: راهو قاعدين يخدموا في خدمتهم
0: ولا هذيك خدمتهم صحيحة معناها إذا حطينا حاجة فيها أسيد راهو طبيعي لا احنا نحسوا كالبيكوتمون وكال تنغويشة شوية في الجلد به الحاجه الثانيه كما قلنا اللي هو البوان تاعو دونك قد ما يكون الجزيئه صغيره قد ما هي قادره على اختراق البارير كوتاني نتاعنا والجلده نتاعنا وتدخل في عمق من معناه لي بلو فامو فينالمون من لي اسيد فينالمون دو فروي هو الاسيد غليكوليك اللي هو النجم الساطع نتاع لي اسيد دو فروي وهو اصغر حجم في الجزيئات براتيكمون هو اصغر واحد المصدر نتاعو قصب السكر والميزه نتاعو اللي هو يخترق بسرعه وعمق الحاجز نتاع البشره يحفز الكولاجين والاسيد الياغونيك اللي هما ديجا يبداو يبخلوا في البشره ابارتير دو لاج دو 30 ans يبداو يتناقصوا في البشره نتاعنا وما عادش الخلايا لو سانتيتيز اوسي فريكامون علاش نحسوا الوجه واللي بوميت نتاعنا اي غولاشي وكل دونك هو هذا مش يحفزهم الكولاجين والاسيد الياغونيك نتاعهم طبيعيا ممتاز جدا على التجاعيد بيسكو هو فينالمون مش يحفز لك الكولاجين دونك باش يعاود يعمل لك الليفتينغ هذاك او فات مش الداعي ما خاطر الكولاجين سي لا سكولات دو لا بو معناها انت الدواعم هذيك مش تعاود تشطنها دونك هو مضاد للتجاعيد وعنده اثار جميله جدا معناها ناحيه التصبغات وخاصه اثار الحبوب دونك براتيكمون الي لامي دو تو لي بو معناها البشره الدهنيه بيسكو هي عندهم اثار الحبوب البشره الجافه جينيرالمون
1: على الجلد
0: فوالا الحمض الثاني هو الاسيد لاكتيك الاسيد لاكتيك هذه سيدي نعرفوه من قبل وما نعرفوش نعرفوه وما نعرفوش كنت تسمع بكليوباتر وقت اللي تعمل الحمام الحليب نتاعها
1: ليه
0: ان فيت كليوباتر ان فيت كانت معروفه اللي هي ايقونه الجمال في عصرها واستحضرت معناها مستحضرات الجمال نتاعها كل شيء
1: فما اسرار
0: فما اسرار بيان سور وطلعت اللي هي

0: فينالمون سابقة عصرها كانت تعمل فينالمون حمام بانو معناها بحليب الأتان حليب أنثى الحمار ومخمر وتهبط معناها ألفي أن بان فيه il s'est avéré اللي هو غني بالأسيد لاكتيك. الأسيد لاكتيك شنو هو الميزة متاعو اللي هو يعمل لنا كالتقشير هذاك مشي ناحي الخلايا الميتة وفي نفس الوقت il va ramener de l'hydratation للبشرة معناه مشي يجيب يعني يعبي البشرة بالماء داكوغ دونك هذا يتماشى جدا مع البشرة الجافة والحساسة دونك مثلا الناس مثلا كي توا كي فينالمون نجمو نحطو حتى لاستيوس من توا فينالمون تنجم تعمل الياغورت ولا البن وتعمل معاهم غير فعسل اي فو فات لو ماسك للوجه نتاعك دونك هكاكا فينالمون نجمو
1: قداش كونتيتي ياغورت ولا البن
0: قد ما تنجمو
1: ياغورت ناتوريل يفو ميو ولا
0: لا لا بارفيمي هذاك اللي نبعدو عليه دونك انت علاش قلت لك البن رايب نقعدو في الناتوريل وتبدا عنده كالكروت اون فات دو ليكيد على فوق وهذيك فينالمون خاطر هذيك جينيرالمون اللي فيها الانزيمات والبروتينات
1: معناها ياغورت ولا البن ومعاه
0: شويه عسل وتعمل به الماسك نتاعك تخليه 10 دقائق اي فو غانسي وتمسح بماء الورد دونك هكاكا انت ديت المنافع نتاع الاسيد لاكتيك اذا البشره نتاعك كما قلنا حساسه وجافه الحمض الثالث اللي يمشي مع حب الشباب مثلا هو اللي هو الاسيد مانديليك اللي هو المصدر نتاعو اللوز المر انتي باك عنده لي في انتي بكتيريان الخاصيه نتاعو اللي هو متوسط الحجم نتاعو معناها ما يعملش هيك الاختراق السريع جدا دونك الجزيئه مش تدخل بشوي بشوي وفي نفس الوقت هو مثالي للبشرة الدهنية ومثالي كذلك للبشرة السمراء اللي تخاف من الزيت تطلع لها اللي تشبهون دونك فريمون سي بارمي ان فيت لي لي لي استيوس اللي نجمو نستعملوها يقعد انا زيد المعروف جدا اللي هو لاسيد سيتريك والاسيد ماليك اليوم نلقاهم في القوارض جينيرالمون وفي التفاح وهذوما فينالمون باش يعطيك ال ils sont riches en vitamine C soi-disant ويعطيك النظاره وليفي
1: يعطيك
0: ليكلا فوالا دونك هذاك يعطيك ليكلا ويوحد لون البشره لكن ردوا بالنا ديما اللي هما ان فيت ils sont photo sensibilisants يعني يتاثروا كثيرا باشعه الشمس دونك ينجم يكون معناها لي في عكسي اذا معناها عملنا الاسيد هذاك وخرجنا به للشمس داكوغ دونك النصيحه ديما لي اسيد نتاعنا ولي سو نتاعنا فوالا ديما نعملوهم في الليل باش البشره تلقى الوقت نتاعها باش تفهم روحها تجدد روحها ومعناها الى الله سيد محمد رسول الله معناها تعدل في
1: اي تعمل رياكسيون
0: رياكسيون فوالا وتكون بعيده على الشمس وعلى الضوء القوي بيان سور ومنصوح به دائما الا احنا نستعمل عملوا باغ اكزومبل حوايج ايدغاتونت من بعد فيها حاجه لاسيد ليغونيك مثلا فيها حاجه كريمات مرطبه باش تعاود تعمل لي ليكيليبر نتاع الباريير كوتاني نتاعي وسورتو نجمو نستعملوا زيت الزيوت كيما الارغان كيما زيت الهندي كيما زيت الحلو دونك هذوما مش يعدلوا لي زاده في كميه الزيت في الجلد نتاعي ما غير ما يكثروا معناها اي سون با كوميدوجين وفي نفس الوقت من غدوه بيان سور يلزمنا نحطوا دي زيكران خاطر احنا ديجا تقوش علينا عنا دي بيبي معناها لي سيلول نتاعنا جدد ما يلزمناش معناها نخليهم يضربوا فينالمون بالشمس ديريكتومون دونك فريمون يفو بروندر
1: معناها البشره ولات حساسه
0: ولات حساسه اكثر من من من من اللي باتت به البارح دونك يلفو فريمون لا بروتيجي بوقي الشمس فعال فوالا دونك كيما قلت لك ان فيت نجمو زاده parmi en fait les astuces كيما قلنا لو ماكرو دو كافي لو مارتو كافي فينالمون البن اللي استعملناه وقبل ما نطيشوا فينالمون نجمو كيما نقولوا نزيدوا فيه شويه زيت لوز باغ اكزومبل والا ارغان ونعملوا بيه زاده لو بيلينغ نجمو زاده معناها استيوس كنت عملتي تعملوا زاده ان فيت لو جو دو طوماط en fait le jus de tomate هذاك هو بطبيعته بالاحماض دونك جوست تاخذ قطنه وتمسح بيه دونك تحسك اللي فيه فيلينغ زاد فما زاد الريحه
1: مش لازم انا نعصرها كاع
0: بالطماط هكا لاسيد شفت لاسيد هذاك كونجيت باش ما تحطوش في الواحد هذاك فينالمون تنجم تمسح بيه ان فيت فينالمون يعمل بيلينغ فما زاد البطيخ
1: هكا بقطنه
0: بقطنه جوستومون انت شفت انت ساعات الطماط احنا الحقيقه لاستيوس ما نحطش الجو دو طماط في وسط السلطه دونك جو مديباراس منه بال حقيقه باش ما يعمليش هيك خاطر ديما نحسو يسيلوا كيفاش دونك نحيه الواحد هذاك ما تطيشوش نجم معناها بقطنه وتمسح بيه الوجه نتاعك باش تحسك اللي فيه ليفتون وفي نفس الوقت كالتوزويزه هذيك سي ليفي دو ديزاسيد افيكاس معناها فينالمون راهو مش لازم باش نمشيو معناها للبيلينغ العميق خاطر اون فيت لي بيلينغ العميق هما نمشيو له الاهل الاختصاص سورتو لي ديرماتولوج اذا عندنا مشاكل بالحق معناها
1: سيريوس
0: في الجلده دونك بور سيكاتريزي بور انلفي اون فيت لي تاش هذيك برون اسي بروفوند دونك هذوما اون فيت on doit contacter finalement les dermatologues mais pour des peelings نتاع الانين جد معناها كيما نقولوا احنا نعطي شويه نظره للبشره نتاعي والا نعطي ان فيت ان كو دي كلا سي سامبل افيك دي بتيز استوس اللي نلقاوهم في الدار والا كاريمون ان فيت كيما قلت لك فما منتوجات حاضره elle est assez concentrée d'ailleurs en fait من بداية القرن التاسع عشر العلوم ولا science ils ont concentré finalement la recherche على les acides de fruits خاطر يلقاو عندهم des effets thérapeutiques donc ولينا نلقاو الاسيد غليكوليك وحده par exemple l'acide salicylique وحده نلقاو l'AHA déjà comme combinaison بالنسبة للبيلينغ وكذلك جماعة الهيدروفاسيال يستعملوهم déjà en fait parmi en fait rubrique voilà معناها partie من l'hydrofacial يستعملوا en fait le peeling les acides de fruits على خاطر هو مش يسهل لهم عملية التقشير بطريقة سريعة بعد هما finalement مش نحيوا كل les parties comedogènes وكل تلقاها سادة المسام donc
1: les
0: points noirs et tout ومن بعد يختموا finalement بالترتيب اللي هو ينجم يكون avec un concentré d'acide hyaluronique وإلا بال en fait مستحضرات اللي تكون équilibrante voilà للبشرة دونك فوالا دونك معناها يا اما تمشي الاختصاصي كيما هكا يعمل لك لو سوان هذايا والا فينالمون تنجم تعمل
1: الحاجات اللي هما في الدار ولا بورتي دو تو الموند معناها ماهمشي غالي
0: فوالا تقعد حاجه برك اون فيت لا فريكونس شكون قداش نعملوهم فينالمون بالنسبه للبشره الدهنيه نجمو نعملوهم مره المرتين في الاسبوع البشره الحساسه والجافه نستعملوهم مره على خاطر ديما البشره الجافه راهي حساسه خاطر هي جينيرالمون ما تفرزش برشا زيت دونك اقل حاجه فيها مش تاثر فيها دونك هي نعتبروها نكلاسيوها ديما مع الحساسه في سورتو افيك لي زاسيد دونك ماذا بينا ما نكثروش اكثر من مره
1: وفوالا مره شنو مره في الاسبوع
0: فوالا فوالا دونك وديما نركزوا على الترتيب راهو الترتيب يومي مش مره وتنسى خاطر فريمون
1: باش تعطي نتيجه باش تحصل على النتيجه اللي تحبها انت
0: فوالا دونك نعطيكم اخر استيوس اون فيت للناس اللي تحب ان كو ديكلا رابيد مثلا عندك مناسبه غدوه وتحس وجهك تاغن وتاعب وكل دونك نجموا نعملوا لو ماسك بالياغورت ومن بعد
1: ياغورت ولا عسل
0: ياغورت ولا عسل فوالا ومن بعد اون فيت كيما قلت لك باش نخليوه يرتاح بيان سور ونجموا اون فيت لو لوندوما مثلا نجم نعمل ان ماسك باي كريمه عندك ليت كور كريم هيدراتونت وتعملها كلكوش تخش عليك عملت لو ماسك نتاع الياغورت هكا بور رابلي فينالمون لا تكستور اي لا كونتيتي دونك تخليه 20 دقيقه على الوجه نتاعك لكن ليكسي هذاك ما تمسحوش الا بعد 20 دقيقه مش تلقى البارتي اون فيت شربت منه البشره ومن بعد تمسح اكل زايد هذاك الكل وما غير ما تشال الوجه نتاعك وتنجم ترقد من بعد اون فيت لو لوندومان تلقى وجهك نتاعك فريمون ترين اكثر
1: كيفاش دونك في الليل في الليل اللي هو عنده مثلا مغدويكا عندها مناسبه ولا حاجه وحست وجهها تاعب تاغن وشويه ديسيرن ولا بيان كو ما ينحيش هذا لي سيرن تحب فما اكلا ونظاره شويه
0: هكا تحس وجهك
1: فيت في معناها النتيجه تنجم تكون فوريه في الليل شنو تعمل تاخو الياغورت ناتوري Voilà. شويه عسل
0: تعمل يكون ماسك دو 10 مينوت بعد تشل الوجه تعمل
1: تغسل الوجه معناتها
0: فوالا تغسل الوجه ومن بعد اون بو ابليكي الكريم هيدراتونت نتاعك تحطها كانك تعاود في نفس الكونتيتي نتاع الماسك نتاع الياغورت معناها راهو كوشي بيس معناها باش نحكي وتخليه 20 دقيقه من بعد تمسح بقطنة الزيت نتاع الكريمه وما غير ما تشل الوجه وقتها تخليه
1: معناها الكريم هيدراتونت ما بيتش بها بعد ما
0: بنتش بيها معناها انت ليكسي ما تبتبتش بيه لكن الكريم مش تبت بها هذيك على قعد في الجلد نتاعك ما تمصمصوش
1: داكورد اوكي
0: دونك هذيك تخليه فوالا دونك هكاك فينالمون نجمو ناخذوا ان كو ديكلا في نفس الوقت قشرنا دو فاسون سوفت البشره نتاعنا وفوالا دونك اترو بيل راهو معناها شويه ديزاستوس وسورتو ان فيت معناها نتلهاو بالبشره نتاعنا بالحق أي. معناها خاطر اكثر الكابيتال راهو ساهل اللي انت نفسدوه معناها سورتو ليكسبوزيسيون للشمس راهو البنات اكثر حاجه راهو صعيب باش تتخلص وتسبب الفييسمون نتاعها رابيد راهو ليكسبوزيسيون
1: للو
0: سولي راهو أي. قد ما انت تقعد في الـ في الـ في الواحد في الـ في الشمس, الشمس على قد ما انت تسبب الشيخوخه البشره المبكره نتاعك وهذاك يقعد يتواصل
1: اذا فتن الى الضغط والستريس والجري معناتها بوكو دي فاكتور يخليك علاج الى اخره معناتها برشا حاجات
0: تستعمل اسيد جليكوليك اللي اكسترا معناها هذاك بالحق سي ان سي ان انتياج اني الحقيقه هذاك ننصح به سي parmi les coups de cœur نتاعي زاد الحقيقه وحاجه مزيانه اخرى زاد نسيت ما قلتش ان فيت il resserre les pores شفت توا احنا عندنا كل dilatation des pores ونحسوا نعرقوا برشا في وجهنا وكل دونك هو finalement l'acide glycolique parmi en fait
1: اللي هو عاود هنا
0: اللي هو الحمض الاسيد جليكوليك الحمض الجليكوليك فوالا اللي هو المصدر نتاعو كما قلنا قصب السكر والبوان موليكولير نتاعو اصغر حجم هو القادر على اختراق الجلد رابيدمون ينحينا كما قلت لك الاثر حب الشباب ينحينا ينقصنا من التاش بغيون يحفز الكولاجين والاسيد الياغونيك ومضاد لتجاعيد البشر دونك ما نجمش نلقى حاجه هكا فريمون تعمل لي الحوايج هذويا الكل في ورقم وقت قياسي كيما الاسيد جليكوليك الحاجه الباهيه فيه زاد الناس مثلا عندهم دي تاش صومبر توا بالديودوران او نيفو دي زيسيل معناها نجمو نمسحو بيه راهو ينقص لنا كلي تاش بغينا هذوكم الواحد الناس اللي عندهم الحب في ظهوراتهم زاد يطلعلهم يخليلهم كت خاص دونك هذاك زاد يعاون برشا باش ينحي قشره الخلايا الميته هذيك ويخلصنا من اثار الحبوب زاد
1: فوالا فوالا يعطيك الصحه شكرا ليك سيده ابتهال الحاج مبارك على حضورك معنا في الاستوديو دكتوره باحثه في العلوم البيولوجيه اخصائيه في مستحضرات التجميل الطبيعيه ومستخلصات النباتات الطبيعيه والعطريه شكرا ليك على الاستوديو اللي تقدمهم لنا دو طون زون طون في صيف معنا في فقره بدو بتمام في الاثناء باش نواصل
0: دمتم في صحه وجمال
1: شكرا ليك الله جميل ويحب الجميل شكرا ليك احنا في الاثناء باش نواصل مع القاعات ومع الانغام

0: بيو بلا كوزا ايروس رامازوتي على موجتي ذات الشباب في صيف معنا رحلة تتواصل حتىش المنتصف النهار. ديما معكم وليد ريفي في التكنيك، مادي ضاوي في الديجيتال، عواطف الورغي من امام الميكروفون. والان باش نمشيو الى الفقرة الموالية وفقرة جنين الدرك.
1: جنين الدرك
0: كالعادة جيت دارك مع سيد وحيد جنحاني أخصائي البستنة. مرحبا بك سي وحيد، أهلا وسهلا.
2: مرحبا أختي عواطف، ومرحبا مستمعي دعت الشباب الكل.
0: شكرا ليك. قديش ديما ألوان زاهية ومحليهم هالنباتات والغاز اللي تختارهم نو اليوم الزهرة متاع البيتونيا هكا ولا؟ اي
2: نعم، زهرة البيتونيا اخترتها لكم سبيسيالمون للصيف، لأنها يعني مع رانا احنا نعرفوا برشا حاجات يشبهوا البيتونيا. خلينا نقول لك هي من فصيلة السولاناسي، والسولاناسي اللي فيها الطماطم والفلفل والبطاطا، واللي اقرب الناس تعرف الفلفل والبطاطا والطماطم. يا ولادي هذيك راهي بنت عم البيتونيا انت. دونك فهمنا الفامي، فهمنا الفصيلة نتاعها. هذيك حبيت نمهد كونها سهولة معناتها في الزراعة في سفيسة تطلع ما تقلقش. يعني البيتونيا خليني نقول لك راهو ما تقلقوش كي تعملوا كسوال الحبيبات باخشمي بالحب وإلا بال يعني بالمشلة بالمشات الصغار اللي يبيعوهم في الحوينت وفي الأسواق. المهم البيتونيا يزمنا نفهمها الكون تزرعها على بكري، تزرع في شهر ماي، في بداية شهر ماي باش أنت تتحصل على النوار في جوان وفي جويليا وفي أوت وفي سبتمبر. وهنا نفهم اللي هي تظهر مينيموم 4 شهور في الصيف. يعني الحلو اللي فيها كان تشد برشا النوار، واللي أحلى من هذاك يا سيد عواطف كان فيها برشا ألوان زاهية. يعني اللون الألوان متاحة أنا نعرف فيها 7 ألوان. يعني فيها الأصفر، فيها البنفسجي، فيها الغبرة الوردي، فيها الأحمر، وفيها حتى البنفسجي اللي تلقى النوار تلقى فيها 2 ألوان. دونك يعني فيها مزيج من الألوان متاع الحدائق اللي نحبوهم موجودين عنا. شنو الآخر اللي تتميز البيتونيا؟ جدر، يعني أنت كي تزرع جدر بيتونيا ما يعطيكش نوارة برك، يعطيك ما بين 10 حتى 20 نوارة. وبالتالي جدر يملى يوري بلاستو 10 جذور اللي هو مش غالين. الأول نعود نأكد لك يعني جذر البيتونيا ما هوش غالي. خليني نعطيك فكرة على الأسعار كانت حب. أنا نشوفتها في الأسواق الأسبوعية، موجودة في الأسواق الأسبوعية البيتونيا.
0: سي وحيد
2: نعم،
0: فما برشيت قصت كي جيت باش تحكينا على السومها.
2: ايوا هاوش نعاود. دونك الاسوامات نتاع البيتونيا ماهيش غاليه. يعني ناهيك كونه خنقه فيها ما بين 10 و 15 جدر ب 15 دينار ونص، واقصى حياه بلتي
0: دينار ونص تنجم تزين جنينه دارك.
2: جنينه كامله، جنينه كامله. نزيد نعطي اضافه اخرى، كان السنه زرعت البيتونيا ما عادش تقطع من البيتونيا دي موجوده. طيح الزريعه معناتها بمعنى اخر. والحاجه الحلوه في البيتونيا ونعاود نقول هذه موجوده حتى في الفلفل والطماطم، يعني تمد تفرش. بالتالي معناتها جدر كي يكون معناتها يعطي وذا قلت يعطي 10 أزهار 10 نوارات، ينجم جدر هذاك يولي كيف 4 جذور. وبالتالي معناتها يولي عندك هذاك ننصحوه علاش نزرعوه في المحابس في المزهريات وفي لي بالكون فلوري، يمشي بالقداب بالقداب.
0: بي
2: إضافة أخرى ما يسألش قبل ما تسألني أنت سؤال أنا سروحي سؤال.
0: هو
2: كونها تحب يعني دمي شمس، هي عندها بزوام ما بين 6 حتى 10 سوايع شمس مينيمو. راهو تحبك الفرشار متاع العشية تزهى، والنوارة ما تطفيش متاع الفيتونيا تقعد ديما محلولة ما تسكرش. من الحاجات هذا اللي أنا ديما نوصي عليهم كونه كي تذبال بوتون يتذبال يتنحخي، خاطر كي تتنحيها هي تعود تطلع 3 أو 4 نوارات. ولا
0: يعطيك الصحة.
2: لونتروتيان، كلمة على لونتروتيان كما العادة، لأن احنا لونتروتيان ديما ما يقلقش كي تزرع تعمل لها صل ماء في الجمعة ما يقلق حتى حد سطي الماء ماهوش حاجه كبيره
0: اي سي لارجومون سوفيزون معناتها مره في الجمعه تسقيها مش اكثر
2: في الجمعه وكاو تعمل لها شويه تحمير وشويه تحمير هو كون تحرك التراب اللي مع الدائره بالجدر راكي نعمل هذيك تسمى التحمير فهمت عمليه التحمير ضروريه لان تعطيك الفريشور وتخليها تتنفس في القائله وتعاونها هذا هو الكوش
0: ولا يعطيك صحة شكرا ليك إذن سيد وحيد الجنحاني أخصائي البستنة هذه زارت البيتونيا الجميلة جدا هاو تشوفوها الصور متاحة على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك الألوان الكل موجودة وراهي هذه حقيقية هكا ولا سي وحيد تصور بعثهم
2: حقيقية احنا ما نحطو كان حقيقية واللي زادت
0: اون ديغي كارت بوستال ما شاء الله اي احلى من كارت بوستال
2: خاصة في المحابس تعطي منظر جميل
0: جميل برشا شكرا ليك سي وحيد الى اللقاء احنا في الاثنين باش نواصل مع لقاءاته مع الانغام حتى موعد موجز لحداش ونص تحت الياسمين صابر ربي

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
6: نخيط باش نعاون روحي أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم
7: أنا فريلانسر مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
6: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب
8: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
6: في عمرنا هذا ولينا نفكر في CNSS
9: صناعية حرفيين فريلانسر ولا تجار نخدموا مستقلين وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب إجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت أما شنو نجمو نعملو نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو نطوروا خدمتنا نحسنوا وضعيتنا ويكون عنا CNSS ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا
10: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
11: موجز الأخبار
12: موجز الحادية ونصف صباحا من إذاعة الشباب مرحبا بكم ينظم ديوان التونسيين بالخارج اليوم بمدينة بنزرت المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار الموجهة للكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج وتأتي هذه الندوة في إطار تكثيف الجهود الوطنية للتعريف بمناخ الاستثمار بتونس ودفع مساهمة أبناء الجالية في الاستثمارات المباشرة وذلك اعتماد على خارطة القطاعات الواعدة على المستويين المحلي والجهوي تفتتح اليوم فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بقرقنة لتتواصل إلى 10 من شهر أوت الحالي بتنظيم من جمعية القرات للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه تظاهرة ثقافية تجمع بين التراث والفنون والرياضة والبيئة والترفيه ليكون احتفاء بروح قرقنة وأصالة أهلها وفق رئيس الجمعية أحمد السوسي يشهد العالم يوم الأربعاء 12 أوت الجاري ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس سيشمل مساره عدة مناطق وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط في حين سيكون مرئيا في تونس على شكل كسوف جزئي يتزامن مع غروب الشمس قامت وحدات الحماية المدنية ب 140 تدخل لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك في الشأن الدولي استنكرت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الصهيونية الوحشية على قطاع غزة والتي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى تبحث إيران وسلطنة عمان إنشاء ممرا ملاحيا مشترك جديد في مضيق هرمز يدار بالتنسيق بين البلدين ويراعي أمن الملاحة ومصالحهما المشتركة نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة موضحا أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة نهاية الموجز في أمان الله
10: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

ولا تصدق أسالة نصري على موجة إذاعة الشباب في صيف معنا رحلة تتواصل حتى منتصف النهار. إذن مازلت فقرة في ميزان بعد شوية مع الشيف بيليل الوشتتي اللي هو في ثنية يقول لي شوية هكا فما سيركولاسيون والدنيا مليانة شوية, ساعدوا رواحكم بطبيعة. وطبعا طقس السخون اليوم, لكن فما بشائر التغيير ان شاء الله في الافق, وباش يكون فما موجه نتاع نهايه الحر هذيه. في الاثناء احنا نساعدوا رواحنا بطبيعه, نشربوا ماء, ناكلوا الغله زاده مليح باش نحافظوا على لسان مينيغو. كما كانت معاكم ابتهال الحاج مبارك النصائح, بعض النصائح اللي قدمتها بطبيعه. واللي ما عندوش قضيه معناها اورجونت مش لازم يخرج من الدار في وقت الذروه, اذا نعوموا في البحر, نبعدوا طبيعة على الشمس وسيكسبوز با وسولي معناها بين الحداش للخمسة. إذا احنا أوبليجي كما قلت لكم نلبسوا المظلة متاعنا للسعف هذيك القديمة التقليدية وتكون كبيرة تحمينا من الشمس بطبيعة. احنا في الأثناء باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: شنو واصلوا إذن لحداش واربع واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب في صيف معانا. كنتوا تسمعوا في صوت هكا في الكواليس، هذا صوت بلال وشتيتي باش يجيكم في فقرة في ميزون.
1: في ميزون،
0: في ميزون مع الشيف بلال وشتيتي. مرحبا بك بلال، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا،
0: نورتنا، مرحبا.
2: عايشك فضلك.
0: هيا بيه، شنو اخترت لنا اليوم؟
2: مش نكملوا في التيم الصيفي والتيم الخفيف، كيما حكينا
0: اللي وهيلثي في نفس الوقت وصحي. اي
2: دونك باش نعملوا سالادو بولي، باش نعملوا مايونيز ميزون.
0: باهي،
2: مايونيز اللي هي المشكل نتاع العائلات الكل، واللي هي الصغار اكثر حاجه يحبوها
0: يحبوها.
2: دونك باش نعملوا مايونيز هيلثي اللي هي باش نعملوا بغيفه موتارد عليها مغرفتين حليب، وما بين 7 و8 مغارف نجمو نقسموهم مثلا زيت زيتونه وزيت فيجيتال نورمال.
0: باه،
2: نحطوهم في بو، نمكسيوهم مع بعض. وزيت زيتونه نبداو الزيت نبداو نصبوا فيه معناتها باك الحليب والمطارد مع بعضهم، ونبدا نصبوا في الزيت زيتونه بشوي تطلع المايونيز. من بعد احنا المايونيز هذيك نفوحوها باللي نحبوا، نحطوا لها ثوم، نحطوا لها بازيليك، معدنوس، هريسه، فهمت؟ نجم نزيدوها طن، نجم نزيدوها جو سيترون، نجم نزيدوها زيست دو سيترون ولا زيست دورانج.
0: اذواق
2: اذواق، وما عندناش ريسك وان باش تفسد ولا العظم، خاطر تعرف توا في الصيف المايونيز تولي
0: معناها اونيفيت العظم.
2: صحيت ببلاص العظام مش نحطوا هكا الحليب وشويه المطارد ونطلعوا بالزيت، ما عندناش ريسك وانا باش تفسد.
0: باه،
2: ومهم تو تعطينا القوم تاع نتاع المايونيز. بالنسبه للسلطه باش ناخذوا البلونك بولي، نصبطوا في الماء اوريقات رند، شويه كليل، شويه ملح، فلفل اكحل، خليوه يطيب على الاخر. ومن بعد اكل كيف شغلوا الريشو هيفلوا شيء، فهمت؟ من بعد نزيدوا شويه معدنوس مخصوص، شويه زيتون، شويه كبار، نجمو نزيدوا مثلا روز مصموط في الماء، لكسلات اللي هي تكون بلا اون ديري بلا كومبوزي، معناتها مع بلا اللي يشبع ومع بعض هو ما عادش نجمو ناكلو حتى شيء. نجمو ناخذوا الاناناس هكا نقصوه شويه يعطينا الكو سكري، ونخلطوه الكل مع المايونيز. والا نعملوا مثلا خضره، مثلا ما عندناش دجاج واللي هو ما نصعبوش، ناخذ شويه بطاطا، شويه سفناري، الخضره الموجوده تسمط في الماء، شويه جلبانه، تولي كيما السلاد روس بالمايونيز هذيك. سهل،
0: سهله برشا،
2: ماهيش حاجه كلي
0: وصحيه في نفس الوقت.
2: وصحيه نتاكل المايونيز، نبدو على العظم باش ريسك معنا تعرف السخانه وكل شيء ماذا بينا. والصغار اومم تو يحبوه برشا مع الفريت مع الولاد، ديما يحبوا المايونيز في الطاوله. ونيفيت زادا باش نبدو مش نشريو بالشارع اللي
0: حاجة انا بالشارع اللي مش انا مضمونه 100%
2: بالشارع، اما ساسا في الصيف الحقيقه جي
0: في اي مع السخانه هذيا ونيفيت بصراحه الحاجات هذوما.
2: بالنسبه للبلا دو ريزيستونس باش نعملوا سباغيتي بالطن روج لهنا. الطن الاحمر موجود في المارش سنترال، موجود في عند الحواته، بربي العباد اللي تكونسومي في الحوت طوا مثلا سيرتو الطنه. نجم يكون من اللي هو كان باش ينفعنا في بدنا راهو اللي يضر،
0: يضر
2: خاطر الطن كما تعرفش تشريه من عند انسان خيقه
0: يلزمو، والحوت بصفه عامه يلزم يكون فخي.
2: اونيفيت خذ حاجه اخرى ما عرفش اللي هو اما الطن راهو يلزم يتكل فري، خاطر
0: من المنافع كنت تشري
2: المنافع نتاعو اذا كان ما خذينا ما نفعناش راه باش يولي يضرنا من بعد.
0: باهي،
2: خاصة الطن السردينة البلاميت الماكرو ذوما لي بواسون البلو معناتها اللي معناتها يخوفوا الطن كيف كيف زاد. مش ناخذوا الطن نتاعنا بيان سور احمر، ناخذوا البارتي الوسطانيه نتاع الكرش الاحمر اللي ما فيهوش العلب، قصوه دي كيوب هكا، باش نعملوا بيه سباغيتي بالوليف فيوليت ولا والكبار، شويه بازيليك، شويه معدنوس. دونك ناخذوا الدي كيوب نتاع الطن دوب ما نعملهم بوالي في المقله نتاعنا هكا، نحط جوست نحركوهم باش يعطيونا ناكلوا، نخرجوهم. البوالي هذيك نحطوا فيها الزيتون، شويه ماء، ولا كان عنا بيوم مثلا نتاع حوت ولا اللي هو، شويه كبار، معدنوس، شويه ثوم وريقات رند، وخليها تغلي هكا صوص بالكدا، نمرقوا ناخذوا السباغيتي نتاعنا، نصمتوها سباغيتي ولا فل كل واحد شنو يحب. اكل ماء اللي صمتنا فيه هذاك ناخذوا منه شويه باش يعطينا الليزون تاع باش تبدا الصوص عاقده شوي. في الاخر بالكل نرجعوا الطن قبل ما نخلطوها، نرجعوا الطن باش يبقى لنا جوتو من داخل ما يشيحش. نصوتيها بالكدا شويه زيت زيتونه في الاخر بكل وريق احباق وهذيك تكون بيان سور الزيتون زيتون كيف كيف نحيلو القلوب نتاعو ونعرف نختارو كيف تمشي تشري الذوق كعيبه ما فيهاش فهمت تاخذك الاوليف فيوليت بنين برشا اون بلوس فيها الجو مع اسيد مع شويه مراره مع شويه بني مع شويه كبار تجي سباغيتي عالمي
0: اي ونقصوا الملح زاد بما انه فما الزيتون والكل نغسلوه مليح باش ما يجيش مالح برشا برشا
2: في الديسير توا الصغار ديما ولينا ناخذوا برشا في لي جو في من برا كل شيء دونك هاك اليوم جي بروبوزي باش انا شتيت الحقيقه في التاريخ قلت باش نمشي للخدمه توا باش نعملها باش نبرد بها
0: شنو بالله
2: جيت كاروت
0: اي
2: جيت كاروت مش حط فيه العطر شيء ناخذ الكاروت قصو دي كوب سواء عندنا سنترفيجوز نعملو بالبريس يخرج كان الجو الواحد نطيشوه والا نميكسيوها بالميكسور بكدا بكدا تتصفى على مرتين ومن بعد كعيبات كليسون شويه عطر شيه وريقه نعناع شايح مغرف عسل وخلطو يجي حاجه
0: وتبرد
2: وتبرد
0: منفعه وتبرد اي
2: وحاجه صحيه معناتها معناتها الكاروت ما فيش تعرف انت
0: المنافع نتاعها
2: كيف كيف مغرف عسل حتى ما عندناش عسل حتى شويه سكر للصغار ما تبيش يشربوه سينو انا بلاش العسل لا سكر نجم
0: كيك ناتوريل
2: شويه كعبتين غلاسون وشويه عطر شيه ولا شويه زهر يبدل الجو هكا شويه تيك خاطر تعرف انت في الصيف ماذا بين حاجه منعشه هكا
0: اي
2: دونك
0: نعوشنا اي
2: هذيك هي دبرتنا اليوم
0: يعطيك صحة شكرا لك بلال الوجتيتي غوسيت خفيفة وصحية اي سورتو كما قال لكم التون نعرفوا منين نشريو بصفة عامة الحوت والتون ملي كيكون معناها ماهوش فخير او ملي احنا نحبو ينفعنا يولي يضرنا في اتونسيون بطبيعة خاصة في هالسخانة هذه شكرا لك بلال ان شاء الله مع غوسيت اخرى شرفنا ومرحبا بيك بلال الوجتيتي الشيف بلال الوجتيتي كان معنا في فقرة في ميزون احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام.

شاب خالد على موجة إذاعة الشباب في نو مون فولي با. تقريبا وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم. اليوم كما لاحظتوا إذن فما ارتفاع في درجات الحرارة والبحر قليل الاضطراب، لكن غدوة إن شاء الله الأوضاع باش تتحسن شوية، فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة. سيسر ويحكم الناس الكل، نقول لكم شاهية طيبة. تقريبا وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم، بعد شوية تونس اليوم مع حميد الزغدودي، بدران معز، سي عبد القادر والفريق الكل. أجمل تحيات كل من وليد الريفي كان في التكنيك، مهدي ضاوي في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. أنا نرجع لكم إن شاء الله نهار الخميس في صيف معنا من 10:30 نهار. باي باي.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا في موعد جديد من تونس اليوم. من توا حتى الماضي ساعه ونص مع فقراتنا، مع اخبارنا ومع الخبراء واللي يكونوا حاضرين بحضينا، ومعهم هما نحلوا برشا مواضيع نطرحوها في برنامجنا لليوم في تونس اليوم. لليوم باش نحكي لكم على موضوع مهم للناس اللي قادمه على الفروحات وصوم الذهب.
4: اي توا علاش اخر مره خلي يطلع النهار شويه.
3: وقتاش سي عبد القادر اخر مره شريت فيها ذهب؟
4: والله يا ما مدة، لكن وقت عرف حتى الأسعار يعني ولات غير عادية.
3: صحيح. سي عبد القادر الحمدون يكون حاضر معنا ديما في التحليل والتعليق على كل الأخبار.
4: ونهاركم ذهب إن شاء الله.
3: نهاركم إن شاء الله ذهب ورا وطاح سوم الذهب. تنجموا تعرسوا، تنجموا تخطبوا، تنجموا تستغلوا الفرصة هذه.
4: تخزنوا
3: صحيت. كل واحد كل قدير وقدره.
4: قدير
3: وقدره. إلى جانب مختلف المواضيع والفقرات اللي يكونوا حاضرين بحذينا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. سي عبد القادر الحمدوني وحميدة زغدودي مقدم الميكرو، مهدي الضاوي في الديجيتال، والكابتن خلينا نقول وليد الريفي في الموزيكا. اي موزيكا باش تسمعوها اليوم من اختيار وليد الريفي.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا. الموسيقى هذه جو بدران العرفاوي كما قال وليد حق في ايقاعات عالميه. بدران خلينا نمشي واحنا نكملوا مع اخبارنا ونكملوا مع الاستضافات وباش نستقبلوا زميلنا ناجي الخلولي مراسل الاذاعه التونسيه ببيجا. ناجي اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك حميده ومرحبا بك في مستمعي اذاعه الشبير.
0: شكرا لك، نتبعوا فيك من البارح على الصفحه نتاعك ونتبعوا في شنو صاير في جبل سيد احمد الشعبنيه في نفزه، ونحبوا ناخذوا اخر الاخبار من عندك انت يا ناجي.
1: اخر الاخبار حميده، بالفعل نذكركم الحريق اللي كان اندلع البارح الصباح تقريبا اكثر من 24 ساعه طول الحريق بجبل سيد احمد بنفزه. اليوم جديد كونه زوج سيارات دخلوا على الخط ويشاركوا في عملية الأطفاء، واحدة بواسطة مادة اللي هي معناها برودوي اللي هو يساهم في الأطفاء، واحدة الماء اللي تجلت هي بطبيعة مسبب سيدي البراق في نبزة ويساهم في عملية الأطفاء اللي تم تطبيق الحريق. تو نسبة السيطرة على الحريق 80% تقريبا، ما عدا بعض الجيوب النارية اللي هي ما زالت بطبيعة في جبل سيد أحمد نعرفه، خاصة وأنه علاش اليوم تم تدخل بواسطة الطائرة؟ لأنه وحدات الحماية المدنية والغابات ما نجمش تدخل العمق نتاع الجبل اللي هو ما فيهوش مسالك باش نجموا يدخلوا ويتفيو، ما عدا بالطائرة معناها في ما عدا ذلك ما نجموش معناها بالنسبة لوحدات الحماية المدنية وإلا الغابات باش نجموا يدخلوا للجبل ويقوموا بعملية الإطفاء اللي هي تقريبا البارح ليلة كاملة. يعني كان وجود الحماية المدنية والغابات جانب التجمعات السكانية كما الأحبابة كما الترايعية وكما السويسية وكما عدد تجمعات سكنية أخرى اللي تابعة سواء عمادة الغيادة وإلا عمادة الغراس من معتمدية نبذة. تقريبا الجبل حميدة كرا الحريق كلا برشا مساحات كبيرة، مازالت ما تحددتش حسب المصادر الرسمية، لكن كلا مساحات كبيرة تقريبا كيلو جبل في الحريق مشى كيلومترات راهو بالنسبة حسب اتجاه الريح، ومعناها برشا أشجار كما الصنوبر الحلبي نعرف سنوات التالية كان تم إعادة تشجيره بعد حريق ورجع معناها الصنوبر الحلبي، لكن للأسف الشديد حريق آخر كان لأسباب مجهولة لحد الآن ما الوحدات الأمنية ما زالت ما كشفتش على السبب تاع الحريق، وإلا الأطراف الأخرى ما زالت الأسباب مجهولة حسب المصادر الرسمية معناها لأسباب الحريق اللي كان خلال الحقيقة للأسف الشديد مساحات كبيرة من الثروة الغابية نتاعنا بعض أشجار الزيتين. المنازل تم حمايتها من طرف وحدات الحماية المدنية، نعرفوا مئات السكان اللي هما يسكنوا متخمين للجبل سيد احمد سواء تابعين لعماد الزهيرات والا عماد غيادة. اجماليا بالنسبه نجم نقولوا ان شاء الله الساعات القادمه يتم السيطره على الحريق، الحريق اللي لساعات وكان انتهم مساحات كبيره من الثروه الغابيه نتاعنا، ولا الحقيقه مشاهد مؤسفه للغايه كونه معناها تتجسد في معناها الأشجار اللي تم التهامها من طرف النيران خاصة البارح في خميس أحد كبيرة من الأشجار.
0: معناها ناجي إلى حد الآن ما زلت ما تمش السيطرة كليا على الحريق
1: تقريبا عملية السيطرة حسب العضو المحلي نائب محلي المجلس للتنمية بعماد الغيادة يقول لي كونه نسبة السيطرة على الحريق تقريبا تجاوزت 80% إلى حد الآن. والحقيقة جسدت بواسطة تدخل الطائرة كانت ساهمت مساهمة كبيرة لأنه عورة الجبل صعبت المهمة على وحدات الحماية المدنية وحدات الغابات.
2: ناجي صباح الخير عبد القادر، الحمد لله.
1: صباح النور، مرحبا بك.
2: يعني الطائرة تابعة للجيش الوطني باش نوضحوا شوية.
1: بالطبيعة ذو الطائرة تابعة للجيش الوطني مش طائرة أجنبية معناها.
2: لا لا لا، طائرة تابعة للجيش الوطني يعني دونك لجانب الحماية المدنية الجيش الوطني يساهم في عملية الإطفاء وبالضرورة.
1: هذه بالطبيعة الجيش الوطني يساهم بعد نداءات البارح من المواطنين، راهو نداءات من المواطنين لأن النيران كانت اقتربت من المنازل بصفة كبيرة، نداءات من المواطنين. والحقيقة احنا الحاجة اللي شفناها توا معناها خاصة غابت وانا كنت في الميدان البارح معناها ما فماش معناها بالجزيرة اللي تابع معناها الغابات باش ينجم على الاقل يحل المسائل، ممكن الوعور نتاع الجبل ما نجمش معناها يدخل هو ويساهم مساهمة كبيرة كونه باش
2: هو شفنا في عديد
1: نقص الموارد البشرية نقص الموارد البشرية زيادة لأنه في العادة خلينا نوضح حاجة راهو يكون حريق في منطقة وعرة راهو تدخل عوان الغابات بواسطة المعدات نتاعهم يدخلوا ويطفيوا الجبل للأسف الشديد شفنا ثم نقص بالموارد البشرية بالنسبة للأعوان الغابات والبارح حتى فيه معناها بشحنات الأسفل اللي كانت موجودة ومعناها وللأمانة كانوا في الليل معناها كانوا محبسوش خلاص البارح كانوا معناها ليل كامل وهم متواجدين وليل كامل يساهموا في عملية الأسفل باش يمنعوا النيران من كونها توصل للسكان لأنه حتى هبوب الرياح كان ساهم في انتشار وامتداد النيران وأكلات مساحات كبيرة.
2: هو أولا نوجه تحية للحماية المدنية لأنه شفناهم في أكثر من حريق وسيرتو تزامنت بعض الحرائق مع بعضها. والحاجة الثانية نترحموا على شهداء الحماية المدنية اللي توفوا في حادث مرور بعد رجوعهم من عملية إطفاء الحرائق في الكيف. والبارح شفنا يعني حركة رمزية تمت في مهرجان كفسة أنه وقفة جماعية قاموا بها حماية المدنية عمل الحماية المدنية الحاضرين تحية لزملائهم. هذا سلك في معركة كبيرة مع الحرائق كما حكي ناجي يعني لحد الآن الأسباب مجهولة. وأنا من الناس اللي دافع أنه الغابات في الفصل هذا بالذات والفترة هذه المفروض يكون ممنوع دخول الغابات لأنه صحيح ثم ارتفاع درجة الحرارة وثم حرائق تنجم تكون بفعل الاحتكاك ولكن ثم أنا من لا أسبق الأحداث ثم في بعض الأحيان حتى الإهمال نفسه متاع الناس اللي تمشي واللي تدخل الغابة بحركة غير مدروسة وبحركة غير مسؤولة ينجم يصابوا في كوارث كما يحكي تو نيجي يعني المنطقة هذه.
1: حبيت نضيف حاجة أخرى كونه برج اللي تبع الغابات هو بيدو تعرض البارح للحريق كان أتى عليه بطبيعة وكان تحرك هو زيادة برج المراقبة اللي نعرفه أعلى نقطة وحتى لو برج المراقبة ده دوره كبير لأنه ما الأعوان اللي يخدموا باش يعلموا على الحريق اللي كان أنا كنت متواجد بالعمل الميداني البارح بالصدفة وأول ما بدأ الحريق كنت وثقته كان ممكن مرتاعة وكانت ميز حتى قليلة الحقيقة اللي كليها كان ممكن ينجم تطويق الحريق قبل ما يمشي للتجمعات الوطنية ممكن وعود
2: أعوان الحماية المدنية وين موجودين وقتها
1: موجودين في نبذة هما موجودين في نبذة لأنه فما مركز نتاع الحماية المدنية في معتمدية نبذة وأعوان الغابات كيف فما دائرة نتاع معناها الغاب تابعة للغابات
2: وكان فما إجراءات يقع اتخاذ حتى قبل فصل الصيف
1: الأهالي فما بطء في التدخل وهذا معناها ممكن ما يساهم كونه صحيح ما نبخسوش معناها ما ننكروش للتدخل والعمل اللي قوموا به هما أعوان الحماية المدنية والغابات لكن بطبيعة ممكن
2: توفر لهم الإمكانيات
1: راهو عنده دور كبير برشا
2: وين ما تكون وسرعة التدخل أكثر يكون يعني النجم الحاصل ولكن لازم كذلك تتوفر لهم الإمكانيات
0: والطريق واعرة
2: لازم الناس زادة تاخذ شوية احتياطات المواطنين والناس اللي تدخل للغابة. والحاجة الأخرى اللي حكيت عليها أنت مهمة جدا اللي في الإجراءات الحمائية يجب تكون شفناها في بعض الجبال يعني إدارة الغابات تحذر مسالك مسبقا وتعزل المناطق ما تخليهاش منطقة واحدة باش أنه في مثل هذه الأحداث أولا وقت يتم العزل يعني هي شكل من أشكال الحماية واثنين تسهل عملية التدخل.
1: حبيت نزيد ملاحظة أخرى اللي لاحظته في جبل سيد أحمد كونه غياب الطرائد النارية وهذا مهم راهو إذا كان أنت تجي ما معنى معناها الطرائد النارية تجي أنت تعمل بيس وسط الجبل البيس هذايا راهو كل عام يتم تنظيفها يتم تنظيفها علاش يتم تنظيفها باش النار وان توصل مثلا تاكل مثلا كيما نقولوا 5 هكتارات ما عادش تقدر تاكل 5 أخرين على الأقل تاخذ غاديكا وينجموا هما ينجموا حتى بصفة يدوية إذا كان الجبل صعيب ينجموا هما يطفيوا ويسيطروا
2: على الحريق هما كانوا في شكل حواجز أمام النار هو يكون في شكل حاجز أمام النار يعني كي تكون أنت تعمل المسلك يعني بعرض 10 متر يعني تشوف أنت قوة الهب بالتقريع أو الطول يعني فهذه يعرفوها الناس المختصة فتكون مدروسة ونتمنى أن شاء الله ربي يحمي غابتنا وربي يحمي بلادنا وإذا كان بعد إن شاء الله نعرفوا الأسباب الحقيقية لمثل هذه الحرائق.
0: شكرا لك ناجي الخلولي ونرجعوا لك نتابعوا معك الأوضاع في كل وقت. يعطيك صحة على كل التفاصيل. إحنا ما زلنا مكملين معكم، مكملين مع الأخبار ومكملين مع المتابعات، وبعد شوية نرجعوا لكم. أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: نص نهار 23 دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا ومازالنا مواصلين مع الاستضافات. ضيفنا سي الأستاذ شادلي العبدلي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، ونحكيه سي عبد القادر على مخرجات ندوة الوسط الجامعي الأخضر. أستاذ أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك.
2: صباح الخير سي شادلي.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
2: التليفون لاباس اليوم؟
1: لا لاباس،
2: خاطر البارح حبينا نتصلوا بك، كل الاتصالات مقطوعة معك أرضا وبحرا وجوا.
0: الريزو اليوم موجود.
1: كل شيء موجود
0: الحمد لله.
2: سي شادلي، نرجع لمبادرة الوسط الجامعي الأخضر. أنتم كنتوا أطلقتوا المبادرة هذه ووجدت اهتمام أكثر من الجامعيين ومن غير الجامعيين. فاليوم حبينا، احنا كنا حاضرين في الندوة هذه، إذاعة الشباب كانت حاضرة، لكن ثم برشا ناس سألونا على عديد التفاصيل لأنه فيها برشا مطايا. قدمنا المبادرة وبعد تنسلوك في بعض التفاصيل سي شادلي.
1: مرحبا. هي المبادرة هذه الوسط الجامعي الأخضر، مبادرة وضعتها الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي بالاشتراك مع الإدارة العامة للبحث العلمي والإدارة العامة للتعليم العالي والإدارة العامة للشؤون الطلابية في إطار مشروع دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البيئة، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمنجز من طرف الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. كنقولوا وسط جامعي أخضر، ما تعرف سي عبد القادر، احنا قاعدين نعيش في منها تحديات بيئية ومناخية كبيرة وكبيرة جدا، وحتى عندها منها آثار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. احنا حبينا اطلقنا هالمبادرة هذه باش تكون الوسط الجامعي متاعنا نموذج وعنصر فاعل ملتزم بخدمة التنمية المستدامة ديفلوبمون دورابل.
2: صحيح.
1: دونك وتوري كيفاش عملية الانتقال شو اسمها البيئي. اذا تعرف انت باش نقولوا فضاء جامعي اخضر يلزم تتوفر العديد والعديد من العناصر، ذاك علاش احنا في مرحلة اولى معناها خدمنا وحضرنا اطار مرجعي هو الريفرنسيال دميليو يونيفرسيتير فير. الإطار المرجعي فيه المختلف العناصر اللي يلزمها تتوفر في الوسط الجامعي باش ياخذ اكل علامة الوسط الجامعي الأخضر ولا لابيل يونيفرسيتس شو اسمها مليو يونيفرسيتير فير. كان تسمع سي عبد القادر، ممكن نذكرك بصفة معناها برقية شنو هي العناصر اللي يلزمها تتوفر في الوسط الجامعي. هام جدا الوسط، وقت نقول وسط جامعي بل باش نحكي معناها صفة مبسطة، هي الجامعة تكون ممثلة في معهد تعليم عالي وبحث علمي، هي معناها تكون فيها مخابر، فيها تكون مطعم جامعي، مبيت جامعي، تجب تكون حتى معناها جمعيات علمية تابعة للجامعة وعندها اهتمامات بيئية، الكل مع بعضهم يعملوا مجمع وكونسورسيوم. احنا ماذا بينا سي عبد القادر كونوا هاللي كونسورسيوم هذم يكونوا معناها متجاورين، معناها باش تكون اكل المشاريع والانشطة اللي مش يقوموا بها تكون انشطة متكاملة. معناها احنا نتجه الى كامبوس، معناها كامبوس يونيفرسيتير مركب جامعي.
0: أستاذ احنا باش تقعد معانا ونرجعوا لك بعد موجز نص نهار ونص
2: ونزيد. نسألوك، انت حكيت في الريفيرونسيال، اللي يطلع على الريفيرونسيال يشوف اسكو اللي يقدم مشروع يلزم يستجيب لكل النقاط اللي موجوده في البرنامج،
0: ونحكيوا عليه بحول الله بعد الموجز. سي عبد القادر تقعد معنا، استاذ نرجعوا لك بعد موجز نص نهار ونص.
3: سيفنا اضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكه اجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات واخبار جديده،
3: موضه سياحه واضافه اكيده،
4: ايقاع يعيشكم احلى الاوقات،
5: دباير صايح وانسب الوجهات،
3: برامج من الصباح للسهريه ديما معاكم في احلى صيفيه.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة
7: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
8: وباش تبعث السلام
7: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
6: تختار الغناية ونعيش معك الحكاية
5: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
7: غنيات كواليس متابعات وجونا ترانت
6: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
7: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
5: تسمعوا توس
7: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
6: عد الموجتك وصيف معانا
7: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
9: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
10: الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
6: موجز الأخبار
11: أهلا بكم. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 أوت الجاري مركزيا وبمختلف جهات البلاد وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل 13 أوت من كل سنة. باحثتان من جامعة تونس المنار تتحصلان بامتياز على شهادة الماجستير في البحوث الطبية من جامعة هارفورد وإحداهما تنال الميدالية الذهبية للدفعة. المهرجان الدولي للمسرح بالمونستير ينظم في دورته العشرين بداية من 8 أوت الجاري ليتواصل إلى غاية 16 من الشهر ذاتها. الدورة تفتتح بكرنفال ضخم وألوان موسيقية وفولكلورية من عدة بلدان من العالم بالإضافة إلى برنامج يجمع بين العروض المسرحية والأنشطة الترفيهية ورشادا فنية تكوينية لفائدة الشباب وفق مدير المركز الثقافي الجامعي بالمونستير حماد السفي. في الشأن الدولي كشفت الخارجية الإيرانية وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية شملت الباكستان والسعودية وتركيا وقطر وعمان. وأشارت الخارجية إلى أن مقترحا إيرانيا عمانيا بلغ مراحله النهائية لفتح مسار ملاحي جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز يضمن مصالح الطرفين وسيادتهما الوطنية. كشفت وزارة النفط العراقية اليوم تفاصيل حركة الناقلات الخام عبر مضيق هرمز مؤكدة عبور ناقلات محملة بالنفط العراقي ومتابعة مسار الشحنات عبر أنظمة عالمية حتى وصولها إلى المصافية. نهاية الموجز في أمان الله.
10: إذاعة الشباب عد الموجتك
12: عد الموجتك تسمع صوتك
13: إذاعة الشباب من تونس.
14: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
15: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
13: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد، مرحبا بكم، وخلينا نرجعوا لسي شاد لسي عبد القادر. كنا نحكيو قبل موجز الاخبار على ندوه الوسط الجامعي الاخضر. سي شاد، اهلا وسهلا بك من جديد.
1: مرحبا.
2: خليناك سي شاد اللي تستنى، ولكن نرجعوا انه حكينا على الريفيرونسييل، على المرجع. يعني هل أنه أي مشروع يجب تتوفر فيه هذيك اللي موجود في الريفيرونسيال كله، ولا يختار جزء منها صاحب المشروع أو أو أو الكونسورسيوم نتاع المشروع؟
1: هو سي عبد القادر، باش نكون واضحين، هو الإطار المرجعي هذا وقع إعداده بالاعتماد على التجربة الدولية. أنا عملنا بنشمارك مع وفاءات جماعية في الدولية، عملنا أيضا حصص نقاش مع جامعات تونسية ووسط جامعي، معناها مركبات جامعية في الشمال والوسط والجنوب، شفنا أهداف معناها الانتقال البيئي. إذن هو معناها فيه شو اسمه الإطار المرجعي، فيه جميع الإجراءات باش معناها تولي أنت وسط جامعي أخضر. لكن هو في الطلب العروض مش بشرط مش يكونوا تقريبا هم العديد من الإجراءات، لكن ثم إجراءات واجب باش يكونوا موجودين، كما بار اكزومبل شو اسمها وضع معناها خليط حوكمة، لأنك أنت احنا خمو في الاستدامة متاع المشروع، احنا باش نمولوا هالمشروع هذا، ما الهدف هو كونه في الوسط الجامعي تبقى عندنا خلية متابعة، خلية تعمل استراتيجية للانتقال البيئي وسطك الجامعة ذيك، خلية تكون دورها كبير في معناها برامج تعاون دولية أو محلية. دونك خلية الحوكمة هذه يلزمها تكون موجودة، لأنها هي شرط من شروط الاستدامة. ثم أيضا معناها كل إجراءات متهم كنحب نقولوا البصمة الكربونية. دونك أنت ماك تعرف معناها باش نحدوا من كمية الغازات معناها أكسيد الكربون، مثلا إعداد معناها فضاءات خضراء، زراعة معناها أشجار ممكن تثبت ثاني أكسيد الكربون وتنقص من الانبعاثات الغازية، وإلى جانب طبعا معناها إجراءات أخرى. احنا ثم على الأقل مكونين يجب نكون موجودين، لكن الاخرين معناها بحسب اختيار وامكانياتك المترفين.
2: يعني اللي فهمته من كلامك، ثم حوايج ضروريه لازمها تكون موجوده،
1: وهو كذلك،
2: وثم يعني عن نوعين من الشروط هذا، ثم الاوبليغاتوار وثم الاختياري.
1: ايوه،
2: فبالتالي هذا من الحوايج سي شاد، لأن الناس تسأل على الأجيال، وثم اللي يحكي أنه الأجيال كانت تقريبا برشا وتزامنت
1: مع هو مختار في إطار مشروع ممول من طرف الاتحاد الأوروبي. احنا بيدنا مربوطين بالأجيال، لكن احنا رانا العملية معناها صعيبة عملناه، لأنك انت مش تحضر المشروع متاعك ما ثماش برشا اجتهاد، عندك إجراءات تبع للمرجع ذاك وتشوف انت شنو قادر باش تعمل. لكن الأهم من ذلك أنا نقول المرحلة الأولى هي تكوين هالمجمعات، يعني أنا نقول شكون يشترسوا. احنا ننتظر في 14 مشروع، لأن احنا عندنا 13 جامعة وعندنا اللجات الإدارة العامة للتعليم التقني، دونك ننتظر 14 مشروع. وقت كل جامعة مش ترشح بمعناها كما قلت لك مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي، يكون معها مبيت جامعي، يكون معها مطعم جامعي، تكون معها جمعيات، يكون مضامين، يكون أيضا طرف اقتصادي واجتماعي، لأنه هذا هام. دونك المرحلة الأولى هي هات معناها الجامعات حسست على الموضوع هذا منذ وقت طويل. دونك المرحلة الأولى هو تكوين المجمعات، بعد ما تكتب المشروع عندك الإطار المرجعي تشوف أنت شنو تنجم تقدم وشنو معناها، خاطر الإطار المرجعي فيها الإجراءات اللي يلزمنا نقوم بها، لكن فيه أيضا مؤشرات لقياس الأداء، معناها بس تعمل أنت تقييم للحالة أنا يعني ثم جامعات عندها مبادرة هامة، دونك مش تعمل عملية تقييم لإطار دولار معناها للسيتياسيون إنيسيال، وبعد يشوف شنو كيفاش يقدم ويحسن معناها الإجراءات باش يكون عنده معناها مساهمته في الانتقال البيئي هامة وهامة برشا.
2: يعني ننتظر انه وعدد المشاريع التي ستقبل في نهاية
1: احنا ننتظر 14 مشروع قلت انا 14 ما اكثرش. كل جامعة ما عندهاش الحق باش تعمل مشروعين. الجامعة اول حاجة تعملها تبني المجمع نتاعها شكون هم الشركاء وتقدم المشروع. ال 14 مشروع راهو مش يوقع معناها سيتين ابيل كومبيتيتيف معناها طلب عروض تنافسي مش يوقع تقييم من طرف خبراء.
2: هل سيكون هناك تنافس داخل الجامعات بما انه كل جامعة عندها الحق في مشروع؟ هذا اللي فهمناه من الكلام. اذا كان يتقدم اكثر من مشروع ما في الجامعة كيفاش يتم الحسم؟
1: والله احنا من الماء مش توقع عملية تقييم. احنا نحدد باش ناخذ مشروع لكل جامعة وقلنا حتى في الابيل قلنا
2: معقول.
0: شكرا
2: لك. سي شادلي وقتاش اخر اجل لتقديم الملفات هذه؟
1: احنا توكي هو عندنا شهرين معناها. عندنا شهر اوت وشهر سبتمبر
2: 15 يعني حتى ال 15 سبتمبر؟
1: لا معناها فان سبتمبر.
2: اخر سبتمبر اخر اجل
1: سبتمبر. عندنا شهرين كاملين لاعداد مشروع وعندنا توتانكيت باش نتحضر المشاريع نتاعنا.
2: شكرا سي الشادلي وان شاء الله نواكبوا معاكم يعني مختلف
1: ان شاء الله. والله يسمع دوركم مهام والله يبارك الله فيك لانه احنا توكيم في امس الحاجه لارساء الثقافه البيئيه. واحنا حبينا معناها بالمجهودات مختلفه من جهات مختلفه معناها والاعلام عنده دور هام
2: لانه ان شاء الله زاد الطلبه يسمعوا
1: ويظهر كونه احنا رانا قادرين ورانا عملنا ومعناها ثمننا البحث العلمي وثمننا التعليم العالي وثمننا اكل نشر الثقافة باش نخرجوا مواطن يكون سفير للبيئة في جامعته في مدرسته في وحتى في داره لانه هذا شيء هام برشا.
2: شكرا سي الشادلي يعطيك الصحة وان شاء الله زاد طلبتنا اللي هما مقدمين توا على عمليات التوجيه لتكون الفضاء الجامعي زاد فضاء يعني يستقطبهم ويعجبهم لانه الحياة الجامعية مطالب انها تكون يعني باش تخرج من الروتين بتاعها وباش يكون ثم كي نحكوا على فضاء جامعي بيئي يعني يكون اكثر قابلية للناس تعيش فيه. وشكرا
0: لك. شكرا لك.
1: هو الهدف سي عبد القادر. لكن احنا باش نزيد حاجة راهو المشاريع اللي مش تدخل الطلبة ونشوفوا فيهم مساهمة معناها فعالة للطلبة راهي عندها بونيفيكاسيون حتى في التقييم باش يزيدوهم عدد. فهمتي؟
0: شكرا لك يعطيك الصحة سي شادلي العبدلي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. يعطيك الصحة على كل التوضيحات. احنا مازلنا مكملين معكم الاقتصاد اليوم بعد شوية مع وليد النويري.

0: اهلا وسهلا بيكم.
1: جرام جرام
0: وجرام في
2: الأرقام. في حق الطبيعه
0: هيك نحكي ولا ناي على
1: الطبيعه. تو كنا نحكي مع السي شادي كيفاش يعني ثم مجهودات وثم تمويلات من اجل انه مثلا الفضاء الجامعي يكون فضاء جامعي بيئي ويستطاب فيه العيش. ولكن كي نشوفوا بعض الاحداث كما الحرائق، صحيح ثم حرائق ما نجموش، ولكن انا ديما عندي قناعه ثم اهمال في بعض الاحيان، يعني اهمال ثم في بعض الاحيان. حتى شفنا حتى في فرنسا يعني تم القبض على عدد كبير، زاد انا تفاجات في فرنسا عدد كبير
2: من اغلبهم من القصر
1: ومتورطين في الحرائق اللي عرفتها فرنسا. وهذا خطير، يعني احنا الكوكب هو مشتعل بطبيعته، والمفروض انه نمشوا في اجراءات من اجل الحد من الانبعاث نتاع الكربون، ولكن بالجرائم المرتكبه ثم حرائق اللي تصير الطبيعه بيدها، ولكن ثم فعل زاد راهو نحكوا
0: حرائق مشتعله
1: في العالم الكل.
0: وليد اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك،
2: تحياتي يسمع فينا الكل.
0: والارقام زيادة فيها وعليها
1: فيها اجرام،
0: فيهاش اجرام، كلها اجرام الارقام.
2: ارقام انا هاني موجود وانت عارف كيما تحب.
0: هيك كل واحد كيفاش يقراها
2: بالضبط.
0: مع وليد نمشيو للاقتصاد اليوم.
3: الاقتصاد اليوم.
2: وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أكد ضرورة العمل في إطار فريق عمل مشترك يجمع بين جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الدواجن والبيض للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات اللي تعرفها والوصول إلى حلول هيكلية. بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات كان أشار إلى اجتماع سمير عبيد بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهيكل المهنية والإدارية ذات العلاقة، وهذا الاجتماع يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المبرمجة لمتابعة الوضعية العامة اللي يعرفها القطاع خاصة في الفترة الأخرانية اللي تزامنت مع جملة من المتغيرات والتقلبات المناخية والتذبذب المسجل على مستوى الأسعار واللي كانت لها عديد التأثيرات على القطاع بمختلف حلقاته. عبيد أبرز في هذا السياق أنه الحلول المقترحة من شأنها المساهمة في الحفاظ على استمرارية المنظومة وتعزيز قدراتها على مجابهة الصعوبات بما يخدم المصلحة العامة للناشطين في المنظومة خاصة صغار مربين والمتغيرات متوسطين منهم حسب السياسة الاجتماعية للدولة. نحكيه على بروسول اللي هو برنامج الوطني كانت أطلقته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سنة 2005 بهدف تشجيع الأسر التونسية على اقتناء وتركيب السخانات الشمسية للمياه، وذلك عبر منظومة تجمع بين المنح والقروض المسددة على أقساط ضمن فاتورة الكهرباء، يعني تقريبا أكثر من 20 سنة باللي انطلق هذا البرنامج. وقيد خلينا نعمله ملخص أو حصيلة العشرين سنة أو أكثر شوية من هذا البرنامج الوطني. أكثر من 400 ألف عائلة تونسية انتفعت ببرنامج بروسول الوطني للنهوض باستعمال الطاقة الشمسية من اللي انطلق في 2005 حتى 31 ديسمبر 2025 حسب ما أفاد به مدير برنامج النهوض بالسخانات الشمسية وإنتاج الكهرباء المرتبطة بشبكة الجهة المنخفض بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة طارق البركاتي. المساحة الجملية للأقطاب الشمسية اللي تم تركيبها خلال هالعشرين سنة تجاوزت مليون متر مربع، وهو ما مكن تقريبا 20% من العائلات التونسية من أنها تعتمد على السخانات الشمسية باش تسخن الماء. وبروسول يعد من أبرز التجارب الوطنية في مجال استغلال الطاقات المتجددة. تونس تمتلك مقومات طبيعية ملائمة باش تطور هذا القطاع بفضل توفر تقريبا 3000 ساعة متاع إشعاع شمسي سنويا، وهو ما دفع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنها تكثف حملات التوعية والتعريف باستعمالات الطاقة الشمسية منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. بخصوص آلية تمويل البرنامج، اقتناء سخان شمسي بسعة 200 لتر واللي يكفي عادة العائلة متاع 4 أشخاص تقريبا السعر متاعه يكون في حوالي 2100 دينار، ويخول للمواطن أنه ينتفع بمنحة من صندوق الانتقال الطاقي بقيمة 400 دينار. بالنسبة للمنحة متاع 700 دينار فهي تهم السخانات اللي سعتها 300 لتر فما فوق، واللي تهم العائلات واللي تفي بحاجيات العائلات من 5 أفراد فما فوق، ويتم تسديد بقية الكلفة عبر قرض يندرج ضمن فاتورة استهلاك كهرباء على مدة تصل إلى 5 سنوات. وحسب مدير برنامج النهوض بالسخانات الشمسية وإنتاج الكهرباء المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بالوكالة الوطنية لتحكم الطاقة طارق البركاتي، نسبة التشكيات المسجلة ما تفوتش 1% من إجمالي صاحب أصحاب السخانات المركبة سنويا، بما أنه الوكالة تستقبل بين 100 و150 شكاية سنويا مقابل تركيب حوالي 12,000 سخان في كل سنة. نمشي للبورصة، البورصة اللي تواصل ارتفاعها، مؤشر تيونانديكس يواصل الارتفاع متاعه ب 0.27% مقارنة بإقبال حصة البارح، حاليا يوصل إلى النقطة 20,187، 61 شركة من 75 مدرجة تعرف تداول في حصة اليوم، 32 تعرف ارتفاع، 21 يعرفوا انخفاض، و8 دون تغيير، وإلى حد الآن تم تبادل قرابة 570,000 سهم بحجم مالي جملي وصل 8.3 مليون دينار من خلال 2400 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات لشركة بنك الأمان ب 1.7 مليون دينار. أكثر شركة تم تداولها سهمها هي شركة البنك التونسي ب 70,000 سهم. أهم ارتفاع لأسهم شركة المغازل العامة ب 5.9%، وأهم انخفاض لأسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ب 3.7%. نذكر أنه الأرقام حينية بما أنه الحصة ما زالت متواصلة في هذه الآونة. الأورو اليوم أصبح 3 دينارات 367 مليم، والدولار ب 2 دينارات و 936 من المليمات. احتياطي العملة الصعبة بتاريخ 3 أوت خسرنا يوم، ويوصل هذا الاحتياطي إلى 91 يوم استيراد. بالنسبة لأسعار الطاقة، ارتفاع بدولار واحد في الفئتين بالنسبة للنفط الخام، 81 دولار للبرميل الواحد، ومزيج برانت يوصل إلى 85 دولار للبرميل الواحد. وعلى ذكر الطاقة وأسعار الطاقة والأحداث اللي يعيشها الشرق الأوسط، الخسائر متاع شركات الطيران تقريبا تتواصل. مجموعة الطيران الألمانية لوفتانزا أعلنت اليوم أنه أرباحها تراجعت بشدة في الربع الثاني من السنة بفعل تأثير ارتفاع كلفة وقود الطائرات على نتائجها. لوفتانزا أوضحت أنه

0: الطلب القوي باش يعوضوا جزء كبير من زيادة الكلفة. مع العلم أنه شركات عديدة أخرى من بينها بريتش إيرويز وأيضا إير فرانس كالام وأيضا إيزي جيت وأمريكان إيرلاينز وراينير كانت تأثرت بالارتفاع الكبير في كلفة وقود الطائرات بفعل استمرار الحرب في الشرق الأوسط واللي تعطل إمدادات المنتجات البتروكيميائية عبر مضيق هرمز.
1: الاقتصاد اليوم. كانت هذه أبرز الأخبار في الاقتصاد اليوم، ونخلي لك التعليق سي عبد القادر.
2: والله احنا اليوم هاليومات مركز، مش كان احنا حتى عند المواطن عند الرأي العام، هي الملف الطاقي هو اللي ياخذ يعني الحيز الأكبر من نقاشاتنا على الانقطاعات على التبريد على غيرها. ولكن في اعتقادي أنه رغم اللي بلادنا كانت سباقة في التعامل مع الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة، لكن بعد ثم بطء كبير، وهذا يرجع لسببين. السبب الأول أنه ثم تكلفة اللي المواطن في بعض الأحيان يحسبها أنيا، ما يحسبهاش على مستوى على المستقبل، أنه هو في اللحظة هذيك يحسب هي تكلفتها فيشوفها غالية
0: شوية.
2: هذا من ناحية، لكن هي في الحقيقة يلزم كذلك الجهات سواء في علاقة بالدولة عن طريق مؤسساتها أو عن طريق الشركات اللي خدمت، أنه تعمل على أنه ثم الجانب التكلفة يكون أقل. الجانب الثاني اللي أنا متأكد منه مقتنع به، ثم جانب إداري بيروقراطي يعطل الناس ويخلي الناس برشا ناس تبدأ في الإجراءات وما تكملش على خاطر تحس اللي ثم يعني ثم مماطلة أو ثم روتين إداري مزعج. فاعتقادي أنه اللي صار السنة يخلي الناس الكل بدون استثناء تراجع أمورها، المواطن، الشركات الخاصة اللي تخدم على هذا المجال، والدولة مطالبين اليوم أنه ثم تسهيلة تتعطى للشركات هذه في علاقة بالتكلفة، باعتبار أنه ثم أداءات وضرائب مسلطة على الأجهزة، كل الأجهزة اللي في مجال الطاقة. كذلك الدولة عندها محطات اللي هي عملت فيهم مناقصات وعملت لازمة وغيرها، وحتى كل شيء أنهم ضروري أنهم يدخلوا الانتاج ويدخلوا الانتاج من باب الكبير. في علاقة بكذلك اللي شفنا اللي كانت عنا فيه صعوبة اللي هو عملية التخزين، أنه اليوم ثم قرار دونك اتخذ بالسماح للناس باش تخزن، فضروري أنه نمشوا فيه بخطوات عملاقة. والمواطن كيف إذا كان هو بيد لازم يقتنع، إذا باش يبقى متردد راهو قطار التغيرات المناخية
0: مش
2: باش يستنى. وكل هذا يخلينا الناس الكل نمشوا خطوات من أنه نحقوا نسبة كبيرة من انخراط المواطن والشركات والبلاد في الأرقام اللي حطيناها في الاستراتيجية الوطنية في علاقة بالطاقات المتجددة. مازلنا بعاد في حدود 6%، راهو نسبة صغيرة وصغيرة جدا. إذا كان ناويين في 2030 نوصلوا نسبة 30%، ضروري أنه غيروا السرعة، ضروري أنه تكون ثم إجراءات جديدة، ضروري أنه تكون ثم تشجيعات كبيرة. فهذا من كلهم بعضهم يخلينا نحدوا جديبيان، نحدوا من التأثيرات، رغم أن نجموش نوقفوا ضد، لكن نحدوا باعتبار أنه ثم سرعة وتسارع كبير في التغيرات المناخية وفي المجالات هذه.
0: موافقك على طول الخط سي عبد القادر، فقط في نفس الاتجاه نعرف أنه الدولة في كل اقتصاد كهيكل هي المستثمر الأول.
2: صحيح.
0: ويريد أنه في تونس أنه المؤسسات العمومية، المؤسسات الحكومية، الشركات العمومية أيضا تكون هي اللي ترسم هذا المسار، لازم تكون هي الأولى في استعمال الطاقات المتجددة واستعمال خاصة الطاقة الشمسية. فيريد أنه في كل مؤسسة عمومية، في كل إدارة عمومية تكون البداية، ما هوش باش تكون 100% منذ السنة الأولى أنك باش تستعمل الطاقة المتجددة وباش تستعمل الطاقة الشمسية. تنجم في تقريبا 3-4 سنوات أو حتى 5 سنوات يتم تبويب اعتمادات لتغيير الطاقة المعتمدة. فبالتالي أول حاجة باش نقصوا من الاستهلاك نتاع الطاقه الكهربائيه اللي جايه من الوقود، وثاني حاجه باش نرسموا على القليله الطريق

0: لبقية الأسر لبقية الشركات الخاصة أنها تصير على نفس المنوال، وهكا الكلفة الطاقية ككل على الدولة التونسية تنجم تنقص.
1: شكرا لك، شكرا لك وليد، يعطيك الصحة على كل التفاصيل. احنا مازلنا مكملين معاكم في تونس اليوم.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا، ومرحبا بكم معنا. خلينا نكملوا مع الاخبار وباش نمشيو لزميلنا مكرم الهداجي. اهلا وسهلا بك يا مكرم.
1: اهلا وسهلا بك يا حميده، تحيه ليك ولكل الفريق.
0: شكرا ليك. كهو المولد قريب، بدينا خامو في زقوقو، ان شاء الله يقعدوا اجر صنوبر سي عبد القادر
2: اللي لا هو احنا نعتمد حتى على المقبل، ثم كميه كبيره يقع توريدها، فبالتالي عند التجار كل شيء متوفر. ودو بليس اخويا مع تشوف الصيغه مع مكرم كيفاش
0: يشوف لنا حل. يشوف لنا حل مكرم.
1: مشكلتي عبد القادر انه الزوجو موجود حتى في المحلات
2: لهنا، موجود
1: لكن الاسوام هي اللي طالعه برشا. كنت صراحه حتى كيما الموسم الماضي تاع القادر السلعه موجوده معناتها والزوجو موجود، لكن الاقبال معناتها النظرة للغلاء الكبير اللي اصبح علامات الزوجو حتى المواطنين الموسم الماضي حتى الموسم هذايا، الاتجاه ما نحو نفس السيناريو اللي هو المقاطعه تاع الزقوق. وان شاء الله نحن نقولوا في الايام اللي ما زالت
2: يا مكرم ما تزدش عليك حكايه المقاطعه، لانه صحيح. الحكايه ماهيش كلام، الحكايه انه صحيح. بعد نهار المولد وبعد المولد بنهار نشوفوا
0: كل فيسبوك الكل صحافي زقوق
2: كله الدنيا كلها صحافي زقوق وحتى وين وانت
1: تحكي معناش ثقافه المقاطعه
2: في مش حكايه المقاطعه. هو يعرف اللي احنا نعرفوه حتى جات السوق ابري، لانه تنجم تاخذ معدل سنوي قداش يتم استهلاك وقداش موجود في السوق، دونك تعرف اسكو ثم نقص ولا ما ثمش. التجار من تو بداوا يخرجوا كذا وحرائق ومرشون كذا، وهي الكميه ديجا تو موجوده في السوق
0: مرصوده،
2: يعني يعني كي نغنوا غنيه على الاقل تكون مقبوله، والتجار يعرفوا ان الناس مجبوره انها تشري، يعني مجبوره مش باعتبار
0: نحبوا احنا نحبوا المواسم
2: نحبوا الرذ الصغار ونحبوا الرذ الكبار ونحبوا الرذ كيف كيف
0: ونحبوا ناكلوا زقوق.
2: فهو يعرف اللي ماكش باش تشري نهار الثلاث باش تشري نهار الاربعاء، فبالتالي كان مشى اليوم مكرم ولا ما مشاش هما شاريين يا مكرم.
1: صحيح، وحتى الكميات معناتها برشا معناتها يتعلوا بالحرائق ربما في عبد القادر، لكن الكميات ما زالت موجوده حتى نتاع الموسم الماضي، معناتها مش بالضروره ان تكون نتاع الموسم هذايا، فانه كميات
2: التخزين موجود.
1: صحيح موجود في عبد القادر، ان شاء الله الاسوام معناتها تكون مرفقه فيما تبقى معناتها من الايامات قبل المولد. شفنا معناتها الاسعار بالنسبه للعلوش وعديد المشاكل كيف الزقوق
2: ايه العلوش في الاخر ما فضل للعلوش، يعني مش صحيح مثلا مش علوش
1: طيب موجود، لكن المشكل فيما قمت في المضاربه في عبد القادر.
2: صحيح
1: نحكيو على استعدادات القيروان في عبد القادر وحبيبه، معناتها اللي انطلقت تقريبا منذ الاسبوع، منذ بدايه الاسبوع انطلقت الاستعدادات على قدم وساق في ولايه القيروان. تعرف القيروان تستقطب معناتها التوانسة وحتى الأجانب من مختلف الدول العربية في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. كانت الاستعدادات انطلقت من هرم الولاية، هرم السلطة المحلية اللي هي الوالي، كان عمل جلسة في مقر الولاية يوم الخميس الماضي، كان بحضور كافة المصالح الأمنية وكذلك الإدارة الجهوية معناتها للتجارة وغيره من الأطراف المتداخلة، إلى جانب جمعية المولد النبوي الشريف اللي هي الجمعية اللي تتكفل ببرنامج المهرجان وبأيام المهرجان. كان شملت الأعداد لكل الجوانب الأمنية وكذلك الدينية والثقافية وكذلك التجارية والصحية ومختلف معناتها الأطراف المتداخلة من معناتها الأطراف اللي معنية بالصناعات التقليدية. تم خلالها استعراض فقرات برنامج الاحتفالات الدولية اللي تم إعدادها للغرض من قبل الجمعية المشرفة. البرنامج أكيد يمتد من يوم الخميس 16 أوت حتى يوم 25 أوت يوم المولد النبوي الشريف. فيها أكيد بتكون عروض لهذه السنة، باش تمشي أكثر نحو الصبغة الدولية وفتح باب العروض نحو عديد معناتها العروض اللي بتكون دولية من مختلف الدول العربية والإسلامية اللي بتحضر السنة وتشارك في عروض المهرجان. كذلك نفس الوقت انطلقت حملة للنظافة، حملة كذلك لتقليم النخيل وكذلك أشجار الفيكوس بالمحاور الرئيسية وساحات مدينة القيروان. كانت انطلقت معناتها الاشغال وكذلك حملات النظافه تحديدا من شارع قرطبه اللي هو شارع رئيسي عند مدخل ولايه القيروان ومدخل الزربيه، ثم بدات تتوسع مع نهايه الاسبوع ومع بدايه الاسبوع الحالي نحو مختلف الانهج وكذلك الساحات. وتعرف اللي ساحه المغرب العربي كذلك ساحه اولاد فرحان وساحه باب الجلادين من الساحات الرئيسيه اللي تستقبل الحفلات الكبرى في المهرجان وتستقطب الزوار، خاصه ساحه ولاد فرحان اللي تختتم فيها البرنامج بتاع المهرجان بحفل يكون حفل كبير يجمع عدد قياسي من الجماهير كما نشوفوا كل موسم. الدوره هذه هي الدوره التاسعه اكيد للمهرجان في انتظار الندوة الصحفية إن شاء الله بشتم الإعلان عليها نصور من هنا لنهاية الأسبوع ندوة صحفية لتقديم البرنامج النهائي للدورة التاسعة هذه. جمعية الاحتفالات الدولية هو البرنامج مازال مش واضح في عبد القادر وحميدة بانتظار مثل الإعلان الرسمي على البرنامج، لكن جمعية الاحتفالات الدولية بالمولد في القيروان كانت دعات كافة الجمعيات والمنظمات والهياكل اللي تعتزم تنظيم أنشطة أو تظاهرات أو فقرات ثقافية أو دينية كذلك فنية وغيرها من الفعاليات الاحتفالية الدولية بالمولد، كانت دعاتهم أنه يوافيوها ببرامجهم ومقترحاتهم في أقرب الأجال حتى يتم إدراج مختلف الأنشطة ضمن مطوية البرنامج الرسمي للاحتفالات وكذلك تمام حسن التنسيق والتنظيم بين مختلف المتداخلين. وكانت دعات أنهم يبعثوا معناتها مقترحاتهم والمراسلات المقدمة معناتها باسم الجمعية أو المنظمة أو الهيكل المنظم بالتظاهرة، كذلك عنوان النشاط أو التظاهرة وكذلك توقيت وتاريخ ومكان التظاهرة ومختلف المعطيات التنظيمية الضرورية. وفتحت الباب هي بكل صراحة جمعية المهرجان لكل خاصة العروض الدينية والثقافية واللي تروج لي معناتها تاريخ القيروان، أعطتهم الفرصة وسهلت لهم الإجراءات باش يكونوا حاضرين ضمن برنامج هذه الدورة ويقدموا صورة خاصة للشباب اللي تم فتح معناتها العروض خاصة التركيز على الشباب في هذه الدورة باش يكون عنده عديد التظاهرات ونعرفوا المتحف السياحي باش يكون نشط وحركي مع انطلاق الاحتفالات يوم الخميس القادم إن شاء الله. المسلك السياحي اللي مفكروا يمتد من تحفظ الجلدين طورا إلى مقار أبي زمع البلوي مرورا بالسوق العتيق للقيروان وكذلك جزء بنافع ووصولا إلى مقام أبي زمع البلوي السيد السحبي. المواطنين أكيد جدا بذات الحركية على مستوى التحضيرات مع تتعرف ولايات القيروان والمحل التجارية وغيره بدأت تجهز في أنفسها وبيع محلات بيع الحلويات المقروض وغيره بدأت تجهز في أنفسها. وكذلك نذكروا أنه حتى الإدارة الجهوية للتجارة بدأت كذلك تخدم في خدمتها بتنظيم عديد الزيارات لمختلف المحلات نتاع الحلويات حتى تكون معناتها البضاعة المقدمة لزوار ولاية القيروان تكون معناتها بضاعة نظيفة بضاعة تحترم المعايير الصحية وتكون معناتها تشرف ومعتها تمثل أحسن تمثيل أهالي ولاية القيروان.
0: شكرا لك يعطيك الصحة مكرم على كل التفاصيل وإن شاء الله مولد نبوي شريف مبارك على كل الأمة الإسلامية وعلى كل التويسة. كل عام وإحنا حيين بخير ما فيها بيس نكلو طرف زقوق
2: لا ما فيها حتى بيس أنا مع الزقوق
0: قلبا وقالبا
2: ومع كل أشكال اللي يخرج بها واللي يقع أخراجه بها
0: ما زلنا احنا مكملين معاكم بعد شوية تنسوا أخبارها مع معز العويني.

0: رجعنا لكم، مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، وخلينا نسلموا على معز العويني. اهلا وسهلا بك معز.
1: تحية ليك حميدة، تحية للناس تسمع فينا كل على موجات إذاعة شباب واللي تبع فينا أكيد على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك.
0: معك أنت باش نمشي لتونس وأخبارها.
2: تونس وأخبارها، تونس وأخبارها.
1: جولتنا في تونس واخبارها نبداوها حميده بالحمله الوطنيه اللي اطلقوها عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب وعدد من صناع المحتوى، واللي تهدف الى غراسه 200 الف شجره بجبل الناظور بمنطقه غار الملح في بنزرت في اطار مبادره بيئيه من المقرر تنفيذها نهار 25 اكتوبر القادم لاعاده احياء الغطاء النباتي بالمنطقه بعد الاضرار اللي خلفها الحريق الاخير واللي اتى على مساحات كبيره من الغابه. اجراءات استباقيه انطلقت في تنفيذها اللجان المحليه لمجابهه الكوارث وتنظيم النجده بولايه جندوبه في اطار برنامج وقائي من مخاطر تقلبات جويه لخريف 2026 وشتاء 2027، ويتمثل البرنامج في جهر مجاري الاوديه، تهيئه قنوات صرف المياه الامطار وقنوات الصرف الصحي، الى جانب رفع الفضلات المعطله لجريان مياه الامطار. البارح أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن انطلاق قبول ملفات تأجيل الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد للسنة التربوية القادمة، ويتواصل إلى غاية 30 سبتمبر القادم. وأكدت الوزارة على الأولياء الراغبين في تأجيل أبنائهم تقديم ملف الغرض يتضمن نسخة من بطاقة تعريف الولي، مضمون ولادة للطفل ما يفوتش 3 شهور بطبيعة من تاريخ إصداره، إلى جانب نسخة من بطاقة الإعاقة للطفل إن وجدت، ونسخة من بطاقة العلاج وتقرير طبي مفصل يبين درجة الاستقلالية للطفل وزوز صور شمسية حديثة العهد. الملف هذا يتم إيداعه بالمركب الاجتماعي والتربوي في مدينة عمر مختار بسيدي حسين. نختمه بالاجتماع اللي عملوا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن، وأكد خلاله عبيد على ضرورة العمل في إطار فريق مشترك للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات للحفاظ على استمرارية المنظومة وتعزيز قدرتها في مجابهة الصعوبات بما يخدم المصلحة العامة وخاصة صغار المربين.
2: تونس وأخبارها،
0: سي عبد القادر.
3: والله أنا الخبر الأول يعني أنا باهي المبادرة، ولكن أنا في اعتقادي أنه يجب أن تتم مع إدارة الغابات، لأنه الجبال والغابات راهو عندهم خصائص مش أي كان ينجم يقوم بالتشجير فيهم، باعتبار أنه ثم خصائص طبيعية، باعتبار أنه الغابات كنشوفوا مثلا بقرنين واللي صار فيها والحرائق اللي صار فيها يجدد نفسه بنفسه، هذه سنة الطبيعة. فبالتالي باهي أنه تكون ثم مبادرة، لكن نتمنى أنه تكون
0: بالتنسيق
3: مع إدارة الغابات، لأنه كل منطقة عندها خصائص غابية وعندها، وحتى راو الحرائق نفسها برفوة رب ذرة نافعة، هذيك هي نفسها تحول إلى نوع من السماد ويقع التجديد، وهذه الناس تستغل على الغابات تعرف. فالناس تبادر مهم، الناس أن تقدم أمة، نتمنى أنه يتم مع أهل الاختصاص ومع إدارة الغابات حتى تكون في كما يجب وفي وقتها. مش يعني البرفوا النوايا الحسنة به والمبادرات به
0: لازمها تؤثر باش هكاك تكون،
3: يجب أن تؤثر حتى تكون في إطارها. ولا
1: هو ممكن أخبر واحد آخر للتعليق سي عبد القادر اللي يتعلق بالإجراءات الاستباقية في ولاية جندوبة. نعرفون ولاية جندوبة مع التغيرات المناخية خاصة في الشتاء برشا حوادث للأسف تصير في المنطقة هذيك، وبالتالي وقت اللي نحكيه على جهر الأودية وإلا نحكيه على إجراءات استباقية بصفة عامة مهمة خاصة مع التوقعات اللي تنجم تكون موجودة في شتاء 27 ساعة القادرة.
3: احنا حكينا في حصة يوم الأمس، استضفنا الأستاذ يونس حامد وهو مختص في المناخ والبيئة، وحكينا على الجانب هذا، فأنه الناس تستعد يعني على بكري مهم، وأنه تأخذ إجراءات احتياطية مهم، وخاصة في ولاية جندوبة أنه ثم مناطق قريبة من الأودية، أنه الناس من الآن تستعد لإجراءات أنه في صورة ما أنها تنتقل، لأنه ثم مناطق موجودة تقريبا في حوض مجردة وقريبة للأودية وقريبة للجبال، وأنه كذلك أنه السلطات أنه من الآن يقع خزن كميات من الأغذية وكميات من القوارير الغاز وكميات من المحروقات في المناطق هذه، وما نبقوش أنه وقت
1: وقت الحقيقة مش في ولايات جندوبة فقط سعب القادة، إن شاء الله نقاو الإجراءات الاستباقية هذه موجودة في مختلف الولايات،
3: لأنه
1: متوقع أنه باش يكون شتاء بارد شوية وباش تكون ثم إن شاء الله أمطار، دونك مهم أن يكون ثم على الأقل إجراءات من نوعية.
3: تو احنا حكينا على جندوبة بيان سور، أنه لأنه أكثر المناطق اللي عاشت عزلة خاصة من الثلوج ومن الأمطار هي في ولاية جندوبة، فأنت كي توفر مخازن يعني احتياطية وتكون قريبة من، لأنه أنت تعرف أنه المناطق اللي باش تتعزل وأنه المناطق اللي باش تكون فيها صعوبات، فكانت المشكلة في تزويد المناطق هذه فتاخذ بالغذاء ولا غيرها، فكي تاخذ إجراءات مسبقة وتقايق على الاستعداد مهم جدا، خاصة لأنه موسم الأمطار يعني المختصين ينجم يكونوا أنه في شهر أغوط في شهر سبتمبر في شهر أكتوبر، فالاستعداد المسبق حاجة مهم معقولة ومنطقية وضرورية
0: ضرورية. يعطيك صحة معز. كيف سي عبد القادر من بعد شوية بدران العرفيوي، المليح يبطى يا بدران والذهب بيحب له شوية صبر، باش نحكي على أسعار الذهب اللي هبط بدران يسأل عليها. وانا دوخني الجمال، اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: يما يما قال لك على ذهب غالي تاوي ديال السوق ذهب بيغني الغنيه ذي
1: يما يما بصوت بدران.
0: صحيت بدران اهلا وسهلا بيك بدران العارفي بدران في الميدان كالعاده يدور
2: في القويل
1: البركة
2: برضه نعمل حسابي يعني.
0: بكري
2: كنا صايع ساعة تخرج قبل العاشرة تخدم ريبورتاجك تحضروا
0: الخدمة بكري
2: الحق
0: على البرود.
2: النصيحة ماشي بها وماشية معايا معاونتني برشا.
0: أنت مشيت للبرود ولقيتش برود في السوام الذهب العباد شنو حوالي؟
2: والله لا أنا مشيت سألتهم اسكو مازالت عندنا تقاليد كونه في العرس توصيف وموسم تاع عريس وكذا مازالت العباد يشري صيغة الراجل يشري صيغة حق اللي الناس لهم يقولوا
0: حتى صيغه ما عادش يشريها معناها
2: مش حتى صيغه شويه
0: شنو معناها
1: تسهل في على الناس باش يمشي عرس ولا شنو؟ راهي ما عادش ثم صيغه دونك هذا
2: والله انا
0: فما ما عادش ثم صيغه
2: فما مراه فما مراه فما مراه حكيت مع مراه زمنيه هكا وبلي قلت لي وليدي والله عندي برشا ما سمعتش للتزمير الكراه اخي قالت لي مازالوا عرس قالت لي قل راهو العرس
0: مازالوا مازالوا يعرسوا مازالوا يعرسوا
1: تمشي لاي قاعه او قاعه افراح تو تشوف صحيح الناس ولات في قاعات الافراح في البلد هي تمشي يا خويا غدوه بدران يمشي
0: في قاعه افراح باش يصدق اللي ثم ناس مازالت تعرس
1: الليله الليله بدران يسجل
0: باش يمن باش يمن اللي راه ثم وهاك من الليل على البرود
2: زاد تو العباد تو بالحق حتى ما فماش راهو معناها الزازه والحس والكراب والتزمير فما عباد تو تتعرس معناها يتفاهموا ماك تعرف تو
0: الجينيراسيون كل واحد كل واحد
2: كيفاش وعلاش التقاليد ولا نصعبوا
1: في المعلومات امشي لقاعات الافراح
0: تو تعرف
1: امشي للاحياء الشعبيه وشوف السطوحات وشوف كذا
0: ولا العظيم تو تلقى العبيد قاعد تعرس به هبط للشارع سالتهم ما زلتوا تاخذوا في صياغات للعرس ولا لا؟ خلينا نسمعوا العنصر المسجل.
3: لا ما عادش ما عادش الدنيا صعبت الدنيا غليت واحد ما عادش قادر العبيد ولات تشري البلاكيور في عوض الذهب تو
2: تتزين هانو على عيني
3: ايه على عيني العبيد وبرا فهمتني
2: انت عرست عمل فيك
3: عرست عمل فين وعرست بالبلاكيور
2: الفايده في الهنا
3: يعني الحمد لله رب العالمين 26 سنه معرسه والحمد لله يا رب الفايده في الذهب
2: خلي تو الدنيا صابت ذهب
3: يعطيك الصحه واش كون مازال يشري الذهب تو
4: لا ما عادش خويا كي قبل يا حسره كان قبل عندنا تقاليد تو ياخذوا بعضهم هكاك ولا ورا صعيب ياسر فهمتني غلي ياسر وساعات تقام الظروف ما تحكمش مش يشريوا الذهب وكل ساعات تقام مازالوا في البدايه نتاعهم اما فما اللي لبس عليه يشري يعمل فهمتني فما محافظين فما
2: كيفي
4: فما اللي محافظين فهمتني وفما لي يا اخوي
5: هو تو ما عادش راه صعبت الدنيا كل اما راه فما راه فما عباد حتى مش لبس عليهم تخامن سي تفرض امها على بنتها انه لازم الراجل بالسيف عليه لازم يجيب لها صيغه قدام العباد لازم بنتي راجلها يجيب لها خطيبه يجيب لها الصيغه ودرا شنو دونك الكلها ولات مشاكل ديجا ما عادش يعرسوا على الحكايه هذي الراجل يفرضوا عليه حتى كان هو ما عندوش فلوس ولا فازا يفرضوا عليه حاجات هو ما عندوش
4: يا حسره تو الدنيا صعبت وغليت والذهب غالي برشا شنو غالي هي الفضه غليت مش ذهب ما عادش مريش حتى العرس قل تسمع بعرس مره في القداش العرس قل ما عادش يا حسره على العروسات قليل تسمع بكراه بتزمر توا ولا ما عادش ما عادش
0: إذا راي فئة من اللي يهبط بدران حسيتك أنا استهدفت فئة معينة
2: والله أنا ريت حاجة سيجي إذا اخترت النساء أكل تبدأ في متوسط العمر تبدأ عندها ما بين تعرف الجي عندها فكرة على الجيل هذايا وميم تون عاشت معناها
0: مخضرمة فوائد لبس الذهب للنساء هي حتى في المرأة كيف تلبس الذهب بالنسبه للنفسيه نفسيتها تتحسن
2: والله ما نفهمش في النفسيه
0: الدراسات راه تاكد هذه
1: اللي المراه المفروض انك تمشي لسوق البركه
0: وتعدل الهرمونات في البدن
1: تشري يعني
0: تشري ذهب
1: ما هوش ما يا اما راهو العين اللي جابها اليوم بدران يعني ثم وخاصه انهم نساء تقريبا اللي جابهم كل نساء يعني وحكاو برشا هدوء ثم اللي حكيت عندها 26 سنه معرسه وما ما خذتش ذهب وتحكي لي هي فوالا امورها حتى العقليه بدات تتغير نوعا ما وهذا الطقس هذا مواتي للبدران باش
0: زميلتنا سلوى المجري باش تقرا لكم توا موجز ماضي ساعه ونشرت ماضي ساعه ونص كلها ذهب تفرجوا فيها معناها من بعد كلها ذوبات تلبس الذهب والدنيا والذهب اللي عنده يلبس صحة هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم شكرا لكم الناس كل اللي سمعتونا واللي تبعتونا في لما انه باي باي.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي عناوينها: احتفاءنا بعيد المرأة، تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية مركزيا وجهويا. ندوة إقليمية بنزرت لتعزيز استثمارات التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية. مهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بلغرات قرقنا يحتفي بالموروث الثقافي والروحي والبحري للجهة. على إثر الزيارة التي أداها يوم الأحد الماضي إلى مدينة رادس، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع نمسا أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية. كما تطرق رئيس الدولة إلى دور وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية، على غرار الآثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف وادي مليان والتي تحولت إلى مصب للفضلات. كما أوصى رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع أمس بعدد من المسؤولين عن القطاع الإعلامي بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عدد المظاهر السلبية، ومنها آفة المخدرات التي تستهدف خاصة فئة الشباب. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن اليوم تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. عن أبرز هذه التظاهرات تتحدث وجدان بن عياد، مكلفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة، في تصريح خاص به قسم أخبار إذاعة الشباب.
4: يوم 6 أوت لقاء علمي حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، بناء التمثيلات وتوجيه الممارسات. الإعلام يكون دعامة رئيسية دعم صورة المرأة ومكانتها داخل الأسرة وفي المجتمع. باش يتم يوم 10 أوت إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. نهار 11 أوت باش يكون تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي بكل ولايات الجمهورية، من خلالها يتم تكريم لنخبة من نساء تونس تثمينا لريادة المرأة التونسية. 11 أوت تنظيم موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. المحور سيتمثل في ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. انطلاقا من يوم 11 إلى غاية 13 أوت تنظيم معارض جهوية لتسويق المنتوجات النسائية. تطلق الوزارة يوم 12 أوت المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. يوم 12 أوت نعقد موكب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية. 13 أوت اختتام البرنامج بعروض فنية كبرى بمختلف ولايات الجمهورية.
3: نظم ديوان التونسيين بالخارج اليوم بولاية بنزرت المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار الموجهة للكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج. الندوة تهدف إلى تعزيز استثمار التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية ودفع مساهمة أبناء الجالية في الاستثمارات المباشرة. في ظل التحديات الاقتصادية وتزايد البحث عن فرص عمل مستدامة، أصبحت المبادرة الخاصة وبعث المشاريع خياراً يراهن عليه عدد متزايد من الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة. وبين الطموح والرغبة في النجاح، يبقى النفاذ إلى التمويلات والمرافقة والتكوين من أبرز التحديات التي تواجه الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة. نجاة حسن تحدثت إلى عدد من الشباب.
5: بروجي ممكن نحل ستارت اب نتاع انفورماتيك، فما برشا اوراق لازم تحضرهم وكل من الاول، عارف دي كونترا ويمشي منه ويمشي منه ويمشي منه، لازم يكون عندك كابيتال بي. زاد الشباب امنوا بروحك وكا، عمل على ذراعك، ماذا بينا تسهلونا وكا.
6: نخمم نعمل مشروع في اي دومين نحب عليه، اللي يحب يعمل مشروع يكون عنده هو المسؤوليه باش ينجم يعمل مشروع، يكون عنده الامكانيات اللي باش ينجم يعمل بها. ماذا بيهم يوفروا قروض للشباب الكل.
7: بتياس قيعتيه قروض من الاخر، لازم معناها عبد يكون يعرف ولا تعمل شكون باش تشارك بالبروجي نتاعك، باش تنقى تسهيلات في سعمه وحدك، معناها هكاك باش تصدم رح يقصعب شويه. بيعطوا فينانسمون هذاك لازم له شويه، تعطي قروض من غير فايده، عرفت تعطيهم ديزافونتاج.
3: في الشأن الثقافي، تفتتح اليوم فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بالجراتن قرقنة لتتواصل إلى 10 بنوت الحالية بتنظيم من جمعية الجراتن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه. من أهداف المهرجان إحياء الموروث الثقافي والروحي والبحري ونقله إلى الأجيال القادمة والتعريف بجمال جزيرة قرقنة وثرائها وتاريخها، وفق رئيس الجمعية أحمد السويسي.
8: هو مهرجان يجمع بين ما هو موروثنا الثقافي القرقني وتأثمينه، والتعريف كيف كيف بالجوانب البيئية والجوانب اللي تهم التنوع البيولوجي. اليوم إن شاء الله الافتتاح بحزب سيدي بن عيسى اللي هو متأصل معنا في موروثنا، وبدأ يندثر، فهي محاولة لإحياء الموروث هدايا. الأربعاء والخميس والجمعة إن شاء الله بش يكون حظ صغيراتنا وشبابنا من خلال عروض تنشيطية للأطفال ورشات تحسيسية وتوعوية لهم، وكذلك أنا ألعب شاطئية ودورة في كرة الطائرة الشاطئية. ويوم الاثنين 10 أوت بش يكون سباق السقوم الشراعية اللي هو القلب النابض والروح متاع مهرجان.
3: وفي الشأن الثقافي أيضا، المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير ينتظم في دورته 20 بداية من 8 أوت ليتواصل إلى غاية 16 من الشهر ذاته. الدورة تفتتح بكرنفال ضخم بالإضافة إلى برنامج يجمع بين العروض المسرحية والأنشطة الترفيهية ورشات فنية تكوينية لفائدة الشباب. مدير المركز الثقافي الجامعي بالمونستير حمد السفية.
9: 18 عرض مسرحي توزعت على بلدان في المنطقة العربية وخارج المنطقة العربية، من روسيا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من كولومبيا، من فرنسا، إضافة للدول التقليدية المشاركة في المهرجان من الجزائر إلى المغرب إلى ليبيا إلى العراق إلى سلطنة عمان. المهرجان من أهم هو أركانه حقيقة هو ذلك الكرنفال الكبير الذي يتم تنظيمه في افتتاح المهرجان. هذا الكرنفال الذي يتشكل من ألوان موسيقية متنوعة ومختلفة وفلكلورية، وارتأينا خلال هذه الدورة أن يكون لدينا 6 ورشات تكوينية تعنى بتكوين الشباب الذي يواكب المهرجان تكوينا جادا خلال 4 أيام من الورشات.
3: نقطة نهاية النشرة، إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها في عناوينها. فإن بعيد المرأة تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية مركزيا وجهويا. ندوة إقليمية ببنزرت لتعزيز استثمار التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية. مهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بالجراتن قرقنة يحتفي بالموروث الثقافي والروحي والبحري للجهة. أجمل تحية سلوى المجري، نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
10: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: توب سبور.
1: ساتين غير عبار موجودي ذات شباب، أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور. الأعداد والتقديم لوفا فدو واللي دري في الهندسة التقنية الفانسيب وسلام في الديجيتال. بداية باش تكون بآخر أخبار الفرق التونسية، نحكيه على الشبيبة القيروانية اللي تعاقدت مع المدافع أسامة الهمامي لمدة زوز مواسم، قادم من فريق محيط خرقنا ترجي جيس. ريان السماعلي أمضى عقد لمدة زوز مواسم، نذكروا أنه موعد جلسة العام الانتخابية حدد اليوم 19 أوت، وآخر أجل لإيداع مطالب الترشح باش يكون يوم 16 أوت. الاتحاد الرياضي المنيسيري للهيئة التسييرية تعلم جماهيرها أنه باش يتم عقد ندوة صحفية لتقديم الهيئة التسييرية وتدارس آخر المستجدات اللي تخص النادي، وذلك يوم السبت 8 أوت الخمسة متاع العشية. والأمل الرياضي بحمام سوسة فخر الدين العوجي يلتحق بالفريق بعقد لمدة موسم واحد، قادم من فريق الشبيبة القيروانية. النجم الساحلي تخليهم في تربص حمام بورقيبة، 29 لاعب وجه لهم الدعوة المدرب راكوني، والمجموعة تضم اللاعبين المنتدبين الجدد والسي اس اس. بعد نهارين راحة بعد تربص عين دراهم، استأنف الفريق تمارين البارح في ملعب طيب المهيري بصفاقس، وبرمج الإطار الفني مباراة ودية ضد سان بيدرو ليفواري في ملعب طيب المهيري يوم الأحد 9 أوت. برنامج مباريات الودية اليوم الأربعاء متاع العشية، اتحاد العاصمة الجزائرية الأمل الرياضي بحمام سوسة في مركب عين دراهم بإدارة الحكم مريد الهذلي، والخمسة متاع العشية في ملعب زويتنا ترجي الرياضي التونسي هي الحزم السعودي أسامة بن إسحاق. نهار الخميس 6 أوت الخمسة الترجي سان بيدرو أحمد بن كيليني، ونهار الجمعة 7 أوت النادي الإفريقي تقدم سقية الدير الخمسة متاع العشية بإدارة الحكم نزار الرياحي، والخمسة نص اتحاد المنيسيري اتحاد العاصمة الجزائري بإدارة الحكم الصادق السلمي. منتخب أقل من 21 سنة لكرة القدم وفتر تحضيرات الألعاب المتوسطية إيطاليا 2026 آخر شهر أوت، برمج جنيس بوجلبين 3 مباريات ودية، نهار الأربعاء 5 أوت ضد مستقبل المرسى، نهار الجمعة 7 أوت ضد شبيبة العمران، ونهار الأحد 9 أوت ضد تقدم سقية الدير. كل المباريات الخمسة نتاع العشية بفرع رادس، والمدرب شعقد غدوة الأربعاء 5 أوت ندوة صحفية بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم للحديث عن تحضيرات المنتخب الوطني المشاركة في الألعاب المتوسطة. كرة السلة 3 ضد 3 أقل من 23 سنة نيشنز ليج المؤهلة لبطولة العالم بالصين في شهر سبتمبر تدور فعاليتها بمدينة المونستير بمشاركة 6 منتخبات ذكورا وإناثا. المنتخبات هي تونس، الجزائر، مصر، وغندا، كينيا، والبنين. الدورة انطلقت البارح وتتواصل لغاية يوم 9 أوت اليوم اليوم الثاني من المباريات. البرنامج في الفتيات تونس الجزائر 6 غدار جين وتونس كينيا 8 غير 4، وفي الذكور تونس الجزائر 6 و 4 وتونس مصر 8 ودرج. نواصل مع الباسكيت، ودارة البارح عملت القرعة الخاصة بكأس افريقيا أقل من 18 سنة فتيات وذكور في الكوت ديفوار من 5 ل 16 أوت، 12 منتخب توزع على 3 مجموعات. بالنسبة للفتيات تونس موجودة في المجموعة الثالثة مع منتخبات نيجيريا الكاميرون والسنغال، أولى المباريات باش تكون غدوة الأربعاء 5 أوت ضد نيجيريا، يوم 7 ضد السنغال، ويوم 9 ضد الكاميرون. المجموعة الأولى فيها الكوت ديفوار بلد منظم افريقيا الوسطى وغندا وكينيا، والمجموعة الثانية فيها مالي حمل قبل المغرب مصر والبنين. وفي الذكور كيف كيف أقل من 18 سنة تونس موجودة في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون السنغال رواندا، أولى المباريات يوم 6 أوت ضد الكاميرون ماضي 3:30، المباراة الثانية يوم 8 أوت ضد السنغال 6 متاع العشية، والمباراة الأخيرة من الدور الأول باش تكون يوم 10 أوت ضد منتخب رواندا ماضي 3:30. كرة اليد بطولة العالم الصغريات في نسختها 11 اللي دور فعاليتها برومانيا اليوم، المنتخب الوطني التونسي أنهى مشاركته في بطولة العالم بعد ما كان في الدور الأول انهزم في زوز لقاءات وفاز في مباراة واحدة، تأهل على إثرها لدور كأس الرئيس. لعب زوز مباريات، البارح المباراة الأولى كان فاز على الأوروغواي 23 مقابل 19، واليوم مباراة الثانية والأخيرة فاز على كازاخستان 29 مقابل 26، وهكذا يكمل دور الرئيس في المركز الأول. المنتخب المصري لعمل رومونتادا البارح أمام كوريا الجنوبية في الدور الرئيسي اللي كان منهزم قبل تقريبا 4 دقائق والأكثر شوية على نهاية المباراة بخمسة أهداف كاملة، ينهي المباراة بتقدم بنتيجة 28 مقابل 27، واليوم يفوز على منتخب الدنمارك ويتأهل الدور الربع نهائي. دارت اليوم الصباح في مقر الاتحاد الافريقي لكرة اليد عملية قرعة الخاصة ببطولة افريقيا للأصاغر اللي باش تجرى في العاصمة الإيفوارية بيجان. تونس جات في المجموعة الثانية مع منتخبات الجزائر نيجيريا مدغشقر المجموعة الأولى، فيها مصر الكامرون والكونغو، المجموعة الثالثة المغرب ليبيا رواندا، والمجموعة الرابعة غينيا كوت ديفوار زامبيا وبوروندي. ودارت كذلك عملية قرعة الخاصة بالنسخة 33 لكأس افريقيا للأواسط، 16 فريق تقسموا على أربع مجموعات. تونس في المجموعة الثالثة مع ليبيا كينيا والبنين، المجموعة الأولى فيها غينيا كوت ديفوار رواندا زيمبابوي، المجموعة الثانية فيها الجزائر أنغولا نيجيريا ومدغشقر، والمجموعة الرابعة فيها مصر الكامرون الكونغو الديمقراطية والكونغو. الختام مش يكون بالكرة الطايرة، منتخب الكرة الطايرة الأكابر في برنامج مبارياته التحضيرية للألعاب المتوسط تورونتو 2026 ينطلق اليوم في أولى مباريات الدولية الودية ضد المنتخب المغربي. ثلاثة مباريات ضد المنتخب المغربي يومي 4، 5، و6 أوت، 5:30 على العشية، يوم 7 أوت و9 أوت باش يلعب بزوز مباريات ضد منتخب فرنسا في قصر الرياضة بالمنزه. بالأخبار هذه نكون وصلنا لختام عودة معكم اليوم من توب سبور، أجمل تحية كامل الفريق شهي طيب الجميع وإلى اللقاء. توب سبور.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: شباب من تونس.
1: سمر كويز.
2: سمر كويز. سمر كويز.
1: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
1: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
2: الكل مضمونين.
1: سمر كويز.
2: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موشتك. يربح.
4: أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب. الموعد يجدد مع سامر كويز كيما كل يوم من ماضي ساعتين حتى للأربعة من اثنين للخميس. الموعد اليومي مع الموسيقى مع اللعب مع الربح مجموعة من الجوائز كيما العادة في سامر كويز. من الجوائز اللي تعودتوا بها كل يوم معنا منذ بداية الشبكة الصيفية ليزابونمون في تقي أكاديمي. هذه المنصة بطبيعة التربوية التعليمية اللي أكيد برشة من تلمذتنا تنجم تعاونهم، خاصة إذا كان مستواهم بين سنة رابعة أساسي حتى للبكالوريا. وإحنا فرحانين اللي ما كان برشة من تلاميذ البكالوريا من مستمعي إذاعة الشباب من أنهم يتحصلوا على ديزابونمون في تقي أكاديمي. بطبيعة أيضا اليوم عن من جوائزنا النظارات الشمسية اللي هي من أهداء مجمع كونكت ومجمع النظارين لزوبتيسيان. بطبيعة نظارات شمسية دي على ذمتكم. كارتاج لاند أيضا تذكر كارتاج لاند مهرجان خلي السعادة عادة من 8 متاع الليل الماضي ساعة متاع الليل تلعب وتاكل. هذه أيضا من جوائزنا اللي نمكنكم منها. بطبيعة ما زالت العطلة متواصلة وما زال موسم متاع الإنسان باش نجم يتفر هذه بدر شوية باش يشارجي لي باتري ويبدأ عام جديد سواء في القراية أو في الخدمة. أكيد بطبيعة كي نحكيو على كارتاج لاند يهمنا أكثر القراية. الأولياء راهم ماشيين باش يفرحوا صغيراتهم ووليداتهم وإن شاء الله عائلتنا الكل التونسية تكون متفرهدة وفرحانة. بتبيع حلويات نوران أيضا الحلويات التونسية الأصيلة كعك ورقة زغوان. حلويات نوران كيما كل يوم حتى على ذمتكم ديكوفري من الحلو العربي. بطبيعة هذوما إلى جانب السكرابل أيضا من إهداء البطولة الفرنكوف العالمية الفرنكوفون السكرابل الفرنكوفوني أو الشامبيونا دو موند دو سكرابل فرنكوفون. هذوما الكلهم من جوائزنا اللي متوفرة وموجودة معنا اليوم. مرحبا بكم على 71-844-411 أو أيضا عبر الفيسبوك. من بعد شوية نجموا تكومنتي وتكونوا حاضرين معنا من خلال لافيش نتاع البرنامج اللي تكون بارتاجي ثواني أخرى على صفحة إذاعة الشباب. فمرحبا بكم الكل معنا في سامر كويز. وليد الريفي هو اللي أمن الهندسة التقنية، حمزة في تأمين التنسيق العام واستقبال تليفوناتكم. بالنسبة للديجيتال فريق كامل نتعرف عليه من بعد شوي.

لك حد واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمعها البشر اهلين الحبك وفاك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: Summer Quiz.
2: Summer Quiz. Summer Quiz.
1: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكريم.
1: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
2: الكل مضمونين.
1: Summer Quiz.
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عاد الموشتك يربح.
5: عد الموشتك تربح. مرحبا بكم معنا في سامر كويز على 71 844 411. مرحبا بكل تليفوناتكم في محاولتكم معنا ومشاركتكم معنا. بتبع سامر كويز راهي ما تنجح وما تحلى كان بتليفوناتكم ومشاركتكم معنا مستمعينا للكل. كما قلنا احنا جوازنا متنوعة مختلفة، اسألتنا ايضا في مجالات مختلفة. تنجموا تشاركوا معنا كما قلت من خلال التليفون وايضا من خلال الفيسبوك. بعد شوية أيضا باش ناخذوا معنا من المستمعين اللي شاركوا عبر الفيسبوك. زوز تليفونات الأولانيين معنا في حصة اليوم. أهلا وسهلا، عسلامة، مرحبا. ألو.
6: ألو،
5: مرحبا، شكون معنا؟
6: عسلامة، معك فاتن.
5: فاتن، مرحبا يا فاتن، أهلا وسهلا بيك.
6: يعيشك.
5: منين تكلم فينا فاتن؟
6: تكلم فيكم من جابس.
5: من جابس، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في جابس. تعرف إذاعة شباب برشا يسمعوا فيها في جابس من قبل، منذ بدايتها معناتها ديما تسمعوا فينا. انت فات المستمع قديمه لإذاعة شباب ولا مستمع جديده ولا اوكازيونيل ساعات تسمع ساعات؟
6: والله قديمه جديده.
5: قديمه جديده، اي باهي، مرحبا بيك. شنو معنى قديمه جديده؟ يعني سمعت قبل وبعد انقطعت وبعد رجعت؟
6: سمعت قبل برشا وهكا وبعدت مده وعاودت رجعت.
5: ذكرنا شويه، ترى خلينا نرجع شويه للذكريات. شنو تتذكر؟
6: كيتو دوبل مثلا.
5: حفلين
6: بالواعر.
5: هاي بيه كيتو دوبل ممتاز. سي فهمت اللي هي حكاية طويلة. وده زاد برامج المسابقات معناتها. باهي فاتن، مرحبا بيك. سعادة باستقبالك وسعادة أيضا باستقبال التليفون الثاني. عسلامة.
7: ألو عسلامة.
5: مرحبا مرحبا. أهلا أهلا. شكون معنا؟
7: نجيت من بومهل بوزياني.
5: مرحبا بك يا نجيت، مرحبا بك وبكل مستمعينا في بومهل. نجيت مستمعة قديمة جديدة، قديمة جديدة قديمة، اوكازيونيل.
7: نسمع شباب.
5: اقدم برنامج تتذكروا؟ اعطيني اسم اقدم برنامج هكا تتذكروا. اقدم برنامج في ذات شباب تتذكروا، خلينا نعرف شوية.
7: والله انا اقدم انت ولا فاتن؟ سمر جلو من عندكم توا هذا العام الثاني.
5: اي
7: ما ولا فيلم. عام ثانية فغمان
5: ثانية.
7: نسمع جدا في الصبيح متاع الطرقات.
5: به بقى ما عطيتش حاجة قديمة كيما فات. أنا ما مثالش، ما مرحبا على كل حال بكل مستمعين القدم جدد الكل. الرسمي توا باش يجي في الأسئلة وفي المسابقة. أنتم تعرفوا قانون المسابقة معنا؟
7: برنامج نسمعوا فيه.
5: بالنسبة لي أنا الأسئلة متاعي حتى يكونوا صعاب طالب كان تقول لي صحيح ولا غلط أكهو ذاك المطلوب منك. إذا كان سألتك حاجة أخرى من بعد ذاك راهو ربما للإضافة، أما مطلوب أنك تقول لي لندرا المعلومة اللي أنا قدمتها لك صحيحة ولا غلطة. به نبدأ إذا معك فاتن في أولى جولاتنا. به السؤال في التاريخ فاتن معك أنت. هو ماهوش سهل في الحقيقة، لكن كيف تبدأ المعلومة صحيح ولا غلط تكون عندك 50-50. الإمبراطورية
6: تستني في التكنولوجيا مثلا ولا
5: تبدلي
6: خطر أنا والتاريخ؟
5: تحب علوم، تحب تكنولوجيا، اش تحب؟ باه
6: والله هي بدل. تكنولوجيا كان فما
5: تكنولوجيا، فما تكنولوجيا انا ما حضرتوش توا ما مثالش.
6: هاي علوم مثال
5: موجود موجود موجود تكنولوجيا. لا لا موجود موجود. باه يمكن لشبكة الواي فاي ان تعمل من غير اتصال بالانترنت. شبكة الواي فاي يمكنها ان تعمل من غير ما تكون متصلة بالانترنت.
6: لا
5: انت تقول لا، وانت وليد قلت خاطر جاوبك انت صحيح وليد. دونك هي تعمل من دون الاتصال بالانترنت، خاطر هي وسيلة لربط الأجهزة ببعضها. الويفي هو الريزو سون فيل، يعني ترقى الريزو اللي موجود مربوط بالويفي لكنه مش متصل بالانترنت، يعني تنجم داخليا يعني ينجموا يخدموا مع بعض. دونك هذايا اذا كان نجات جاوب تترجح، اذا كان نجات ما جاوبتش نتعداو الى سؤال من بعد. نجات
7: اخوي
5: كيما خليت فاتن اختارت انت، نقول لك انا عندي السؤال راهو في التاريخ، نساله ولا نمشي لك للعلوم؟
7: مثل
5: التاريخ. به السؤال في التاريخ على الامبراطورية الرومانية. المعلومة اللي عندي أنا اللي باش نقولها لك تكون صحيحة ولا غلطة، أنه الامبراطورية الرومانية هي أول دولة استخدمت الطرق المعبدة.
7: لا
5: علاش قلت لي بزهر ولا عندك المعلومه نجات؟
7: الحقيقه بزهر.
5: عرفت حضارات اقدم من الحضاره الرومانيه طرق معبده. الرومان طولوا شبكه طرق واسعه متينه ساعدت على التجاره وتحريك الجيوش، وبرشا ناس يعتقدوا انه الرومان هم اول من استعمل يعني الطرقات المعبده، على خاطر كانت عندهم شبكه طرقات كبيره امتدت لعشرات الالاف من الكيلومترات، مش عشرات كيلومترات، عشرات الالاف من الكيلومترات، لكن ما همش هما اول من عبد الطرق. فاتن يعطيك صحة على المشاركه معنا، تنجم تعاود تشارك معنا في اي وقت، اللي ما يحالفوش الحاضره وينجم يعاود حتى يربح. فقط احنا اللي يربح معنا هو اللي يلزم بعد مده باش ينجم يعاود يشارك معنا باش نفسحوا المجال لاكثر ناس. فاتن علاش كنت حاب تسلم؟
7: ولا يسلم علي، هز علي التليفون ونسي الكل وليك انت زي.
5: شكرا لك يا فاتن، تحيتك وصلت. ايضا نكملوا معك نجات، اذا انت تقعد معنا بعد باش يكون ثم دور نهائي بينك وبين مشترك اخر في النصف النهائي الجاي. نجات

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عاد الموشتك يربح.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن اليوم تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية احتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. نظم ديوان التونسيين بالخارج اليوم بولاية بنزرت المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار الموجهة للكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج. وتهدف الندوة لتعزيز استثمارات التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية ودفع مساهمة أبناء الجالية في الاستثمارات المباشرة. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالشراكة مع مشروع بروجكت يعلنان اليوم فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج أكاديمية المواهب للموجهة للشباب التونسي الراغب في تطوير مهاراته الميدانية والقيادية في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي. البرنامج يستهدف الشبان والشابات التونسيين والتونسيات الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، ويتضمن تنظيم مخيمين تدريبيين مغلقين ومستقلين خلال شهر سبتمبر القادم. ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار مكون الحوكمة البيئية ضمن برنامج تونس خضراء مستدامة الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة البيئة. أعلنت لجنة تنظيم الدورة 37 أيام قرطاج السينمائية عن فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية لهذه الدورة التي ستنظم من 12 إلى 19 ديسمبر 2026. ويتواصل فتح باب الترشحات لغاية 15 سبتمبر، ويشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة ومسابقة قرطاج السينما الواعدة. تفتتح اليوم فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بقرقنة لتتواصل إلى 10 من أوت الجاري بتنظيم من جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه. نهاية الموعد الإخباري، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في سامر كويز. لقاءنا مازال متواصل حتى للأربعة متاع العشية على 71-844-411. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكم أيضا من خلال الفيسبوك. لكومنتير متاعكم يرشحكم باش تكونوا موجودين معنا أيضا وتربحوا معنا في سامر كويز واحدة من جوائزنا الكثيرة. بطبيعة مركز سيتيم يشارك معنا في الحصة هذه أيضا بمجموعة هامة من الجوائز، منها لغوبو كيتشن ماشين جالاكسي ناتوريل اللي موجود أيضا اليوم وممكن تربحوه معنا على 71-844-411. أيضا منصة تقي أكاديمي وليزابونمون تقي أكاديمي اللي موجودين على ذمتكم من الرابعة أساسي حتى للبكالوريا. كارتاجلاند مهرجان السعادة ومهرجان خلي السعادة عادة في كارتاجلاند من 8 متاع الليل حتى الماضي ساعة. كذلك لي لونيت النظارات الشمسية من اهداء مجمع كونكت ومجمع النظارين. ايضا حلويات نوران كعك ورقة زغوان اللي موجودين على ذمتكم. كذلك لي باك إكلابور للعناية بالبشرة على ذمتكم وتنجموا تربحهم معنا. يلا نكمل مع التليفونات، موجودة دفعة أخرى من التليفونات على 71-844-411. نحب نحيي كل أفراد الفريق اللي معنا اليوم خاصة في الديجيتال، إسلام رمضاني، حمزة عراكي، شذال مزوغي، أيضا حمزة إبراهيم اللي هو يستقبل في تليفوناتكم وينسق في جميع فقرات الحصة، ولو متخبوغ أو قائد الرحلة التقنية وليد الريفي. زوز تليفونات موجودين معنا توا. ألو، عسلامة.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: إن كانت بصمة أصبعكم تثبت هويتكم فإن بصمة لسانكم ألو
0: معاك، نسمع فيك.
1: ألو، إن كانت بصمة أصبعكم تثبت هويتكم فإنما بصمة لسانكم تثبت محبتكم ومودتكم لنا. مساء الأنوار، أنا عربي وكل كيف العامل معك هذا المساء.
0: يعيشك سيدي، مساء النسيم العليل، نسيم الصيف اللي إن شاء الله يجي من بعد شوي. طبعا نعرف اللي ما فهمش نسمع، طبعا نعرف اللي
1: برا فهمي. أخونا عربي عدنا نسمع شوية، نحن في سفيق التو.
0: في سفيق توا ما ثلاثة غير بعض القايلة.
1: أي نسمة نسمة بحرية.
0: بحرية فين في سفيقس بالضبط انت موجود؟
1: في طريق جيبس.
0: في طريق جيبس يا سيدي، صحة عليكم. باهي طبعا نخموا احنا نعملوا طلع عليكم يسهلش
1: الفترة الجاية
0: فين فما النسمة. باهي، مرحبا بك سيدي، شكون معايا اخوي؟
1: منجي ويساوي من سفيقس.
0: مرحبا بك يا سيدي منجي، اهلا وسهلا.
1: نشوفوا عايشك
0: شنو تعمل في الدنيا اخوي منجي.
1: تحياتنا الكبيره لكل كيف العامل معك هذا المساء، وخاصه لها اللي طلبنا بقى على الهيد
0: اي الحمزه والكيب الكل، يعطيك الصحه. به منجي شنو تعمل في الدنيا اخوي؟
1: والله عامل بشركه خاصه.
0: اي سيدي ان شاء الله ربي يعينك. شكون معك في الضفه المقابله في التليفون الاخر؟ الو، على السلامه.
2: الو، على
0: السلامه، مرحبا، اهلا وسهلا. شكون معنا؟ نعم،
2: ياسمينة.
0: مرحبا ياسمينة، مرحبا. منين تكلم فينا ياسمينة؟ منين ياسمينة؟
2: من قفصة.
0: من قفصة، مرحبا بيك ومرحبا بأمنا رايز. باهي توا منجي قال ثم نسمة في سويقس في قفصة، اش فما توا على حوال الطقس؟
2: الطقس الحق خدمة الأيام
0: اللي خير. ايوا أبرك، ما النسمة مش توا، زاد قولي نسمة في القايلة
2: نقعد بها شوية. ولا صباح
0: توا شهيدي ذاك الشهيدي منكم موجود. باهي ياسمينة، ياسمينة ومونجي أنتم موجودين معنا إذا في هذا الدور النصف النهائي، واحد منكم باش يترشح من بعد للنهائي. باش نبداو معك خويا منجي مع سؤال، قد يكون السؤال هذايا في الفنون أو في العلوم أو في التكنولوجيا أو في التاريخ.
1: في التاريخ مشيلش خونا عارف.
0: نمشيو للتاريخ. باه، انا ما نعتبروش صعيب السؤال هذا. مكتبة الإسكندرية القديمة كانت تضم مئات الآلاف من المخطوطات، توصل عدد المخطوطات اللي فيها الى مئات الآلاف، صحيح ولا غلط؟
1: نعم
0: نعم، تعد مكتبة الإسكندرية من أشهر مكتبات العالم القديم وكانت مركز للعلم والبحث وجمع المخطوطات. إجابتك صحيحة. باهي ياسمينة،
2: نعم
0: منجي توا يقول لك يا اما باش تعدل ونمشيو لسؤال فاصل يا اما باش يترشح. اش قلت انت تراه؟
2: هيا نحاولوا
0: تحاول به. شنو السؤال باش يكون؟ زعما في الفنون، في التكنولوجيا، في العلوم؟ نعم
2: سؤال سهل
0: والله. امال سلام، مادام الاجابه صحيح ولا غلط، مادام سهله انا سهلتها بالطريقه هذيك. اما ما نعرفش، انا عندي فكره هكايا انه في برنامج كيف هكايا ماذا بينا نخرجوا بمعلومه. هذاك علاش 50-50 تنجم تكون صحيحه تنجم تكون غلطه المعلومه. انا باش نحاول نشوف لك سؤال يهم التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي. باش نسألك على الذكاء الاصطناعي، مثالش به الذكاء الاصطناعي، كل ذكاء اصطناعي او كل اجون او كل برمجية متاع ذكاء اصطناعي تحتاج الى الانترنت باش تخدم، صحيح ولا غلط؟ ثم إمكانية أن يكون عندنا برنامج ذكاء اصطناعي على التليفون من غير ما نتصله بالإنترنت وإلا لا؟ كل ذكاء اصطناعي يحتاج إلى الإنترنت لا يعمل، تقول أنت غالط. بعض التطبيقات تاع الذكاء الاصطناعي تعمل مباشرة على الهاتف أو الحاسوب دون اتصال بالإنترنت. هاو كريت، رغم اللي السؤال يبدو في ظاهره صعيب لكنك نجمت تجاوب سهل على خاطر الأسلوب متاع نتاع اللعبة هكي. باهي طوى نرجع معك يا منجي.
1: نعم
0: باهي. باش تسألك طوى سؤال في العلوم.
2: كل واحد سؤال
0: سؤال. لا هذا طويك السؤال فيصل، صحيح انت مركزة اكثر مني ياسمين، شكون الاسرع؟ والله العظيم غاب علي التركيز. ياسمين هذا نورمال موت تاخذ على بلس ما نجمش معك ما نجمش معناتها دونك هكايا يولي. نشوفوا السؤال في العلوم، في الفنون عفوا. والله انا نعتبره سهل بالنسبه للي عنده هكا شويه فكره وثقافه على تصوير الافلام والسينما. باش نعطيكم السؤال بعد ما نكمل السؤال، وقت اللي نقول لكم صحيح ولا غلط تجاوبوا من غير ما تقولوا اساميكم خاطر ظاهرين ثم صوت رجالي وصوت نسائي. الافلام، تصوير الافلام نتاع السينما تبعوا فيا ولا لا؟ تصوير الافلام نتاع السينما يتم وجوبا بالترتيب من المشهد الاول للمشهد الاخير، صحيح ولا غلط؟
1: نعم.
0: ياسمين اش قلت؟
2: نعم.
0: ومنجي قلت صحيح.
1: ايه
0: باهي. شكون فيكم عنده معلومه ما انت متاكد منها والا الاثنين على الزهر؟
2: متأكدة.
0: أما لوجيك تقول أنت حسب رأيك أنت. به للأسف إجابة منجي هي الغالطة وإجابتك أنت ياسمينة هي صحيحة. للأسف على منجي ولحسن الحظ لياسمينة. ما أنت ما أنا ماني منحاز لحتى حدرة، فهمت؟
1: لا لا عادي، ان شاء الله بالتوفيق اختي ياسمين.
0: اي بعد ما قلت الجمله انا حسيتها كاني ظهرت كاني منحاز لياسمين. لا انا ليش منحاز منحاز لياسمين ولا المنجي. اما الجواب نتاع ياسمين هو صحيح، خاطر ينجموا في الفيلم يبداوا بمشهد اخير او مشهد في الوسط، مش بشرط يصوروا المشاهد في جرت بعضها. يعطيك الصحه يا منجي، شكرا لك على المشاركه معنا. على شكون تحب تسلم؟ تحيتك لشكون؟
1: والله نسلم على كيف الكل اللي عمل معاكم هذا المساء، والكل من يعرف منجي.
0: يعطيك الصحه يا منجي، شكرا لك. ياسمينة وين ياسمينة؟ ياسمينة معنا؟ باهي تقص التليفون ما يصيرش، من بعد ترجع معنا ياسمينة. ما نعرفش اذا كانت تقص معناتها رغما عنها، خاطر هي الرابحه هي اللي باش تكون من بعد معنا. جات في النهائي الاول في حصتنا بعد ما نرجع للموسيقى. 71 844 411. اهلا وسهلا بالناس الكل في سامر كويز.

0: يلا نواصل لقائنا في سامر كويز. رحب محمد عنتولي باش يكمل معنا الرحلة تقنيا. أهلا وسهلا بكم الكل معنا في سامر كويز 71-844-411. الفينال الأولانية في حصتنا اليوم ما بين نجات. أهلا وسهلا بك نجات، مرحبا. أهلا
1: أخويا عاش.
0: وياسمينة مرحبا بك مرة أخرى. باهي مرحبا ياسمينة ونجات. دونك اللي باش تربح فيكم توا، نحنا في الجزء الاولاني هذايا عندنا النظارات وعندنا لي زابونمون تقي اكاديمي. دونك النظارات الشمسيه ولي زابونمون تقي اكاديمي. نبداو معك انت نجات في السؤال الاولاني. سؤال حول الشمس. الشمس في الحقيقة هي بيضاء اللون وليست صفراء، صحيح ولا غلط؟
1: بيضاء اللون وليست صفراء.
0: الشمس بيضاء مش صفراء، هي صحيح ولا غلط؟
1: بيضاء صحيحة.
0: صحيح صحيح. ياسمينة
1: نعم
0: باهي، طبعا نمشيو معك انتي باش نسألوا السؤال الموالي. خلينا في نفس المحاور، هي العلوم. الصوت أسرع من الضوء، صحيح ولا غلط؟
1: الضوء أسرع.
0: صحيح ولا غلط يعني؟
1: غلط.
0: غلط. معلومتك صحيحة، معلومتها صحيحة، غلط. معلومتها جوابها صحيح. ب دونك جوابك صحيح. نمشيو للسؤال توا اللي هو باش يكون سؤال سرعة ما بينتكم نجاة وياسمينة. بما أنه الاثنين بنات نساء، دونك يلزم تقول المعلومة ومن بعد اسمك باش نعرفوا شكوني اللي تكلمت قبل، ولو أنه هو محمد قدامك أنت معناتها شكون اللي ينجم يتكلم أسرع. السؤال نحبكم تركزوا شوية فيه. ماهوش بسيط في الحقيقة، لكنه مش صعيب. عملة الورقية، الفلوس الورقية.

0: الموسيقية. هي ظهرت أولا في أوروبا، صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: شكون اللي قالت صحيح؟ شكون اللي جاوبت وقالت صحيح؟ ثم واحدة برك جاوبت أو
1: غالط غالط
0: به
1: نجيت.
0: وياسمينة اش قلت؟
1: صحيح.
0: ياسمينة قالت صحيح ونجيت قالت غلط، دونك واحدة منكم يعني توا جاوبت صحيحة. به آه، ثم شكون منكم عندها المعلومة صحيحة ولا لا؟ ما انت عندها تعرف تعرف تعرف, تعرف الأصل متاع المعلومة. نجيت
1: اخويا
0: انت قلت غلط.
1: انا قلت
0: غلط. هي عندك معلومة صحيحة؟ عندك الإجابة صحيحة ولا بالزهر؟
1: والله هي الحقيقة بالزهر.
0: وياسمينة أنت عندك الإجابة صحيحة ولا بالزهر؟
2: لا ما نعرفش بالزهر.
0: بالزهر. به هو الأولى العملات الورقية ما كانتش ظهرت في أوروبا، دونك الإجابة متاع نجات هي صحيحة. أولى العملات الورقية ظهرت في الصين قبل ما تنتشر لاحقا في بقية أنحاء العالم. فألف مبروك عليك نجات، أنت الفايزة الأولى معنا في حصتنا اليوم. نجات ألف ألف ألف مبروك. دونك نجات جايزتك معنا أنت منذ البداية، يعني على أنه اللعبة هذية على النظرات الشمسية أو ليزابونمون تقي أكاديمي. بالنسبة لك أنت اخترت
1: النظارات الشمسية.
0: النظارات الشمسية، فألف مبروك النظارات من أهداء مجمع كونكت ومجمع النظارين، ألف مبروك ليك.
1: يس في برك لكم إن شاء الله.
0: باهي ياسمينة.
1: نعم.
0: بالنسبة لك أنت عندك شكون تودوا بأبونمون في تقي أكاديمي وإلا لا؟
2: عندي.
0: عندك في شنو المستوى؟
2: ولاد أختي.
0: ولاد أختك سنة
2: سبعة
0: أساسي. سبعة أساسي، دونك مبروك عليك. بالنسبة لك أنت والشكون اللي بشير بح منهم لابونمو هذايا من أهداء تقي أكاديمي، ألف مبروك ليك يا ياسمينة. ديما احنا عنا الاثنين الاخرانين يكونوا رابحين، فألف مبروك ليك أيضا أنت ياسمينة. نواصل مع الأغاني من بعد شوية، نبدأ مع استقبال دفعة أخرى من التليفونات للجزء الثاني من حصتنا، واللي باش يكون فيه اللعب على جوائز اللي باقية في حصتنا. ومن أهم الجوائز هذه اليوم لو غوبو اللي هو من أهداء السيتيم على 17844411. مرحبا بكم. أيضا عنا لزابون منطقي أكاديمي ما زالوا موجودين على ذمتكم، اللي ما زال يحب يربح مرحبا به. أيضا التذاكر لمهرجان السعادة خلي السعادة عادة في كارتاجلاند، تلعب من 8 تلعب وتاكل من 8 نتاع الليل الماضي ساعه. وايضا حلويات نوران، الحلويات التقليديه الاصيله حكعك ورقه زغوان، حلويات نوران هذوما زاد مازالوا موجودين، كذلك السكرابل على ذمتكم، على ذمه اللي باش يشاركوا معنا في حصتنا اليوم من سمر اكاديمي من سمر كويز عفوا.

0: لولا البنات عمرو دياب هذا في توقيت ماضي 3:12 دقيقة، زوز من نجوم الأغنية المصرية، لكن بالطبيعة يبقى عمرو دياب هو الأقوى من الاثنين نجوم، كسوسو عمرو دياب أو حماقي اللي كنا نسمعوا فيهم في جديد. هم وصلونا الماضي 3:12 دقيقة. مرحبا بكم الكل معنا في سامر كويز اللي مازال متواصل حتى للأربعة ودفعة أخرى من التليفونات. ألو، عسلامة.
1: ألو.
0: مرحبا عسلامة. باهي سليمة، شكون سليمة؟ ساعة خلينا نبداو. سليمة،
1: سليمة مازني.
0: مرحبا.
1: أنا نسكن في عين زهوان.
0: مرحبا يا سليمة.
1: إي وكل ماما في الدار بطالة.
0: فاهمة معناتها دي من غير ما نسأل معناتها بالنسبة لك سليمة هيا نبداو نلعبوا معناتها. باهي مفهوم واضح.
1: ما تبانيش بوك الديتاي خاطر هذا هو كل ماما.
0: باهي سليمة مرحبا.
1: مصيفة
0: باهي. إن شاء الله تصيف بكادو باهي. كان حب مهدي، أهلا بك يا مهدي. مرحبا. شنو أحوالك سي مهدي خويا؟
2: لاباس عليكم.
0: لاباس. منين تكلم فينا يا مهدي؟
2: مهدي البريد من الشرق.
0: مرحبا يا مهدي. مرحبا. من صفاقس. عندي معلومه نحب نثبت منها. منجي قبيله قال عندكم النسمه ما 3 غير 4 بتاع القايله في صفاقس.
2: والله نسمه ورطوبه في نفس الوقت.
0: باللي فهم النسمه معناتها صحيح. ما تاكد المعلومه انت، تاكدها المعلومه هذه.
2: النسمه معناها محمله بالسيترون كما نقول انا.
0: كيفاش هذه ترى؟ معناتها ماهيش نسمة منعشة، نفهم يظهر لي.
2: ماهيش نسمة منعشة.
0: باهي ما تشيلي، مش شيلي زعما، ماهيش شيلي.
2: نوعا ما.
0: ايوا هكاك تقول، نفهم هكاك ما 3 غير 4 نتاع القايلة. انا صفاقس راه قريت فيها وعشت فيها مدة، دوك نعرف معناتها الطقس كيفاش ينجم يكون في القايلة. من بعد في الليل نتفاهموا العشية تنجم تتفرهد الأمور. احنا خاطر في تونس تو كان نسمع وبنسمة موجودة ما 3 غير 4 في القايلة، تو كلنا نمشيو للبلاصه هذيك. هذاك علاش سالتك انا، قلت باكش نجيو بحداكم في صفاقس تفرحوا بينا الناس الكل. يلا مهدي باش نبداو. اي انت ما سالكش شنو تعمل في الدنيا مهدي، تلمون سليم عطتنا كل شيء في ساعه. موظف سيدي. مرحبا، ان شاء الله ربي يوفقك. باه نبداو. السؤال الاولاني يخص سليمه. باه خاطر انا حضرت الاسئله واضحين هذوما اسئله سليمه، اسئله مهدي من هنا. سليمه.
1: نعم.
0: السؤال الاولاني اللي باش نسالك فيه في بالي انا باش نسالك في التكنولوجيا. باه سؤال في التكنولوجيا.
1: اي
0: التليفون
1: أي.
0: اللي ما فيهش برشا ابليكاسيونات، الهاتف الذي لا يحتوي على تطبيقات كثيره يكون دائما اسرع من غيره، صحيح ولا غلط؟
1: اي لي زابليكاسيون اسكو معناها تليفون بلي زابليكاسيون يكون اسرع ولا لا؟ اي لا غلط. لي زابليكاسيون ماهمش لي سول فاكتور نورمالمون اللي يخليو تليفون.
0: جاوبها صحيح محمد. جاوبت قبل 10 ثواني. جاوبها صحيح غلط. يبدو هو انه كي يبدا تليفون فيه اقل ديزابليكاسيون يكون اسرع، لكن هذا مش صحيح. كما قلت انت ماهوش العامل الوحيد، ثم الاداء ايضا نتاع البروسيسور نتاع الذاكره نتاع طريقه اداره
1: نظام
0: الضوء. باه سليمة ماكش باش تقعد برشا بطاله راه على الحكايه. على
1: ان شاء الله فهمك الربي.
0: ان شاء الله مهدي.
2: نعم.
0: يلا سي مهدي خويا، توا السؤال يخصك انت يا مهدي. باه انا باش نمشي معاك في الفنون. يمكن لعازفين مختلفين أداء المقطوعة الموسيقية نفسها، نفس المقطوعة لكن بطرق مختلفة، صحيح ولا غلط؟
2: صحيح.
0: المعلومة عندك معلومة ولا طب سليمة قبيلة كانت
2: والله باللوجيك بالمنطق
0: ينجموا معناتها نفس المعزوفة لكن الأداء يكون مختلف ما بيناتهم.
2: مختلف أي.
0: باهي دونك جاوبك صحيح على خاطر الأداء سرعة ديناميكية برشا معطيات أخرى، حتى الإحساس نتاع العازف بيدو حاجة فنية، نحكيو في حاجة فنية هنا. دونك باهي تو ما بينات سليمة ومهدي تركيز وسرعة. نعطيكم السؤال وتقولوا لي صحيح ولا غلط. أنا نكمل السؤال وأنتم تنجموا تجاوبوا. الأبيض والأسود يستخدمان في الرسم لتغيير درجة اللون وليس فقط لإنتاج الأبيض أو الأسود.
1: صحيح.
0: باه
1: صحيح.
0: سليمة قالت صحيح ومهدي قال غلط، دونك ما عادش باش نلوجوا على الأسرع لهنا. باه مهدي.
2: نعم.
0: شنو حسب رأيك أنت استعمالات الأسود والأبيض؟ حسب رأيك معناتها مش هذا المطلوب منك تجاوب، خذيناه تو فهمت؟
2: أيه.
0: حسب رأيك أنت شنو هو الاستعمالات تاع الأبيض؟ ما عندكش فكرة على الفنون التشكيلية؟
2: والله شوي شوي مش باش.
0: شوي شوي. باه. سليمة عندك فكرة أنت؟
1: والله نعرف اللي نعرف اللي الأبيض والأكحل.
0: أي.
1: ما يستعملوش برش كهوز كان باش يصنعوا الوان، ما ينجموا يغيروا يفتحوا يغمقوا، نستعملوا الابيض باش يفتح الوان اخرى، نجموا نستعملوا النوار باش يغمق الوان، نورمالمون نجموا نخلطوا معناها الالوان، هما الابيض والاسود هما الوان اساسيه دونك
0: يعطيو حسب ما قاعد تقول تتغمق وتفتح يعني درجات.
1: أي. درجات اكزاكتومون، تنجم تعطي ظل تنجم تعطي ضوء، دونك شويه عندي معلومات يعني.
0: دوك انت قلت صحيح
1: على الفنون التشكيليه،
0: انت قلت صحيح ومهدي قال غلط، وتفسير اللي قدمته لنا انت منطقي لوجيك وصحيح، فسليمه هي اللي عندها الاجابه الصحيحه. ماهوش مهدي.
2: نعم.
0: به انت قلت ما عندكش المعطى، سمعت سليمه شنو اللي قالت، ما قلت انت ما عندكش فكره كبيره على الفنون التشكيليه. على كل حال انا في بالي الاسئله حاولتهم يكونوا ماهمش صعب برشا، فيهم شويه منطق فيهم شويه لوجيك. يعطيكم الصحه على المشاركه، يعطيك الصحه يا مهدي، شكرا لك على شكون تحب تسلم يا مهدي.
2: والله نقدم تحيه لكل من يعرفني وكل فريق العام في ذات الشباب.
0: عايشك يا مهدي، شكرا ليك. سليمه من بعد شويه نعاودوا نكلموك باش نشوفوا شكون اللي باش يلعب معاك بعد الدور النهائي. يعطيك الصحه على الروح ايضا الخفيفه هذيا اللي موجوده معنا في الحصه، ان شاء الله اللي باش يترشحوا معاك من بعد يعملوا لنا فينال هكايا يكون الكل جو حديث هكايا وشويه امبيونس بتاع قايله. احنا مش قايل، حاشناش بالمقيل احنا تو، حاشنا باللي فايق كيما محمد عنتولة كي مركز وفايق. فشني الغناء اللي حضرت هنا محمد شد بها شي كامل بها؟ لا والله نقصد مركز وفايق، علاش بكش بها؟ يلا.

0: اللون، كانت التماثيل في ألوان وأصباغ مختلفة، مع مرور الزمن أكل دهن ذكاء يضيع وتقعد التماثيل بيضاء اللون. شكرا لك آسيا على المشاركة معنا، ويعطيك الصحة. على شكون تحب تسلم آسيا؟
1: عليكم وعلى البرنامج وعلى فاميلك.
0: يعطيك صحة يا آسيا، شكرا لك. بختة بعد شوية إذا باش تكون في النهائي أنت وسليمة، فأبقى معنا بعد. شكرا، إلى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الصحة تؤكد في بلاغ لها اليوم أن يوم الأربعاء 5 أوت غدا على الساعة 9 مساء آخر أجل استكمال التسجيل على المنصة المخصصة لاختيار الاختصاصات. وأفادت الوزارة بأن التسجيل يتم حصريا عبر specialite.msante.tn، وأكدت أن كل طالب لم يتم عملية التسجيل سيعتبر متغيبا عن إجراءات اختيار الاختصاص وتبقى للترتيب الجاري بها العمل. وأشارت الوزارة إلى أن عملية اختيار الاختصاصات ستنطلق حسب الترتيب التفاضلي بداية من الخميس 6 أوت الجارية على الساعة 8 صباحا، وتمتد الحصة يوميا إلى غاية 10:30 ليلا، وتتوصل عملية الاختيار يوميا إلى حين استكمال اختيار جميع الطلبة التونسيين غير المنتمين إلى السلك العسكري، مع إعلام الطلبة بتقدم العملية أثر انتهائي كل حصة يومية، وبعد الانتهاء اختيار الطلبة التونسيون عبر المنتمون إلى السلك العسكري. ودعت الطلبة الأجانب إلى الاطلاع على دليل العملية والفيديو التوضيحي عبر المنصة، وأفادت بأن الاستفسار أو في حال وجود أي إشكال يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني. ودعت جميع الطلبة المعنيين لعدم انتظار الساعات الأخيرة لاستكمال التسجيل تفاديا لأي صعوبات تقنية محتملة. تفتتح اليوم فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بالقراتنة قرقنة، لتتواصل 10 أوت الجاري بتنظيم من جمعية القراتنة للتنمية المستدامة والثقافة

0: والترفيه. نظم ديوان التونسيين بالخارج اليوم بولاية بنزرت المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار الموجهة للكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج. أعلنت وزارة المرأة اليوم عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. في أخبار العالم، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم قصف هدف حساس بطائرة مسيرة في مطار نجران بالمملكة العربية السعودية. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.

0: جريئة قوية. ما توليت ثم مشكلة صارت في آخر غناية من غنياته واللي كانت عبارة عن غناية متاع هي إشهار لواحد من مزودي الاتصالات في مصر، لكنها غناية معناتها إذا تنحي منها من الأخر الإشهار تقعد غناية طبيعية، وذي حاجة يقوم بها في برشا المزودي تاع الاتصالات في مصر. المشكلة أنه الغناية هذية وقع صاحبها من اليوتيوب على اثر شكوى من الشركه المالكه لحقوق اغاني لطيفه، لانها ما اللحن نتاعها على انه اللحن نتاعها هو لحن من الكاميوم في الكاميوم اللي فاتوا لطيفه. هذه معلومه على الطاير بالنسبه ومعلومه فنيه. التليفون اللي باش ناخذوه توا معنا ماهوش تليفون تبع الفينال، لكنه فينال في حد ذاته، يعني ديما قلت لكم انا المشاركين معنا على الفيسبوك كل مره نختاروا منهم واحد ويكون رابح، ومنهم ريم اللي موجوده معنا توا. على السلامه يا ريم، اهلا وسهلا.
1: عسلامه
0: عسلامه ريم، شنو احوالك؟ لاباس
1: الحمد لله.
0: مين تكلم فينا ريم؟
1: من مرسى.
0: مرحبا بك يا ريم، اهلا وسهلا.
1: عايشك
0: ريم. بعثتنا على الفيسبوك انت المشاركه نتاعك تحب على كارتاجلاند هكا ولا ليه؟ كارتاجلاند مهرجان خلي السعاده عاده باهي. دونك احنا ديما من الفيسبوك ناخذوا من غير اسئله من غير حتى شيء نربحوك، فالف مبروك ليك اذا معنا. وكنتوما زاد تنجموا اذا كنت تحبوا تربحوا مباشره ثم كادوات اللي نجموا نقدموا لكم من خلال المشاركه معنا على الفيسبوك عبر صفحتنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. ريم شنو تعمل في الدنيا انت؟
1: انا جو سي مامون دو 3 انفون و نخدم جو سي اون تيلي ترافاي توا في الدار.
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله ربي يفضل لك الصغيرات. دونك جاو يكون إن شاء الله في كارتاجلان. طبعا ينسق معك حمزة تاعي أخو المعطيات اللازمة، وألف مبروك ليك يا ريم. شكرا ليك.
1: عايشك ميرسي. شكرا ليك أنت زيدة، وتحية ليك والبرنامج نتاعك.
0: يعيشك يا ريم، شكرا لك. بعد شوية الفينال تكون ما بين سليمة وباختة اللي باش نخدموا بها حصتنا اليوم من السامر كويز. يلا نكمل مع الموسيقى ونعاود نذكركم انه 71844 على ذمتكم، وايضا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال هذه الصفحة اللي ديما على ذمتكم باش تنجموا تتصلوا بنا من خلالها من خلال لي كومونتير نتاعكم والبارتاج للكارتون اللي موجود واللي فيه لي سبونسور نتاع برنامجنا كلهم الحاضرين اللي يقدموا لكم في الجوائز. فاهلا وسهلا بالناس الكل.
2: سمر كويز. سمر كويز.

0: سايب غنى على الغربة. نوصلوا معاه الماضي 43 دقيقة، معنا الوقت الكافي باش نكملوا الفينال متاعنا اللي هي ما بين سليمة وبختة. أهلا وسهلا بكم سليمة. عسلامة.
1: عسلامة.
0: مرحبا سليمة.
1: عايشك وبيك.
0: مرحبا بختة. يا بختة
1: فيك.
0: بختة تسمع فيها؟
1: أيه. أيه.
0: مرحبا مرحبا بك يا بختة. به اذا انتم تعديتوا للفينال، نبداو الاسئله نتاعنا وسؤالنا الاولاني لسليمه. سليمه، مدينه البندقيه الايطاليه تعرفها؟
1: نعرف اكيد.
0: بنيت في الأصل على أكثر من 100 جزيرة صغيرة، صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: صحيح. مدينة البندقية تتكون من أكثر من 100 جزيرة صغيرة ترتبط فيما بينها بجسور قنوات مائية، وهذا علاش تعرف باسم مدينة الجسور. بختة. ما هي بختة؟ أول طابع بريدي في العالم حمل صورة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، صحيح ولا غلط؟
1: تصور غلط.
0: تقول غلط. إجابتك صحيحة، غلط، لأنه أول طابع بريدي في العالم المعروف باسم بيني بلاك أصدر عام 1840 وحمل صورة الملكة فيكتوريا ومش الملكة إليزابيث الثانية. به يلا باش نكملوا توا مع سؤال السرعة. هرم خوفو، به حاضرين الاثنين هكا ولا لا؟ باش تقولوا لي صحيح ولا غلط. هرم خوفو هو الهرم الوحيد الذي لا يزال قائما من عجائب الدنيا السبعة القديمة.
1: صحيح.
0: به بختة انت قلت غلط.
1: لا لا تي لو زعما قلت غلط من بعد قلت قبلت
0: فيها. باريت علاش؟ على خاطر وقت اللي انت قلت غلط سليمة قالت صحيح. دوك اذا كان الاجابة غلطة باش تكون انت الرابحة، اذا كان الاجابة صحيحة باش تكون سليمة هي الرابحة. شفتك العملية متاع الفيراج اللي عملته انت وقتها، سليمة هي قالت كلمة صحيح.
1: ممكن.
0: باه عجائب الدنيا السبعة عندك فكرة عليهم؟ لا بختة القديمة.
1: ألو؟
0: قلت لك عندك فكرة على عجائب الدنيا السبعة القديمة؟
1: والله
0: ما عندكش فكرة عليهم. باه باه. ومش هذا السؤال، هو السؤال هل أنه هرم خوفو هو الهرم الوحيد الذي هو العجيبة الوحيدة ما زالت قائمة من عجائب الدنيا السبعة القديمة، على خاطر ثم القديمة وثم الجديدة. بقية عجائب الدنيا القديمة اختفت، بقي فقط هرم خوفو شاهدا على براعة المصريين القدماء. ومرة ثانية سليمة تدارك أنه هي تجاوب معناتها بثبات واللي معها يجاوب بسرعة لكن بالغلط ومن بعد يصلح. سليمة ألف مبروك ليك، أنت الرابحة معنا اليوم. ألف مبروك ليك سليمة. بختة. بختة. بون نفرح بيك قبيله محمد عنتول على كل حال بالغنايه نتاع بختة، اما اكيد احنا باش نفرحوا بيك ايضا بكادو اخر ما تروحش يدك فارغه معانا. احنا الجائزه نتاعنا توا هي كما قلنا هي لو روبو جالاكسي ناتوريل من اهداء سنتر سيتيم. الروبو هذايا قيمته تقريبا 750 دينار، الماكينه هذايا اللي ربحتها معانا بطبيعه سليمه اليوم. فالف مبروك لك سليمه. الف مبروك. عم تقعد معنا سليمه، خلينا نتهنوا على الكادو نتاع بختة شنو هو. بختة بالنسبة لك انت ثم بقية الكادوات اللي كانت موجودة اليوم معناتها بطبيعتنا تنجم تختار منهم، اللي هما ثم الاشتراك في منصة تقي أكاديمي إذا كان عندك شكون تنجم تلميذ معناتها أو تلميذة، ثم بطبيعة حلويات نوران، وثم أيضا السكرابل هذوما اللي بقاو تنجم تختار منهم حاجة. يا بختة
1: حلويات نوران.
0: حلويات نوران ألف مبروك ليك، راه حاجة بنينه برشا وحاجه حلوه برشا، ومازال تكمل بهم العشويات بتاع الصيف هذوما. فالف مبروك ليك ايضا يا بختها. سليمه الف مبروك ليك ايضا. مع حمزه يتم التنسيق باش يقول لكم كيفاش تتحصلوا على الجوائز نتاعكم. انتم جوائزكم الاثنين موجودين في مقر الاذاعه، معناتها تنجموا تجيو تاخذوهم من هنا. حبيت ناكد في ختام الحصه هذيا اليوم، الناس اللي ربحت معنا الكل راهو الكادو يقعد على ذمتكم لمده شهر تقريبا، وعلى اقصى تقديره واخر سبتمبر، بعد اخر سبتمبر الجوائز اللي العينيه اللي موجوده لهنا معناتها ثم جوائز اخرى معناتها يتصلوا بكم كيما على بون ليزابونمون تاع تقي اكاديمي، وكل هذوك ما تاخذوهمش سيغ بلاس، هذوك يتصلوا بكم ويعطيكم الامكانيات نتاع الاشتراك. انما توقت لي حمزه يتفاهم معكم يقول لكم راهو الجوائز نتاعكم تنجموا تاخذوهم من هنا، فعندكم حتى لاخر سبتمبر باش تنجموا تاخذوا الجوائز نتاعكم. هذه نقطه تنظيميه مهمه اكيد، واللي بطبيعه ثم اشكاليه او بعيد اكيد نجموا نحكيوا في الموضوع هذايا، مش انه الانسان يختفي جمله بعد الجائزة متاعه ويرجع بعد مدة طويلة، هكاك ثم إشكاليات نجموا نقعوا فيها. فشكرا لكم الكل على المشاركة معنا، شكرا لكل بتبيع المستشارين متاعنا وشركائنا في الحصة هذية. نعاود نسمي بتبيع مركز سيتيم اللي مكننا من لغبو جالكسي ناتوريل، كذلك مجمع النظارين لزوبتيسيان التابع للمجمع كونكت، كذلك حلويات نوران كعك ورقة زغوان، كارتاج لاند أيضا مشكورين، مهرجان خلي السعادة عادة من هنا حتى الأخر أوت. أنا أذكركم المهرجان هذا على ذمتكم من الثمانية متاع الليل الماضي ساعة متاع الليل تلعب وتاكل، وهو مهرجان بتبيع على ذمتكم موجود في كارتاج لاند سواء تونس أو الحمامات. كذلك لسكرابل وأيضا تذكر أخرى لكارتاج لاند على ذمتكم من إهداء البطولة الوطنية لسكرابل، البطولة العالمية لسكرابل الفرنكوفوني، من إهداء أيضا الجامعة التونسية للسكرابل. بدأ نوصل ختام لقاءنا اليوم. محمد عنتور يعطيك الصحة، شكرا ليك. حمزة إبراهيم أيضا يعطيك الصحة على المجهود الكبير اللي قمت به. أيضا تحية رمت خاطر سلمنا عليك على حق قلت كتير خيرين كنت كل مسك الختام باي نسيتني توا. حمزة وشذا وإسلام زاد دائما ننساهمش ليك، أمنوا الحصة في جانب الديجيتال. وعربي باتيني يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب، إلى اللقاء.
2: بيننا سوء تفاهم برك حلنا انفع الشيك يا قلبي.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح
2: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين، أخبار، مواعيد وحكايات السنين. هاشتاك تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين.
1: هاشتاك تونسي،
0: هاشتاك تونسي، ديما قراب، ديما متواصلين،
1: ديما متواصلين.
0: هاشتاك تونسي،
1: هاشتاك تونسي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من هاشتاج تونسي. سويعة من زمان إن شاء الله نتجولوا فيها ونرحلوا فيها ونسافروا فيها مع كل أجواء الجالية التونسية اللي روحوا إن شاء الله لما دايمة، وأكيد على قريب باش يغادروا أرض الوطن، خاصة اللي روحوا بكري نحييهم الكل. وفما الزادة اللي غادر إن شاء الله كانت العطلة كيما حبوا، أيضا فما برشا مازالوا على قريب إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا، واللي منعتهم برشا ظروف أكيد إن شاء الله في السنوات القادمة وفي العام الجاي يكونوا بحذينا. هاشتاج تونسي كالعادة نتحدث بصوت الجالية، نبحث على المواضيع وكل ما يهم الجالية التونسية، أيضا ما يهم الشباب وأبناء الجالية التونسية. ديما نحبهم يتكلموا لغات الكل، كما يتكلموا اللغة اللي موجودين في البلاد اللي موجودين فيها، يتكلموا زادة اللغة العربية واللهجة التونسية. نحبهم هيك ديما متمسكين. علاش نحيي برشا أكيد أبناء الجالية اللي يقرأوا في العطلة، اللي يروحوا عندهم كسويعة سويعتين أنشطة، وأيضا تعلم اللغة العربية. اليوم معنا محمد عنتول في الإخراج التقني، معنا شذاف في الديجيتال، وهند سعيدي كالعادة معكم في هاشتاج تونسي حتى للخمسة. اليوم شنو باش نتحثوا، على شنو باش نتحثوا اليوم؟ في عودة أكيد شهر الجالية التونسية، شهر الكفاءات التونسية متواصل حتى ل 15 أوت. اليوم باش نتحثوا على الجالية التونسية شريك في التنمية، لا مجرد مصدر للعملة الصعبة. باش نتحدثوا أكيد على الإطار هذايا، على تحويلات الجالية التونسية، كيفاش تتحول أكيد ومن الاستهلاك إلى مشاريع مهمين برشا في التنمية في المناطق في تونس ككل، في المناطق الداخلية وغيرها. إن شاء الله الموضوع هذا الرئيسي في ضيف الهاشتاج يكون حاضر معنا دكتور ومختص في المجال المال والأعمال، سي محمد كريم الكافي، إن شاء الله يكون حاضر معنا. أيضا اليوم في زوم على الجالية، وسعيدة باستقبالهم أكيد في ميناء جرجيس اللي يمثل بوابة أبناء الجنوب الشرقي للعودة والسفر في كل صائفة. الميناء هذية من عام لعام إن شاء الله يكون وجهة البرشا أكيد أبناء مروحين إلى أرض الوطن. باش يكون حاضر معنا سيمونير الجامع، المدير المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بولاية مدنين، ناخذوا أكثر تفاصيل على هالموسم هذية، موسم 2026 اللي مازال أنكور، مازلنا أكيد في الموسم توفي ذروة العودة، في ذروة موسم عودة التونسيين بالخارج. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على أكيد ميناء جرجيس التجاري و العودة هناك وموسم العودة. في فقرتنا تونسي، الفقرة دي اللي تعز عليها برشا، لأن نتخيل كل واحد في على كامل تراب على كامل أنحاء العالم كيسألوه أنت منين، باش يقولهم أنا تونسي، مش أنا من جهة الفلانية، وأنا أنا تونسي. اليوم شي يكون حاضر معانا قصة حلوة برشا، ضيف يحمل معاه حكاية فيها سفر وغربة وعلم ومعرفة وتجارب إنسانية ومهارات حياتية ونشاط في المجتمع المدني، في الجمعيات، مع الأطفال، مع الهلال الأحمر. معناتها بش يكون معانا في حديث على فرنسا، على فنلندا، على إيطاليا، على المملكة العربية السعودية، على جربة، على سوسة، على بنزرت، على برش أماكن لأنهم هم يمسوه أكثر. أنا تونسي باش يكون حاضر معنا الدكتور حمدي الأمين، أستاذ مساعد بكلية التمريض في المملكة العربية السعودية. خليكم معنا ويكمل لقاك العادة بريكاب وبأبديت الجالية. يلا نبدأ بالموسيقى، غنية قديمة مش جديدة، لكن شنو باش نغنوا حمد عنتو؟ يا غايب يا غايب، خليكم معنا إن شاء الله ديما مونسين عائلاتكم كل الجالية التونسية. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل مستمعينا على موجات إذاعة الشباب.

سلمين، إن شاء الله مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. نواصلوا معكم في هاشتاج تونسي. منعرفش ما مشكل في التليفونات ضيوفنا اليوم، زعما السخانة أثرت محمد عنتون، ما نعرفش خاطر هما حاضرين معايا في على الخاص على الميسنجر، ولكن كي نطلبوهم ما نجموش نتحصلوا عليهم. بعد شويه اكيد باش نتحثوا على زوز مواضيع ان شاء الله يكفينا الوقت، باش نعملوا طلع على ولايه مدنين، وطبعا موسم عوده الجاليه التونسيه طبعا وابناء الجنوب الشرقي، باش نتعرف على الاجواء هناك ومواعيد بقيه الرحلات، وايضا باش نتحثوا على الاستثمار في تحولات طبعا التونسيين بالخارج، كيفاش نستثمر، كيفاش طبعا نحولوها الى مشاريع في تونس تهم التنميه في بلادنا. خليكم معنا شويه اخر، نستقبل ضيوفنا، خليكم معنا.

0: سايس على رواحكم، ثنية زينة ليكم مستمعينا، طريق السلام للجميع، طقس سخون، حرارة مرتفعة، إن شاء الله ربي يلطف الجو، إن شاء الله تحياتي ليكم الكل، أهلا وسهلا. نتحدث بعد شوية على ميناء جرجيس، بوابة أبناء الجنوب الشرقي للعودة والسفر أيضا بعد شوية، كل التفاصيل. شكرا ليه على حضوره معنا سي منير الجامع، المدير الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بولاية مدنين. مرحبا بك سي منير.
1: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة، والتحية لكل العاملين وكل مستمعي إذاعة التطوير بالداخل والخارج.
0: إذاعة الشباب سي منير، مرحبا بك. العودة إلى
1: إذاعة الشباب.
0: العودة إلى تونس، أكيد لما عائلية في، واليوم اخترنا الوجهة إلى وجهتنا إلى الجنوب الشرقي، ميناء جرجيس اللي يمثل بوابة رئيسية يستقبل آلاف التوانسة المقيمين بالخارج. موسم السنة يشهد حركية كبيرة، تنسيق متواصل. وقتاش انطلق الموسم أو أولى الرحلات تحديدا سي منير؟ أعطينا أكثر التفاصيل على العودة وعلى بالأرقام إذا ممكن. أكيد تفضل سي منير.
1: أكيد جدا، السنة تم برمجة 5 رحلات قدوم إلى جرجيس من ميناء مرسيليا، كلها انطلقت الرحلة الأولانية نهار 9 جويلية، الرحلة الثانية قدوما إلى جرجيس كانت نهار 7 25 جويلية، والرحلة الثالثة كانت نهار الاثنين اللي فات نهار 3 أوت، وهي أول رحلة عودة، زاد بدأ موسم العودة للبلدان اللي قام، فكانت رحلة قدوم إلى جرجيس في نفس الوقت أول رحلة عودة إلى الموانئ الأوروبية، ومازال عنا 3 رحلات أخرين، والأزوز رحلات أخرين مازال، واحدة في أوت واحدة في سبتمبر، كيف قدوم وعودة، هذوما 3 رحلات عودة وخمسة رحلات قدوم في المجموع.
0: نعم، معناتها تقريبا قديش أبناء الجالية في الجنوب الشرقي أكيد اللي يروحوا عن طريق ميناء جرجيس؟
1: والله هو تقريبا كل موسم في حدود 11,000 مسافر، معناها يتعدوا على يسافر على برج جرجيس بين 10,000 و 11,000، تقريبا 4,000 سيارة ولا وسيلة نقل. هذا المعدل اللي في السنوات الأخرى قاعدين نحقه فيه. المسافرين مازالوا طالبين رحلات أكثر، وقاعدين نحاولوا مع السيتيان كيفاش نجموش نبرمجوا رحلات إضافية. أما في الوقت الحالي بالنسبة للموسم هذا 5 رحلات قدوما إلى جرجيس و3 مغادرين الأوروبية.
0: أي اليوم معناتها وفي أوت توا في بداية شهر أوت، أكيد الذروة في عودة حتى في بقية الموانئ، ولكن كيفاش تقيموا موسم العودة بالنسبة للسنة سي منير عبر ميناء جرجيس بالمقارنة بالعام الفارط؟
1: والله رغم التشكيات من غلاء الأسعار وغلاء الأسعار نعرف مشكلة، مش كان البواخر التونسية حتى البواخر الأوروبية تقريبا نفس الشيء نتيجة التحولات اللي قاعدة تصير اقتصادية في العالم في العالم الكل. رغم الارتفاع الأسعار شوية، ولكن ديما الناس تروح، معناها كي يجي موسم المرواح لتونس ما عادش يخمم في الفلوس، وقت يولي معناها هذيك اوبليغاسيون يعني بالنسبة له بيروحوا انه باش يروح هكا ويشوف العائلة ويشوف ويتمتع بجو تونس ويبعد عن الروتين بتاع أوروبا والخدمة ليلة نهارا، خاطر همش عايشين في جنة، هم غادي راهم تعب برشا وتضحيات برشا، فوقت اللي يجي موسم الصيف الناس كلها تحب تروح للعائلة والعرايس والبحورات وبلادنا وكذا.
0: هو موسم الصيف في معناتها في تونس ما يكتملش كان برجوع أولاد تونس أكيد، كان لما العائلية كما أشرت سي منير لمة العائلة وريحة الدار وريحة الدار الجدود والعادات والتقاليد، معناتها صورة جميلة جدا في أكثر من دار، ونعرف جنوب الشرقي فيه بارشا من الجالية التونسية يتحدثوا على غمراسنا على جرجيس على تطاوين.
1: أكيد جدا، هو الجنوب الشرقي من أكثر الجهات اللي فيها ذات كثافة مهجرية. في الجنوب الشرقي عندنا زوز معتمديات معروفين بالكثافة المهجرية نتاعهم، عندنا غمراس في ولاية تطاوين كما ذكرت أنت، وعندنا جرجيس في ولاية مدنين. ثم أنشطة زادة ديوان تصيب الخارج حضرنا برشا أنشطة، والسنة إدارة مشينا في توجه جديد اللي هو استغلال الرقمنة ورقمنة خدماتنا، وعندنا برشا أنشطة تم برمجتها في الصيف هذايا بعجالة نذكرهم كان تسمح وقت هند. عندنا الجامعة الصيفية فات الطلبة المولودين في الخارج ما يعرفوش اللغة العربية مع بورقيبة سكول الإدارة المركزية نسق الدروس على مدة شهر جويلية كل للطلبة هذوما. عندنا دروس اللغة العربية لفئة أبنائنا المروحين الأطفال الصغار، والسنة جديد أنه ما عادش يمشوا المدارس في السخانة وكذا، ولا في ديارهم اللي يحب يقري ولده يتصل بنا نعطوه رابط رابط وديريكت يقرأ مع المعلم مع التلاميذ المروحين من برشا بلدان من العالم، يقرأ مع بعضهم المعلم معناها في المدرسة وهما في ديارهم غير ما يتنقلوا. وعرفت النجاح كبير التجربة هذه سنة قبل كبير، خاطر كانت من العوائق قبل المواسم اللي فارت هو القراية في المدارس، والمدارس السخونة ما هيش كليماتيزين ما كانش فما قبل السنة بالرابط هذا حلت المشكلة هذه. نهار واحد أوت في المستير كان ثم الإملاء الوطنية، التلاميذ اللي شارك في الدروس الصيفية في اللغة العربية تم معناه إجراء إملاء وطنية على المستوى الوطني في المستير. عندنا المخيمات في المستير كيف كيف عملنا مخيم أنشطة صيفية للشباب والأطفال، الأطفال من 9 إلى 14 عام والشباب من 15 إلى 17 سنة يتلموا من برشا بلدانه ويعمل لك العلاقة الصداقة بيناتهم، يعيشوا مع بعضهم تقريبا أسبوع. دونك بالإضافة لهذا فمن أدوات إقليمية للاستثمار بالطبيعة ذاك موعد قار السنة عملنا الدورات معنا الثانية عملنا وبدينا، والسنة عملنا 4 دورات إقليمية. الأولانية انطلقنا من تطاوين نهار 23 جويلية، الثانية تونس العاصمة معنا كي نقول تطاوين يعني الإقليم الخامس، وبعد تونس نهار 29 بعد اليوم اليوم الإقليم الأول معنا بنزرت ولايات المجاورة 4 أوت الدورة الندوة الإقليمية للاستثمار التونسيين بالخارج، ومزيرة الندوة الإخرانية نهار 6 أوت نهار خميس في القروان ولايات الساحل والوسط.
0: مهم جدا وكل المواضيع مهمة جدا للندوات هذه سيمونير، وأكيد خاصة في إطار شهر الكفاءات التونسية، وحتى بعد موجز الأربعة ونص إن شاء الله باش نتحدث في الإطار هذه والاستثمار مع الكفاءات التونسية. قبل ما نختم معك في دقيقة وشوية، احنا زاد اختفناك وانت طريقك إلى جزيرة جربة، فما أيضا تظاهرة مهمة جدا ومن تنظيم جمعية التونسيين المدارس العليا خريجي المدارس العليا، تظاهرة منظمها مركز أليف في جربة، أعطينا التفاصيل على التظاهرة هذه.
1: هي مركز أليف جربة والجمعية اللي كنت تذكر فيها اللي هي معروفة اللاتيش في فرنسا
0: أكيد
1: ولا باش ينظموا ينظموا لقاء مهم برشا اليوم، هو كيفاش نجموا معناها كيفاش نجموا نتأقلموا وكيفاش نجموا نستثمروا في عهد الذكاء الاصطناعي، كيفاش نستغلوا الذكاء الاصطناعي. اللقاء باش يكون في تقريبا 5 من كفاءاتنا بالخارج باش يقدموا مداخلات، باش يكون تحت شرف السيد والي مدنين، وباش نكونوا حاضرين انا بقدره ربي انا في الاتجاه باش نحضر اللقاء هذا. معناها المتدخلين كلهم من كفاءاتنا بالخارج باش يعطونا فكره كيفاش تونس تنجم تستغل الذكاء الاصطناعي وهالتحولات الالكترونيه وهالتحولات المناهج الكبيرة اللي قاعدة تصير في العالم. العالم يتغير ولا كل دقيقة، ما عادش نحكي بالنهار وبالساعة وكذا. فمواكبة التحولات التكنولوجية هذه مهمة ومهم جدا. فهذا هو اللي قال الإطار اللي معناه بحول الله ينطلق مع 6 في مركز أليف جربة، اللي حاب يلتحق بنا مرحبا به. وهو مخصص ولا مرحبا بك،
0: يعطيك الصحة ثنية زينة ليك سيس روحك سيمونير، توصل لباس إن شاء الله الجربة وتقوم طبعا في المشاركة في التظاهر هذه. منير الجامع المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بولاية مدنين، تحيتنا ليك.
2: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصل.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن في بلاغ اليوم عن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. ودعت وزارة التربية المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 للاطلاع على نتائج القبول الأولي على الشبكة التربوية edunet.in. وأفادت الوزارة بأنه يتعين على المعنيين بالأمر تقديم ملفات ترشحهم مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصى 10 أوت المقبل. يشهد العالم يوم الأربعاء 12 من أوت 2026 ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، سيشمل مساره مناطق واسعة من شمال غرينلاند وأيسلاند وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. وأفادت مدينة العلوم بتونس في بلاغ لها أن القمر سيحجب ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا ينظم بالشراكة، يعلن اليوم فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج أكاديمية المواهب 2026 الموجهة للشباب التونسي الراغب في تطوير مهاراته الميدانية والقيادية في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن اعتزامه تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس الذي تشهده بلادنا يوم الأربعاء 12 أوت الجاري بعدد من المواقع بمختلف الأقاليم في تونس. في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أنه أمكن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران وعمان بشأن السماح بمرور المزيد من السفن عبر مضيق هرمز، لكن لم يتسنى التوصل إلى اتفاق نهائي. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء. إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيه حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب.

0: تونسي.
1: أنا تونسي ومرحبا بكم الكل. أهلا وسهلا، ضيفنا اليوم تونسي يحمل معه حكاية فيها سفر، غربة، علم ومعرفة وتجارب إنسانية. رحلته بدأت من تونس مع منح دراسية قادته إلى فرنسا، فنلندا، إيطاليا، قبل ما يستقر مهنيا فيها في إيطاليا، ثم استقر منذ سنتين في المملكة العربية السعودية. ضيفي اختصاصه في المجال الصحي، متحصل على دكتوراه مهم جدا موضوعها في مجال مجابهة الكوارث، يعشق العمل الجمعياتي، يحب برشا العمل مع الأطفال، أيضا نشر ثقافة التطوع وثقافة المبادرة للأطفال. الطريف كي تسألوا أنت منين، يقولك أنا مولود في بنزرت، جذوره في جربة، والديه مولودين في باجة، طفولته بين بنزرت وباجة وجربة، قرايته في سوسة. إذن هو قال كلمة حلوة برشا محمد عنتور، قال كي سألته أنا أصيل كامل تراب الجمهورية. ضيفي سعيدة باستقباله ويقول أنا تونسي بالفم والملاء أكيد. دكتور حمدي لمين، أستاذ مساعد بكلية التمريض بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا حمدي، مرحبا بك.
2: مع السلامة، مرحبا بك ومستمعين.
1: أهلا وسهلا بك، والتصفيق وصلك من محمد عنتول زمين
2: وصل
1: شيخ على السيفي اللي عندك، فيها برشا بعد إنساني، فيها برشا أكيد رحلة كبيرة متنوشة أكيد من أكثر. أعطينا حكايتك مع انطلاقتك وتفكيرك باش تخرج لبرا وتخدم وانت في هاشتاج تونسي على موجات إذاعة الشباب.
2: والله
1: بدلنا البلاصة، تنقل شوية، بدل البلاصة باش وما تعلقش باش نسموك 5 على 5. حمدي حمدي لمين أكيد هو أستاذ مساعد بكلية التمريض، اختصاصه أكثر في المجال الصحي. تفضل حمدي. حمدي ألو ألو ألو، فما مشكل في الريزو اليوم، مقلقنا برشا على طبعا مع ضيوفنا حتى يكونوا حاضرين معنا. رحلة منعشة، رحلة ثرية جدا. الحمدي لمين أكيد هو اختصاصه في المجال الصحي، متحصل على الدكتوراه في مجال مجابهة الكوارث، يحب برشا زيادة العمل الجمعياتي واعطاه برشا للعمل الجمعياتي. حمدي مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك مدام، ومرحبا
1: بك. هكاكا مش 5 على 5، نعطوه 4 على 5. اي تفضل، اي ندخلوا مباشره تنفيس على الوقت بزربنا.
2: فوالا بالنسبه للسؤال نتاعك، اون فيت انا حبيت نخرج معناها للخارج باش نطور مهاراتي اكثر، معناها الاوبجيكتيف نتاعي سي تي سا في قرايتي وفي خدمتي، ومن بعد بشويه بشويه الحقيقه معناها اكتشفت برشا حاجات، عيني تحلوا على برشا حاجات، ثقافات اللي معناها كما قلنا احنا خدمت معاهم، والحاجات اللي تعلمتهم البرة زادت أثرات معناها الباكراوند متاعي. ومن بعد كتب المكتوب وخرجت معناها من استقرار مهني، معناها ملول في إيطاليا وتوا رسامو في السعودية.
1: نعم، معناتها الدكتوراه، وأنا كي نسقت معاه قلت لك معناتها الموضوع مهم جدا، موضوع مجال مجابهة الكوارث.
2: بالضبط.
1: أي
2: هي أغرام الحقيقة، معناها ملول معناها حبيت حاجة في دومين سانتي، لقيت روحي في الأورجانس لكتوسكي معناها لزيتا كريتيك والحاجات هذيك، ومن بعد بشوية بشوية بديت نتغرم بأنه كيفاش النجم نعاونوا العباد في اللي زيتا اللي بلو كريتيك، معناها اللي هي في حالات الكوارث اللي ما نجموش نتجنبوهم، معناها مهما كانت الامكانيات اللي عنا ومهما كانت الكفاءات اللي عنا، سبحان الله معناها زلزال، فيضان، كوفيد، يعتبر من ضمن الحاجات اللي نحنا ما عناش فيها كنترول. وبشوية بشوية بديت نعمل في الريشيرش، وبديت نحب نبربش أكثر، نحب نفهم أكثر كيفاش نجمو نكونوا حاضرين، كيفاش بإدارتنا يكونوا حاضرين خير، كيفاش العباد يكونوا حاضرين خير، حتى العائلات معناها هذه حاجة ديجا أنا بدي ماذا بيا معناها إنه تنتشر حتى في عائلاتنا في لونتوراج نتاعنا، كيفاش نوليو حاضرين حتى توا لي كوبور معناها نتاع الماء والضوء نتاع الحاجات هذوما، معناها اليوم حاجات يتسماو كوارث صغيرة في ديارنا نكونوا حاضرين لهم بأقصى ما نجمو.
1: استفدت منها معناتها حتى في الخارج موضوع الدكتوراه متاعك يعني في العمل متاعك ما نعرفش في في في مجالات أخرى بخلاف الصحة.
2: والله هو معناه فما حاجات أخرى مربوطة بالدومين نتاعنا معناه مش كان الصحة برك معناه حتى الدومين نتاع ليغو سبيسيال الطيران دومين نتاع لونتربرونيا اللي أنا من بعد تغرمت فيه زاد كيف كيف يدخل فيه شوية الكولتور نتاع البريباراسيون نتاع أن واحد يحضر الأخيب لسيناريو والأحسن لسيناريو دونك حتى في حياتك العادية معناها حاجات تتعلم منها وتكتسبها معناها.
1: نعم صحيح. كيفاش تأقلمت خاصة أول عام خرجت منها في تونس مشيت من تونس إلى طبعا إلى فرنسا وإيطاليا وكيفاش كانت تأقلم مع مجتمع مخالف خاصة كي نتحدثوا على فنلندا حمدي؟
2: والله أنا التأقلم تاعي يمكن سهل فيه الحكاية اللي حكيتها أنت ملول اللي أنا حكيتها لك اللي هو أنا مولود في بلاصة جذوري من بلاصة قعدت ديما نتنقل دايوغ تغميلي زوبجيكتيف بيرسونيل نتاعي اللي حققته مخوان ونخرج من تونس هي أني نزول 24 ولاية دونك موالف باللي ترونسبور موالف بني نخرج نبعد على دارنا باش نتعرف على ثقافات جديدة حتى في وسط البلاد معناها حتى في وسط تونس دونك هذيك كانت باك جراوند اللي عاوني شوية أنه حتى كي نخرج لبرا نكتشف ثقافات جديدة نتقبل الاختلافات اللي ما بيناتنا دينية كولتوريل مهما كان معنا شنية الاختلافات. فنلندا كانت صعبة في حاجات أخرى جغرافية نهار يدوم 23 ساعة وساعات وخلط على ليل يدوم 18 ساعة وصمت في رمضان 21 ساعة معنا ذيك تجارب أخرى. أنا الفكرة أنه
1: ولا خلينا في فنلندا والميكلة والأجواء أكيد مختلفة حتى الثقافة مختلفة تماما
2: حاجات مختلفة جملة معناه هما فما حاجات أخرى مثلا يأكلوها مثلا عندهم اللحم الدب عندهم اللحم الريندير معاشو الغزال البري عندهم حاجات معناها مش موجودة في الأوروب مثلا أنا حتى عشت في فرنسا وفي إيطاليا ما فماش الكولتور هذيك حتى عندهم الكونسيرفاسيون تاع الماكلة هما في بلاد ياسر باردة دونك عندهم حاجات ناتوريل في معناها كيما الفريجيدير ناتوريل معناها في الثلج نتاعهم عندهم الكولتور نتاع السونا زاد حاجة مختلفة تماما عندهم هما دونك فما برشا حاجات الحقيقة تتعلمها معناها تكتشفها جربت حاجات بيان سور ديما نقعدوا في الحلال معناها الحاجات اللي نجموا نستهلكوها نحن كمسلمين معناها اما باقي معناها كل ما تشوف حاجات كل ما تكتشف حاجات جديده ساعات حتى كعبه دقله معناها اللي فات اني هذه مطعمها مختلف ما نعرفش انا جايه من درا بلاد وسبحان الله معناها عشت سنين تاكل في الدقله كي تخرج لبرا تاكلها جايه من بلاد اخرى عندها مطعم اخر عندها حاجه اخرى
1: نعم ومعتك تحكي لهم على تونس يعني ثقافة تونسية لأنه أنا نؤمن أنه كل مواطن في الخارج هو سفير لبلاده
2: وفيت أنا ديما يضحكوا علي حتى الأقارب معناها متاعي يقولوا لي أنت تونس بالطابع معناها خاطر دوما وين ما نروح لتونس لازم ناخذ لبسة معناها كسوة جبة ما نعرفش أنا كوستيم تونسي شاشية لعنا الظلالة متاعنا معناها وديما وين ما نخرج لازم في إيفينمون ولا حاجة نلبس لبستنا وديما يسألوني شنية هذه ونقعد نفسر لهم ونقعد نحكي لهم دونك نحاول معناها باللي نقدر انه هاكا معناها نخرجوا ايماج على تونس كسوة على التقاليد نتاعها على العادات نتاعها ولا حتى على الخدمة نتاعها معناها في الدومين نتاعي نحكيوا حتى على الاكسبيريونس نتاع نتاع تونس في كسوة في الكوارث في الكوفيد في غيرهم من الحاجات دونك هاكا باللي نقدر معناها نعطي ايماج باهي على تونس.
1: نعم تؤمن برشا بتنشئة الاطفال معناها تواصلت معاك التجربة نشر ثقافة المبادرة والتطوع والاسعافات الأولية
2: صحيح وان فيت من قبل معناها ملي دخلت نخدم حتى في جمعيات خدمت في جمعية الهلال الأحمر تونسي خدمت حتى في جمعية أطفال العلماء هذوما أكثر زوج جمعيات خدمت فيهم في تونس عندي برشا التشمع للصغار وديما نقول إنه أي حاجة تحب تنستوريها معناها كولتور جديدة تحب تنستوريها الأحسن إنك تبدأ مع الصغار حتى لكم أسهل كاتيجورية نجم تغير لهم في المنظور نتاعهم نجم تزرع فيهم حاجة باهية دونك الحقيقة كي خرجت ما قطعتش معناها الاكتيفيتي في تونس وقررت اني نبقى النشاطات هذوما نبقاهم في تونس، معناها حتى كي نروح في الصيف ولا في العطل ولا حاجه. خدمت مع جمعيات اللي الحقيقه لقينا كيفاش نجم نوالف البروغرام تاعي حتى كي نروح لتونس نعمل دي فورماسيون ولا حاجات. خدمنا حاجات اونليني دونك اللي او موا نقول نرجع شويه من البرشة اللي خذيته من تونس، معناها على الاقل نرجع في الصغيرات نتاعنا.
1: يعطيك الصحه ونحييك برشا حمدي. اكيد في ساعة اسئله بسرعه نجاوبوا عليهم. اكثر حاجه تتوحشها كي تبدا في الخارج، سواء وقت اللي كنت في الأوروب ولا توا في المملكة العربية السعودية، أكثر حاجة تتوحشها؟
2: أكثر عبد هم العائلة الحقيقة. أكثر حاجة بطح جربة خطير بالنسبة لي أنا رحلة بطح جربة، وأنك تطلع فيه فكرك في البلاد في جربة، معناها في صغري كل ما نجيو الجربة لازم تعديو على بطح جربة، دونك هذيك فيها برشة نوستالجي معناها.
1: أي أكثر شط تحب معناتها يلزم حتى تعاود يلزم تمشي له وقت تروح في الصيف؟
2: اي لازم.
1: شنو هو
2: اكثر شنو سمحني؟
1: شط وانت معناتها برشا ولايات توا.
2: اكثر شط بالنسبه لي انا هو الدار البيضاء لهنا في جربة، الدار البيضاء من اكثر الشطوط اللي نحب نمشي لهم معنا.
1: نعم اكيد. واكثر ماكله تتوحشها وانت لبرا؟
2: مع الماكلة
1: أنا الضيفة اللي فاتت من كندا سيدة مونيا نحييها، قلت لي أكثر حاجة كي نروح مباشرة يلزمني ناكلها هي الكفتاجي.
2: أنا المشكلة في الماكلة، نطيب كل شيء معناها. أكثر حاجة نتوحشها هي ملوخية الوالدة.
1: ملوخية الوالدة ربي يحفظها. شكرا ليك حمدي، يعطيك الصحة. حمدي لمين أستاذ مساعد بكلية التمريض بالمملكة العربية السعودية. محليها الكلمة كي قلت لي أنا أصيل كامل تراب الجمهورية، أما داري في جربة، جربة داري هك هكا ولا لا؟ معناتها مليانة برشا.
2: هي الحكاية من قبل كي كنا صغار، معناها كنا في بنزرت يقولون أنتم من جربة، كي نجيو الجربة يقولون أنتم من بنزرت، دون قعدت عملت لي خلل الحكاية ذي. كي كبرت قلت لهم أنا راني من كامل تراب الجمهورية، دونك ما عندي حتى مشكلة، قولوا لي منين تحب أنا أقول لكم إيه موجود معناها. أنا توا استقريت وداري وانتمائي الجربة معناها.
1: أي لك علاش اخترت غنية يم السواعد سمر؟
2: بالضبط.
1: تحبها الغنية تسمعها لبرا؟
2: تفكرني برشا في تونس ونسمعها برشا دجا لهنا ولا لبرا.
1: وتغنيهاش يا حمدي؟
2: بصوتي ما يشجعش برشا باش
1: حتى الدندن طلعها محمد. محمد عنتولي نطلع يلا شوية ومن بعد نقولوا لك إلى اللقاء ونلتقي إن شاء الله.
2: يعيشكم.
1: يلا نسمعوك عاد حمدي.
2: لا بحسن خليه هو سبيل وصيفي يسمعنا صوته هو.
1: صبري مصباح اكيد في الغنيه هديه. شكرا شكرا ليك حمدي لمين، يعطيك الصحه. محلي الحديث معاك ان شاء الله بالتوفيق ليك ومزيد من التالق ان شاء الله. شكرا والى اللقاء.

0: يلا نواصلوا معاكم. مرحبا بكم السواعد السمر، وأكيد الجالية التونسية اللي عندها برشا برشا محبة لأرض الوطن وتشبث بأرض الوطن وحنين إلى أرض الوطن. نتحدث على تحويلات التونسيين بالخارج من دعم العائلات إلى صناعة التنمية. كيفاش؟ شكرا ليه على حضوره معنا الدكتور محمد كريم الكافي، أستاذ جامعي في ريادة المال والأعمال بجامعة السربون بباريس. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا سي محمد. مرحبا
1: بك أستاذ هند، ومرحبا بالمستمعين. شكرا
0: شكرا ليك. اليوم أكثر من 1,815,000 تونسي يعيشوا خارج أرض الوطن، جالية تمثل قوة بشرية واقتصادية مهمة. أكيد تحويلاتها ببرشة أرقام، إن شاء الله ناخذوا زادة من عندك. تحويلات جاوزت 8.7 مليارات دينار خلال سنة 2025، فما رقم آخر ظهر لي خارج البنك المركزي. والشيء هذي الكل يخليها معناتها أهم من رافد في الاقتصاد الوطني. اليوم نتحدث كيفاش نحاولوا وتم التحويلات التونسيين بالخارج من دعم للعائلات إلى صناعة التنمية. إلى التنمية أيضا فلوس التوانسة بالخارج كيفاش تنجم تولي مشاريع تخلق الثروة للبلاد، مش مجرد مصدر للعملة الصعبة. طبعا الجالية التونسية برشا نقاط، نشخص الوضع في دقائق ثم مباشرة المقترحات لأن الوقت لا يرحم. سي محمد أكيد تفضل ليك الكلمة.
1: هو يعني التحويلات التونسيين بالخارج يعني منذ 5 سنوات
0: أي.
1: تعرف تقريبا كل سنة ارتفاع ب 4.1-4.5% لكل سنة. اليوم وصلنا ما شاء الله 8.8 مليار دينار تونسي في 2025، وإن شاء الله في 2026 حسب الأرقام الأخيرة، لأن أجواء 2026 نحن وصلنا اليوم 1.1 مليار دولار، يعني تقريبا 4 مليارات دينار تونسي. ممكن إن شاء الله لآخر 2026 نتعدى 9.5 مليار دينار تونسي تحويلات تونسية بالخارج. يعني هذه الأرقام هي الآن اليوم هي الأولى في العملة الصعبة قبل السياحة وأيضا الفلاحة اليوم في 2026. الاستثمارات اللي صارت الأخيرة حسب الإحصائيات أن 50% من تحويلات التونسيين بالخارج الاستثمار متاعها موجود في العقارات، يعني كل ما هو عقار، وهذا عادي جدا، يعني أي تونسي اليوم يحب يكون عنده منزل عنده عقار في بلاده. لكن الرقم الثاني اللي هو ضعيف جدا اللي هو الاستثمارات، يعني اليوم حسب الرقم الأخير وصلنا 5% من هذه التحويلات هي استثمارات في المشاريع الصغرى كالفلاحة كالعديد من المشاريع. لكن هذا الرقم ضعيف جدا مقارنة بقوة الاقتصاد وقوة التحويلات التونسيين بالخارج. رأوا التحويلات التونسيين بالخارج في العالم تقريبا تمثل خمس البي بي، يعني خمس الناتج الداخلي الخام. يعني اليوم احنا في تونس الاشكال الكبير هو كيفية تحويل هذه الارقام الى ارقام ايجابية في الاستثمارات.
0: نعم هذا مهم جدا. اليوم هذا هو السؤال المطروح، كيفاش نيه المقترحات، وانت نعرف عندك تجربة رائدة ومهمة جدا في المجال هذا يا سي محمد.
1: هو اول شيء الشيء المهم الاول هو يلزم ما يسمى ب عفوا
0: أي.
1: يعني ب تسهيل الإدارة، تسهيل التونسي بالخارج
0: أي.
1: يعني إقامة المشاريع، لأن المشكل الكبير أنا في إقامة المشاريع الوقت اللي ناخذوه أكثر تصير فيها يعني انفلاسيون، تصير فيها تضخم كبير ياسر في الأسعار في الأسواق، وقتها الكريت شارج هذا ما عادش عنده قيمة، يعني في المستثمر ما عادش عنده قيمة. دونك التسريع، رقم التسريع اليوم لإقامة مشاريع في العالم تقريبا 15 دقيقة المعدل في أوروبا، في الخليج، في العديد من البلدان في العالم.
0: وفي تونس
1: في تونس 6 أشهر تقريبا، 6 أشهر
0: لا مقارنة، 15 دقيقة
1: ممكن إلى سنة. في 6 أشهر العام هذاك وقتها التضخم يكون قوي والكيت شارج هذاك يعني كراس الشروط اللي دفعناه للمستخدم ما عادش عنده قيمه وقتها، ما عادش عنده قيمه ماليه واقتصاديه.
0: مهم جدا التسريع.
1: الحل الاول الحل الاول هي الاداره، هي التسريع الاداري. في وانا اقترحت اقتراح مع في مؤتمر التونسي بالخارج، قلت يعني للمسؤولين بالكلمه بالعربي اعطي الرخصه وحاسبني، اعطيني رخصتي، اعطيني انا نقيم المشروع نتاعي وبعد حاسبني راقبني اذا انا خرجت من الكيت شارج هذاك، وقتها عندك الحق انك تصلح
0: ونعمل
1: حاجه. لكن اعطيني سرع لي في قبض المشروع. الشيء الثاني اللي هو مهم جدا، لو احنا نحكوا على التحويلات التونسيه بالخارج ما نحكوش على الديفيز اللي يجي ليكيد، اللي يجي يعني موجود، يعني الناس اللي تصرف فيه في الصيف وتصرف فيه. يعني هو يتعدى 9 مليار دينار تقريبا. الاشكال هو كيفيه الاستثمار في هذه الارقام. انا اقترحت في 2013 2014 اقترحت صندوق استثماري تنموي بالعمله الصعبه من التونسيين بالخارج في كل جهه، وتوا قلت حتى في كل اقليم، يعني عندنا 5 اقاليم. نتمنى ان يكون يوجد صندوق تنموي اقليمي بالعمله الصعبه للتونسيين بالخارج. كيفاش تصير الحكايه؟ سيتري سامبل اللي هو موجود في العالم الكل، وانا عملت على هذا المشروع مع المغرب مع مدينه مراكش. يلزمنا نمشيو اكثر الى وجود صندوق بالعمله الصعبه، والصندوق هذا

0: في هذا المنهج، وان شاء الله ان شاء الله يطبقوه، وان شاء الله اقتراح نعم. يكون يعني عنده فايدة على الجهة وعلى الإقليم،
1: يعني تسريع وأيضا تسريع الأمور الإدارية، وأيضا اقتراح صندوق استثماري تنموي بالعملة الصعبة في الأقاليم. هذا هم الزوز مهمين برشا. إن شاء الله تكون حاضر معنا في موعد قادم سي محمد كريم الكافي. أكيد مازال الموضوع مفتوح حتى نزيد نحكي أكثر في الإطار هذا، لأنه مهم جدا على الاقتصاد التونسي طبعا، تحويلات الجالية التونسية بالخارج دعما الاقتصاد التونسي. شكرا لك دكتور محمد كريم الكافي، أستاذ جامعي في إدارة المال والأعمال بجامعة سربون بباريس. تحياتي لك وموفق إن شاء الله. أيضا حي كامل، شكرا لك، نحيي كامل ضيوف اللي كانوا حاضرين معنا اليوم في هاشتاغ تونسي. نحيي أيضا الفريق الحاضر معنا انطلاقا من محمد عنتول في الإخراج التقني، شذا في الديجيتال، وهند السعيدي. تحييكم ربي يحفظكم الكل، وتحية لكل مستمعينا اللي اختاروا باش يسمعونا. مواصلين اللقاء على موجات إذاعة الشباب، إلى اللقاء.

من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي.

0: الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين.
1: هاشتاغ تونسي،
0: هاشتاغ تونسي، ديما قراب، ديما متواصلين،
1: ديما متواصلين.
0: هاشتاغ تونسي،
1: هاشتاغ تونسي.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: جمهور مهرجان بوغارلين الدولي، موعدكم مع سارة اكتشاف الموسيقات التقليدية الجزائرية مع كل من مجموعة إيسينارا وسلطان جناوة، وذلك يوم الأربعاء 5 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغارلين، وانطلاقا من 10 ليلا. العرض سيكون فرصة لاكتشاف مدى ثراء الموسيقى الجزائرية وتنوعها، ومدى قدرة الفنانين على توظيف الآلات الموسيقية التقليدية والإيقاعات المحلية للوصول إلى العالمية. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارلين الدولي، ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارلين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: موجز 5:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن في بلاغ نظرته اليوم عن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026، ودعت المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات إلى الاطلاع على نتائج القبول الأولي على شبكة تربوية www.edunet.tn. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب ترشح لتقديم منتجات بيداغوجية موجهة للأطفال قصد التأشير عليها، وذلك في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس المصلحة الفضلى للطفل. وزارة الصحة تذكر في بلاغ نظرته اليوم طلب المعنيين باختبار الاختصاصات الطبية بأن غدا الأربعاء يمثل آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختبار لاختيار الاختصاصات. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي يشارك غدا في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي سينعقد بعمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية. في أخبار العالم، وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تدين في بيان أن اليوم استمرار الاحتلال الصهيوني في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة عدوانه وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وقطر تقول اليوم أن الوسطاء يحرزون تقدما في محاولة إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط، رغم نفي طهران أن تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك محادثات جارية بالفعل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
7: معلومة الوافية،
6: نفس الروح نفس الإحساس.
7: نفس الإحساس
6: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
0: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل في لمة صيف لمسون تلقاها وتسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. لمة صيف لليوم 3/4/2026، نقولها وديما نعاود نقولها إن شاء الله ديما 10 دايما على إذاعة الشباب وعلى موجات الإذاعة الوطنية، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير مع بعضنا، نستقبلوا أشهر ندعو أشهر مع بعضنا، نستقبلوا مواسم ندعو مواسم. لمة خير اليوم كالعادة مع ليكيب الكامل الموجودة معاكم، ليكيب الراديو ناسيونال وليكيب نتاع إذاعة الشباب، أكيد على ذمتكم اليوم البث يكون من استوديو إذاعة الشباب. نلقاو في الليكيب اليوم حمزة العراقي، محمد عنتول، وهب الواعر، سامن ويسر وكريم الوسليتي. الحقيقة اللي أنا فرحان برشا إني موجود معها اليوم. شحوالك كريم؟
3: أهلا وسهلا. وانا فرحانه برشا سامي، تجربه ياسر مميزه، بديت البارح مع مالك اليوم مع سامي، بث مشترك بين الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب. دونك هنا
2: حسيت مثل الزوز كريمه،
3: انا نمثل الزوز
2: على خاطر بديت في اذاعه الشباب وتوا في الاذاعه الوطنيه،
3: في انتظار انه انت تمثل الزوز
2: ان شاء الله
3: وتلتحق بينا في الوطني.
2: تجربه اللي نحبوا من
3: بعد انت ومالك شنزوكم من الوطنيه،
2: نحبهم الحقيقه، تجارب يمثلوا الاذاعه التونسيه ويمثلوا احسن تمثيل، نحبهم برشا الحقيقه.
3: بالضبط هذا هو. دونك ان شاء الله نكون خفيف ظل على سادة المستمعين في الوطنية وفي الشباب، وتستنيوا فيكم برشا غنيات، خاطر العشوية راهي تحب برشا أغاني، وخاصة عشوية الصيف مع شوية كل نغم ومعلومة، عرفت نغم
2: وتفرهيدة
3: هذا
2: الحقيقة.
3: هذا هو.
2: نبدأ مع الموسيقى، هذا صوت السيدة نعم نسمعوها في لمة صيف على موجات إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب.

0: مشافي بالك جد عليك. هذه نعمة الغنية اللي سمعناها على الإذاعة الوطنية وعلى إذاعة شباب.
1: وهذه كريمة تغني في الأغنية من قبيلة. فجأتني كريمة.
0: لا عندك أنا فجأتك بأني أنا ما عنديش طبقة معناتها.
1: لا والله عندك طبقة.
0: لا في الغنية لا.
1: لا والله فجأتني.
0: بالحق. والله
1: وتشطح عليها زيادة.
0: ليش تيح ذيك عادة ما قال حد الحد الألحان تخليك
1: أنا قاعد تفاجئ وقاعد اكتشف
0: تتمايل هكا بشوي بشوي. ذيك قوة اللحن والكلمة زيادة محلاها مشي في بالك جد عليك. وين النجم نسلم فيك دونك لهجتنا التونسية اللي هي فيها برشا صور محليهم. ذكرتني البارح بعرض بثينة النابولي اللي قدمت برشا أغاني باللهجة متاعنا التونسية وحكيت على أهمية اللهجة التونسية والقوة متاعها في الصور اللي تنجم النجم نعبر عليهم بالكدي بالكدي. سريعا سريعا باش نمشيو الفقره اللي من بعدها. ما تحس هذيا مشي في بالك جد عليك عاطي على الوطنيه اكثر من الشباب.
1: ميساج جزء بعضهم باهيين 26 دقيقه كريمه مستمعين الكل. قايت نمشيو نزورو جزيره مزيانه برشا جزيره البيبان في جرجيس مع الشيخ محمد بن حموده في فقره حكايه شط. حكايه شط. ماني قلت لكم قاعد نكتشف. سألت كريمة قلت لها زرتها كريمة الجزيرة هذه؟ قالت لي لا ما نجم نكون زرتها ونسيت. هاوش ذكرنا الشيخ إذا كان نسيت تذكر.
0: لا تعرف علاش خاطر جرجيس مشيت لها برشا مرات وأكيد وعنا الناس وتوا نحن الكبار السن رانا.
1: أنت من كبار السن كريمة؟
0: بيانسور
1: من كبار السن. ما لقيناش من كبار السن.
0: أنت مش شباب بعد ما عاملين على بون. أنا قلبي شباب أنا في السن كبيرة ما قلبي شباب هكا ولا شيخنا؟
2: لا لا ان شاء الله ديما منوره وان شاء الله ديما شباب. بنتي وسيساني لكريمه
0: عايشه
2: كده المستمعين اللي كيف تكنيك الكل وحتى كمك الشباب كي تمشي البلاد جميله كما هكا يرجعوك شباب.
0: آه هذا هو صحيح
2: برشا وترجعك
1: تفرهد
2: الحفله اللي حضرتها البارحه ترجعك شباب. وكما برشا حاجات مزيانه في الدنيا هذه كما شط حس الجربي اللي حكينا عنه البارح. ايضا الجزيره هذه اللي في الجنوب الشرقي معناها تختصر جمال الجنوب التونسي لانك كي تبدا في وسطها كانك في اليونان ولا في بلاصه معناها معناها الدعوه مفتوحه للهروب قليلا من صخب الحياه.
1: انا عندي ضعف شيخ قدام الديسكريبسيون هذه عندي ضعف راهو ناحيتها.
2: والله
1: وانت تعرف
2: ما نجمش نمشي انا الجنوب ما نعديش فيها على الاقل في النهار ما نجمش تعدي فيها نهارين ثلاثه كما تحب انت. رحله قصيره بالقارب تاع ربع ساعه تلقى روحك في جزيره البيبان اللي هي في بحيره البيبان. علاش اسمها البيبان؟ خاطر فما زوز بيبان يدخلوا لها الماء من البحر الابيض المتوسط. هذه نحكيو على اكبر جزيره واكبر بحيره 27 الف هكتار. بحيره البيبان اللي هي غنيه بالاسماك واللي هي محميه ايكولوجيه طبيعيه وفيها برشا انواع متاع اسماك. وايضا من حاجات اللي نفتخر بها واللي موجوده كان في تونس. وعلاش جزيرة البيبان هذه زادة مهمة؟ وهم مش من تو من عهد الفينيقي والبونيقي ومن عهد تجارة الملح. قبل فما طريق الحرير وفما طريق الملح زادة. فما زوز بلدان في إفريقيا ومنهم تونس زادة اللي كنا نصدره في الملح والملح كانت حاجة
1: ثمينة
2: حاجة مهمة
0: وإلى الآن وموضوع الملح هذا موضوع آخر عادة
2: قبل الملح.
1: فيما يتحكي
0: كيفاش؟
2: علاش اسمها فلير شهري؟
0: علاش؟
2: خاطر من الملح السيل هو كان وكان كانت العباد تخلص بالملح
1: مقايضة
2: اي فوالا. وكانت لا كان ياخو ملح هذاك شهريته يعني يخدم شي ملح. خاطر بلاش ملح ما تنجمش تقدد ما تنجمش تحافظ على الحم ما تنجمش
0: حاجه مهمه.
2: مش فما فريجيدارات كان الملح هو
0: اللي يعوض
2: اساس الحياه. ملح الارض احنا نقولوا محمود درويش الله يرحمه. نعم جزيره البيبان كان فيها برج قديم هو يراقب بالتجارة الملح. وكي نقولوا برج كما حكينا سامي قبل على سيدي بوسعيد وعلى كسوة البحرات سيدي سالم ولا أي بحر حكينا عليه في الشمال ولا في الجنوب نحكيه على زاوية نحكيه على شيخ نحكيه على فما معناها حركة صوفية كانت تحمي الشواطئ وتراقب الشطوط. نلقاو زاد سيدي معناها موجود في جزيرة البيبان سيدي حميد الشاوش معناها ولي
1: أيه؟
2: وتلقى دي بنجالو بيوت معناها ديار للكراء ولا باش تقعد فيهم وبيسين ونخلات. هذه هي جزيرة البيبان نمشيو لها على قارب من القوارب البحرية. قلت لكم رحلة في حد ذاتها كريمة متعة
0: بالضبط
2: باش توصل لها، وانت تعرف جرفيس وتعرف جمال جرفيس واهالي جرفيس
0: وحكايه
1: الطيبه نتاعهم.
0: اوه اهالي جرفيس حكايه وحدهم
2: الحقيقه، حاجه من وراء العقل.
0: الحقيقه
2: هي كبيره برشا، يسمعوا فينا المستمعين في
0: وفي الشباب واذاعه شباب. نذكر وقتها كنت انا في اذاعه شباب عندي مستمعين ما عندكش فكره من جرفيس بطريقه غريبه، فما سحر خاص اذاعه شباب وجرفيس راح
1: حكايه
0: ومازالوا التوا بالفعل
1: مصور يسمع الوطنيه زاده برشا.
0: اي ما الشباب اكثر.
2: الجميل في الجزيرة هذه أنه تجمع بين زرقة البحر خضرة الطبيعة النخل لبنغالو ولا الديار اللي موجودين بيدون لو، بالحق بيدون لو معناك كي تخضر تلقى الماء تحتك، معناك تركض الماء تحتك تستقبل العائلات، فضاءات معناها خاصة بالعائلات، مسبح فيها بيسين باهي، إذا ما خطر الماء اللي داير بالجزيرة كريمة كله حجر، فما ناس ما يتمتعوش بالسباحة في الحجر.
1: تعرف شيخ أنت تحكي شيخ وأنا نتفرج في التصاور في الجوجل ونلقى المسبح، قلت كان المسبح هذا ذكاء اصطناعي تو الشيخ ما يحكيش عليه؟
2: لا لا
1: كان المسبح حقيقي تو الشيخ يحكي عليه؟
2: أغلب العائلات يعدوا نهارهم كل يوم في البيسين هذاك،
1: أما هو يقرب الذكاء الاصطناعي تلمو مزيان.
2: لا مزيان برشا مزيان، وحتى البني كيفاش مبني كيفاش مزيان، الطريقه نتاعو باليد هكا مليق باليد، تحس فما ريق اخر، فما رونق، فما هذوما نراهم في الحوش الجربي، في الحوش نتاع جرفيس القديم، وفي البنات هذوكم ترى الفن واليد المعماري التونسي القديم كيفاش بناه، والبنية بالكرة معناها اللي هي تبرد في الشتاء وفي الصيف. البحر مش مجرد منظر جميل كريم، هو مصدر بتاع حياة بتاع متعة بتاع واحد يتمتع بالمنظر ويتمتع بالحوت البنين، لأنه يعني من أفضل وأجود الأسماك حوت البيبان اللي
0: أي معروف برشا
2: على الروس وعلى الورقة وعلى، وأنت أكيد عادة تمتع بمشيت الزربة ولا الجرفيس ما تنجمش ما تاكلش الحوت
0: بتاع الجرفيس
2: باش يضيفوك. معناها أول حاجة لازم يضيفوك حوت، الكسكسي بالحوت البنين برشا. جزيرة البيبان هي واحدة من أجمل 70 جزيرة احنا عندنا في تونس. العباد يعرفوا قرقنا ويعرفوا جربة كهو، وطبعاً شوين يعرف جربة. من الجزر الجميلة هي جزيرة البيبان، فرصة سامي تعرف عليها
1: وي هاني نكتشف.
2: تخرج لها من ميناء جديرية، جديرية هي بلاصة اللي هي اللي تتبع جرفيس، 14 ساعة تكون في البيبان. البيبان اللي هي بعيدة 20 كيلومتر على جرفيس المدينة، وبعيدة 10 كيلومتر على بنقردان، هي تتوسطهم في وسط البحيرة، بحيرة البيبان، هدوء الجزيرة مع النحام الوردي يا كريم. شيء متعة كبير
1: في مظهر مزيان برشا، منظر جميل جدا،
2: ونعطيك حاجة أقوى من
0: هذا والألوان زاد المسيطرة،
2: الألوان هاي تو كريمة بزيت تتمتع برشا. الكوشيت سولي روعة، غروب الشمس وانتي فوق الجزيرة ولا فوق السطح وإلا حذي البرج، تتمتع بمنظر مهيب ومهيب جدا، معناها يقعد درجين وانت تتمتع في الكوشيت سوليز، فما بعد يقعد يشوفه دقيقه ولا دقيقتين، لانه ما ثماش جبال كريمه، ما ثماش حاجه تمنعك،
0: فماش حاجز
2: يعطيك الصحه للشمس. مغامره صغيره تحتاج، والله تحتاج انه واحد يمشي لها
0: يبرمج لها.
2: سمعتكم البارح كي قلتوا معناها 550 كيلومتر قبل كانت صعيبه، تو بالحق تنجم تمشي معناها، ولا تمشي مع اصحابك، ولا تمشي جرفيس بالمستعين الجزيرة هذيك بالكارة صحة. وجهة جميلة للعائلات، هذا الناس اللي تحب تمشي للجنوب وتكتشف الجنوب، ومحطة لمحبي البحر، محبي الغوص، يجي يعوموا مع الحوت ويشوفوا الحجر ويشوفوا السياحة البيئية والمنطقة الإيكولوجية، وقت تعوم مع النحام الوردي وتعوم مع بعض الطيور اللي هي محمية يجيو كان ليها هي
1: معناها. لا فتصور شيخ يعوموا مع القرنيت، ديجا عوموا القرنيت قريب بحذاهم،
2: القرنيت الغادي بنين بنين بنين، وفما عباد يحبوا القنفود البحر معناها هذا كيف كيف بنين، البابوش وبرشا حاجات موجودة سبيسيال تلقاها كان في جرزيس وإلا في جربة، تتمتع بظلال البحر بالضبط معناها بأتم معنى الكلمة. ديما ناكدوا على حاجه كريمه وسامي
1: إيه؟
2: انه مسؤوليتنا ما نلوثوش، هي صغيره معناها كانت نعبيوها بالبلاستيك كل واحد يلزم مع حوايجه ويخليها غادي تدفن، لوثنا رمالها ولوثنا البحر، نخليوها كما هي، نحترم الطبيعه، نحترم ثرواتنا البحريه، جزرنا الجميله والجميله جدا، هكاك نجمو نقولوا اللي احنا مواطنين صالحين كي نخلي شواطئ نظيفه وجميله باش يجيو عباد بعدنا، وزيد نحافظ على الثروات البحريه.
0: بالفعل
2: غادي فما السلحفات يا كريمه
0: أي.
2: وفما برشا اسماك اخرى معناها ما نلوثوش البحر، يكونوا سبب باش نحميو
0: البيئة نتاعنا. يعطيك
1: الصحة ونصوروا خاصة شيخ انا معاه ستوريات وتصاوروا ريلز والفلوجز
2: سامي
1: وتيك توك
2: انستغرامابل في جهات الاربعة
1: روعوي
2: في جهات الاربعة تتمتع بها
0: بالضبط. يعطيك صحة، شكرا ليك،
2: يعيشك كريم،
1: نشكرك برشا شيخ، يعطيك الف صحة، واكيد نتقابلوا غدوة ان شاء الله وبعد غدوة. ما تنساوش انه حكاية شط تلقاوها كل يوم اثنين ثلاث اربعة خميس في لمة صيف على الإذاعة الوطنية وعلى إذاعة الشباب. كريمة بعد شوية عندنا كتاب اسمه مذكرات الشاب أبو القاسم الشاب بتقديم محمد لطفي اليوسي، واكيد يحضر معنا سي الحبيب بن صالح يحكي لنا عليه ان شاء الله بعد شوية.
0: بالضبط، نذكروا انه كان معنا محمد بن حمودة وحكي لنا على شط على البيبان هكا
1: ولا روعة جزيرة البيبان. انا نحب نمشي لها سي كريمة، تمشي معايا؟
0: انا
1: بكون عن طولو حمزة نمشي.
0: انا شو انا بكل بساطة انا اللي نحب نبرمج، لنحب نتعب، لنحب نحضر حتى شيء.
1: تقولوا
0: لي العشاء نتاع ماذا بيا شكون يحضر لي الفاليز؟
1: زيد
0: تقولوا لي تحضر هاي الفاليز العشاء نتاع الصباح ونمشيو.
1: ايزي جوينغ.
0: لا على الاخر.
1: سهلة، الو كريم معنا برنامج مرحبا.
0: المهم انا ما نتعبش خاطر ما عادش عندي قدرة على التعب، نحب كل شيء حاضر.
1: تدفع عليك من التعب معنا ما تتعبش بقدرة التعب. عندنا الافكار، عندنا الكتب، عندنا الموسيقى، عندنا السبور.
0: ماذا بيا تدلوني من بعد.
1: ندلوك كريمة مرحبا بيك ومرحبا بيكم مستمعينا الكل، مستمعين الوطنية وإذاعة الشباب، مصينا مع الموسيقى.

هذا صوت رامي جمال سعد المجرد ليلة ورا ليلة 46 دقيقة قبل أصواتهم الزوز. معنا حمزة المحمداوي في أول مرة. بعد شوية نحكيه على عالم الكتب وعالم البحر في كتاب بحر. واليوم الحبيب بن صالح باش يحكي لنا على كتاب اسمه مذكرات الشابي. متى نحكيه موزيكا ديميس روسوس فارواي.

0: هذه مزيكتنا، هذا جونا في لما تصيف على موجات إذاعة الوطنية التونسية وعلى موجات إذاعة الشباب. نسلم عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا، نستدعاكم الفقرة تكتب بحر. شنو خير من البحر وشنو خير من الكتاب وشنو خير من الكتاب اللي نلقاوها في البحر؟ كريمة اليوم نحكي على مذكرات الشابي سي الحبيب بن صالح. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا سي حبيب.
2: كريمة أبقى متفائلة. كريمة راهو أشنو تسمى أول يوم مش يعطيك شحنة معنوية كبيرة تصور بالقاسم الشابي ونعرفه ونحكي ولي، لكن كتاخو اليوميات متاعه كيقوم في الصباح وشو يعمل بالضبط كيقوم في الصباح؟ قال أنا أعطيك مثل، قام بنفسي أن أقضي الأمسية في ذلك المنتزه الجميل الحبيب إلى نفسي. مش بعيد عليكم راهو البلفيدير.
1: أي
2: وش يعمل بكيمشي البلفيدير؟ ففكرت فيما ينبغي لي أن أحمله معي من الكتب في نزهة الجميلة، وتلك عادة من عادات نفسي، لا أستطيع أن أذهب إلى البرية أو إلى بعض من النزهة دون أن أصطحب كتابا، وسواء علي بعد ذلك قرأته أو لم أقرأ منه سطرا.
1: فوالا
0: ذكرني مش الحبيب راهو ذكرني برو
1: اللي قلناها حتى هكا هزوه معاكم حتى على الفازة بين قوسين
2: في القفة وانساه
1: شي جيه نهار ويتقرأ.
2: أنا صباح في البحر اليوم كيف حطيت الكتاب في القفة وخرجت وجماعة بدأت تسمع، قلت لهم أسمع شي يقول قال شو شي يقول؟ هو بالقاسم الشابي هو شاعر يسلمه الرحيل إلى الرحيل. هو مشى من الصحراء للبحر، مشى القابس وسجبل ومن البحر مشى السهول شمال بسليانة وتالم جاز الباب، ومن السهول مشى للجبال زغوان وعندها. وهذا تلقاه في شعره في كتابه، كل ما يكتبه أبو القاسم الشابي فيه إبحار وبحر. وفيه شو يقول هو؟ يقول لك الشاعر ويجب أن يكون حرا كالطائر في الغاب والزهرة في الحقل والموجة في البحار.
1: وهو يحب يعني الحرية والانعتاق.
2: صور كريمة كي الموجة في البحر. أي. يعني بين الموجة والموجة وسامي
0: يعني ماذا بيها راني موجود في الموجة.
1: الموجة تجري وراء الموجة. هذه هي
0: أنا على مشكلتها ولذا الوطنية ذات شباب
2: البلفيدير راهو
1: البلفيدير
2: أردت ذهاب إلى البلفيدير إلا ليمتع نفسي بتلك الطبيعة الجميلة.
1: وقت اللي كانت البلفيدير فيها كتنوع البيولوجي الكبير والأنواع. ليه والله المرة الأخرى استضفنا هكا سريعا من جمعية أحباء البلفيدير، فما تشكي شوية من بعض معناتها الأشجار أو الأزهار اللي جات من قبل، لأنه الفرنسيس هما جابوهم من كل المستعمرات متاعهم حتى يغريوا الفرنسيس باش يجيوا ويقولهم راهو عندكم هوني جنينة كبيرة كما متعودين.
2: هو أسمعوه شنو يقول
1: شنو
2: يقول في 9 جانفي 1930 على البلفيدير.
1: أي
2: كان الوقت أصيلا والشمس تلقي على أشجار البلفيدير حلة ذهبية ساحرة، وفي السماء غيوم ملونة زاهية، وأنا رفيق لي جالساني إلى مقعد بالفيدار، وأمامنا ثرب من عذار الإفرنج يلعبنا لعبة التنس في رشاقة وخفة كالعصافير، وفي يميني كتاب رفائيل الذي رسم فيه لامارتين صورا من شبابه الزاخر بالعواطف والأحلام. بربي خلخصه
1: بين
2: يدي بالقاسم الشابي، ما عندناش مشكلة مع اللغات ومع الحضارات ومع الضيفات
1: وتقبل الآخر باختلافه
2: ويتفرج ربي شخلق معناه وربي شصور
1: شخلق وصور سبحان ربي.
0: هاي الاكتشافات هذه سي الحبيب نكتشف في صوت كريمة وشطحة كريمة اليوم.
2: قالوا عجبا ألا يصفك جمال الوجود وفتت هؤلاء العذارى اللاعبات عن أوراق الكتب؟ قال سيب عليك من كتاب ودي هديك، وقد عدتك من عباد الطبيعة والجمال، ألا توافقني على أن الكتب رغم ما فيها أحيانا من غذاء شهيل الفكر والعاطفة كثيرا ما ظلت الناس وأركبتهم متن الشطط شطط على في أحكامهم؟ قالوا رد بالك من الكتب، رد بالك راهو فيهم عليهم. تعرفش قالوا أبو القاسم الشابي؟ قالوا لو كان كل الناس يسقون من منبع واحد هو هذا العالم الرائع لكان الناس أسعد حالا مما هو عليه الآن. قالوا يودي الكتاب هو الكتاب. وش قالوا؟ أما اصطحاب الكتب فقد أصبحت عادة لي كلما ذهبت إلى منتزه وطالعها حينا وأوطالعوا الكون أحيانا.
1: أوه حلوة ياسر.
2: وطالعوا أحيانا ونغزر للبحر أحيانا.
1: بالضبط. والعذارة اللي يلعبوا في التنس في بلفيدير.
2: راو أسمع راو راو يقول متنبي كان عزيزا نفسي، لكن المعري كان أكثر شعورا بالمعزة وبالكرامة. يقول قرأ نيتش قرأ لامارتين، ولكن ساعات ساعات يغزرك يقول شوف راو مانيش فرحان. يقول له علاش؟ يقول سبحان الله المشاريع التونسية، علاش التونسي يتحمس ويبدأ يحكي ها؟ قال قد أصبحت يائسا من المشاريع التونسية، ناقما على التونسيين، لأني أراهم يقولون كثيرا ولا يعملون إلا قليلا.
1: هذا عماش بالله سمحني قالوا
0: 1930،
2: هذا قالوا نهار 27 جافي 1930
1: ولم يتغير شيء من ذلك الوقت.
2: لأني أراهم يقولون كثيرا ولا يعملون إلا قليلا، وإني أراهم
1: يا رسول الله
2: في بسطي يا كريمة في بسطي آرائهم ونظرياتهم والتحمس لها، يدفعك إلى تأمل الأمل وتعتقد أنك تخاطب روحا مجسدة في فكرة تلتهب، حتى إذا جاء دور العمل شو صار؟ كان كل شيء تيح الريح
1: تيح الليل تيح الليل وتيح الريح. سي حبيب يعني تشجعنا أنه اللي ما طلعش على المذكرات يقتنيها أكيد ويطلع عليها.
2: هذا هو روعة، لأنه كتاب جيب كتاب صغير طيب هكا، وزميلنا محمد لطفي اليوسي
1: اللي قدمه
2: يقول زعم طفل قهر استنفد المكانة، أما هل المكانة قد وصل إلى نهايته؟ لا يعني موافقوش جميل، هو متشائم راهو بالقاسم الشابي عنده كلمة يقول يا بني أمي أترى أين الصباح؟ أوراء البحر أم خلف الوجود؟ وش يقول والجواب وأطل الصباح من وراء القرون.
1: وأطل
2: كل نهار راهو عنده صباح،
1: يوم جديد ويوم سعيد في
2: هذا هو راهو انا كي قريت الكتاب يقول تأبطت كتابا لما عسى ان اجد فيه من افكار. تأبط كتاب، تصور انت تركب في تو في الحافله تلقى واحد تهبط كتاب. أوه. ولا في المترو عنده كتاب. ولا يستنى في الحافله.
0: وانا شو نقول حاجه مش بتعجبك برشا سي الحبيب، اما نصور باش تعجبك شويه كريمه، انه مذكرات ابو القاسم الشابي موجوده اون بي دي اف في اللي موتور دو ريشيرش الكل.
1: انا ما يقلقنيش انت الورق وبي دي اف.
0: لا سي الحبيب يحب الورق وانا نحب البي دي اف.
1: لا هو معاك الورق مهم، اما اعطينا نقراو على
0: ولا المهم نلقاو قرايه حاجه نقراو بالضبط
1: ديريكتومون، هيت نقراو فقط.
0: هو بدا يقنع فيا سي الحبيب راهو بالاهميه نتاع الورق.
2: اسامي راهو انا حليت الكتاب وعاودت قريته بكله، صدقوني ابلغ معاني الحياه. راهو ابو القاسم الشابي عزيز النفس كل متنبي راهو يحب تونس. ثم يشوف فيه كان الجانب السلبي. لا كل نهار عنده عشيه وعنده صباح.
1: لا وخاصه البلفيدير، ودعوه زاد احنا للقراءه ودعوه للاستحاب ونتقبطوا الكتاب، واللي عنده الامكانيه باش يكون قريب من البلفيدير راهو المكان جميل جدا، وراهو مش معقول انه احنا برشا مش متفطنين بجمال الحديقه
0: هذه والمساحه الشاسعه اللي فيها والثروه اللي فيها.
2: اي سامي يقول لك اشعر باننا في هذه الدنيا سواء في تلك الزهره الناظره او الموجه الزاخره او الغاده اللعوب، لسنا سوى آلات وتارية تحركنا يد واحدة اللي هي الدنيا. خلينا نكون متفائلين ونبني تونس ونعرف ونعوم ونصلي على النبي كما يقول.
0: ونأكد لك حاجة كريمة انه حتى اللي ما حبش برشا معناه بعد شويه على الكتاب، سي الحبيب باش يرجعوا للكتاب والعشويه نتاعنا باش يرجعوا للكتاب.
1: الطريقه نتاعك سي حبيب الحقيقه محلاها وتهبل، وبالحق تخلينا نمشيو طول نشريو او نقراو
0: من غير ما نخمو.
1: مذكره شابي كان الاختيار اليوم نتاع حبيب بن صالحه. شكرا ليك القفه، غدوه نستناو ايش باش تعطينا من كتب زاده.
2: على البحر يحكي واحد اخر على البحر.
1: اي هكا هو على البحر على البحر.
0: شكرا ليك سي الحبيب يعطيك الصحه. نسلم عليك برشا ونشكرك برشا. نذكر اني سي الحبيب بن صالحه يكون حاضر معنا كريمة كل يوم على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب في لم تصيف في كتاب بحر فقراتنا متواصلة. بعد شوية ضيفنا يحكينا على الكامبينج، يحكينا على الجمال بتاع تونس، على البحورات الموجودة في تونس، تصوير الفوتوغرافي. قبيل حكينا مع الشيخ محمد بن حمودة، قلت لهم صوروا مثال، هبطوا ستوريات وهبطوا ريلز وهبطوا فلوجز. هذاك الشيء يعمل ضيفنا باش يكون حاضر معنا بعد شوية. بعد شوية زادة كريمة نلقاو موجز الأخبار على موجات الإذاعة الوطنية والموسيقى متواصلة على موجات إذاعة الشباب.

0: خروج من بالي وسلم علي معاك ما بقدر خيس على الغالي يا ما.
1: مرتضى لفتيتي 2000 كتاب ومرتضى لفتيتي من الفنانين المميزين اللي قاعدين يختاو
2: زوزحة
1: قاعدين يمشي في ثنية باهية، ثنية ثابتة وثنية منظمة وعارف روحه شنو يحب ومخلي الظروف تكون مواتية باش يحقق طموحاته،
2: عنده وجهة معينة
1: كريمة. وهذا باهي خاطر الشباب من الأول تبدأ خطواتهم ثابتة، راهي حكاية مزيانة برشا. مرتضى دونك نحيوه،
2: سلموا عليه،
1: وهكا أغانيك مرتضى في الوطني وفي الشباب تجي في الزوز سيم ياك.
2: مرتضى لفتيت الوجه نتاعو واضحه، ونحن زاد الوجه نتاعنا واضحه كريمه في الاستضافات نتاعنا، في الناس اللي يجيو يحضروا معانا الحقيقه صانع محتوى حلو برشا، فيسبوك وانستغرام، انا علاش موجود في التيك توك، المهم انا مش موجود برشا في التيك توك، يقدم في تونس كريمه بطريقه ياسر حلو، بطريقه مزيانه. هو اسمه بسام، مسمي روحه بسام اوت دورز، خارج الابواب، معناها كل ما هما اكتيفيتيز وانشطه، معناها خارج الابواب،
1: مش محصوره يعني في فضاء مفتوح نقولوا،
2: ومسمي روحه ذا هيدن كورنر، الزوايا المخبيه في تونس، معه باش نكتشفوا البحورات، الكامبينغ، باش نكتشفوا زاد التصوير الفوتوغرافي في ضيف اللمه.
3: ضيف اللمه،
2: ضيفنا اليوم اسمه بسام الحاج. بسام اهلا وسهلا، مرحبا بك على موجات الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب.
4: مع السلامه سامي، يعطيك الصحه على الاستضافه.
2: مرحبا
4: فريق الكل،
1: مرحبا،
4: ونوجه تحية زادة كريمة،
1: عايشك. مرحبا بك بسام، بين الشباب والوطنية، وانتي المحتوى متاعك ذولي يمشي للناس الكل زادة.
4: أكيد بطبيعة ديجا موجه لجميع الأعمار، جميع المستويات، جميع الأصناف، معناها ولا دونك توجه عام لجميع الأذواق. ولا
2: بسام أنا نعرفه ونعرف اللي برشا يعرفوه زادة برشا ما يعرفوهش. بسام أو دوت، كيفاش تقدم روحك للمستمعين متاعنا بسام؟
4: بالنسبة لبسام أو دورت به، هو مش صانع محتوى، ما أكثر منها
2: عمل جو اللي تعمل فيه، مغروم
4: بالطبيعة.
1: وعليش ما تحبش تتصنف كصانع محتوى؟
4: والله نفضل أن يكون خارج التصنيف بصراحة، معناها دونك
2: فرية، معناها
4: كل تواضع، خارج التصنيف نعيش الحرية
1: تاعي. لا تواضع، راهو كي تقول خارج التصنيف ماكش متواضع حتى تعرف، باش نبداو واضحين.
2: كلمة صريحة برشا.
4: بصراحة
2: حلوة برشا.
1: إيه وقالك أنت خاطر خارج التصنيف، دونك أنت التصنيفات الكل ماكش راضي عليها، وتحس ممكن أنت في خانة وحدك هكا تعمل في حاجة ما تشبه الحد.
4: وي اكزاكتومون كريمة، ديجا ما نشبه
2: الحد. تواضع بيسير.
4: ولا
2: هو بسام، خاطر أنا معناها نعرف ومتبعه في السوشيال ميديا، هو عنده خدمته، معناها خدمة إدارية واضحة، ويعمل في الباقي يعمل فيه بغرام، يعني بالحق غرام كبير، وعنده طريقة سبيسيال في التصوير زاد.
4: ولا افكتيفمون هو رجعنا ديجا لخارج التصنيف. اللي هو حتى في
2: واللي كريم عنده عليه احترازات ما بيسالش.
4: فوالا اللي هو انا مش نعطيها عاد انا.
1: ليه بالعكس انا نحب نفهم.
4: باش نوضح لها العملية بالبسيط الممكن. نجم جوست تدخل الكونت انستغرام The Hidden نقطة كورنر، تشوف دي فيديو.
2: الزوايا المخفية خلينا نقولوا.
4: الزوايا المخفية في تونس. معناها تنجم تكون أنت البلاصة هذيك تعرفها وي. من اللي فيديو بتاعي فما تراكم ما تعرفهمش.
2: انت كيفاش عرفتهم بس؟ ماذا سؤال محيرني انا. الزوايا هذوما المخبيه في تونس كيفاش عرفتهم؟
4: هي العمليه سهله على الاخر. كل بلاد تدخل لها بماليها. دونك مالي البلاد هم اللي باش يوريوك التراك المخفيه.
1: اما شنو عملت لهم باش يوريوك التراك؟ خاطر ساعات ما يحبوش يوريو.
4: صحيح
2: يقليوها لرواحهم، يقول لك ما يسالش، هذاك نعرفوها نحن.
4: هو سؤال وملاحظه تحفون على الاخر. علاش مالي البلاد ما يحبوش يوريو البلايص بتاعهم؟ على خاطر تتمسخ، على خاطر تتلوث،
1: تكثر على العينين،
4: على خاطر تكثر فيها برشا حركه، برشا عينين. احنا ما تنحبوا نطوروا معناها شويه البلايص هذيك، صحيح، مي مالوريزمون يلزمنا معناتها بخلاف التطوير لازمنا نوعيو اكثر.
1: اي هو مع الكشف فما التوعيه، خاطر زاده انانيه شويه من مالي البلاد، انه تحسها خاطر ساعات لا هذيك نتاعنا، لا فاش قام يا رسول الله، هاو سي صوروا هنا في السوشيال ميديا، تو تونس كامش تصب غاديك.
4: يعطيك الصحه،
2: حتى بعد تونس تصب غادي بالحق.
4: هو افكتيفمون هو توا برشا بلايص تعرفت عن طريق
1: السوشيال ميديا،
4: فوالا وسائل التواصل الاجتماعي.
2: ونقول لك حاجه كريمه، برشا بلايص تعرفت عن طريق بسام خاطر هو صورها وما يحط بسام وجهه ولا تصويرته ولا اسمه وبعد دور التصوير هو بسام هو صورها في هو في الاصل
1: سبب اي
4: برشا بلايص
1: كنت سبق فيهم بسام فما حاجات اكتشفتهم انت بالحق من الاول وبعد خذوهم عليك
4: والله فما برشا
1: على غرار
4: مثلا ودزين واد الزين مشينا لها دون لوطون جوست بعد الثوره دونك اكتشفنا البلاصه عشنا فيها لحظات حلوه لحظات مزيانه من بعد بالطبيعه دونك باش تصور البلاصه الناس باش تعجبهم
1: تسألوين كيفاش نوصلوا
4: كيفاش نوصلوا وين وكل شيء دونك بشوي بشوي المعلومه
1: تدور
4: ولا بوشاوري دونك تولي تعرف البلاصه
1: وهي فين بالضبط نزيدو نعرفوا بها اكثر
2: يقولوا كريمه باش تمشي غادره
4: هي غابه مالوزمون توا ما نجمش تمشي لها خاطر انه نعرفوا احنا القانون تاع الغابات ولا دونك ما نجموش نمشيو كان في اكتوبر ولا نوفمبر ان شاء الله كي تبرد الدنيا شويه
1: شجره الزين حد ذاتها
4: هي واد الزين هي علاش واد الزين خاطر هو واد ديجا كله اشجار تاع زين وفرنان دونك الواد هذا وين يجي؟ هذا يجي في التباينيه اللي هي تابعه عين دراهم دونك غاديك فما برشا دي ديستيناسيون برشا وجهات حلوه في الادغال داخل ديجا
1: تعرف باش ذكرتني واد الزين ذكرتني برنامج قبل قدمناه في تونس السبعه اسمه الاوائل نجيبوا فيهم المتفوقين في المرحله الاعداديه ونعملوا مسابقه وتشرف عليها وزاره البيئه وكانت الاسئله الكل تتمحور حول التنوع البيولوجي والتنوع الحيواني والنباتي الموجود في تونس وكانت شجره الزين محور عديد الاسئله وقديش كانت مفيدة الحصة هذيك يريد كان ترجع حاجة مماثلة خاطر وقتها على أساس كان الهدف أنه ناخذ فقط الجمهور متاعنا في الإعداديات الأولياء واللي يتفرجوا مع أولادهم وكان كانت بالحق
2: المعلومة دي مهمة
1: ليه وتوريك الثراء متاع البلاد بطريقة الوقت هذيك ما توا اختلفت الطرق
4: صحيح هي اختلفت الطرق لكن الهدف واحد اللي هي التوعية اللي هي الثقافة اللي هي
1: انك تعرف الثراء متاع البلاد
4: ولا وتشوف حتى التنوع احنا بون صحيح المساحة تاع البلاد صغيرة مي بصراحة
2: مزيانة تونس أنا نقولها مزيانة برشا
4: تنوع أنت تصور معناها بلاد كيما تونس لو كان جات مثلا في بار إكزومبل مش نعطيو جوست أتيتو إكزومبل تصور لو كان جات مثلا في قارة أوروبا شنو باش يصير فيها معناها تصور أنت بلاد عندك الصحراء عندك الغابة عندك البحر عندك الثلج معناها عندك معناتها جميع المكونات اللي تخلي عندك مشهد مش موجود
1: يعني جذاب يكون جذاب
4: فوالا معناها تصور انت مره منهم في نورمالمون 2023 حاجه هكا
2: 2023
4: فوالا 2023 كنت في الصحراء عملت اربع ايام في الصحراء في بلاصه اسمها حويضه الرشيد اللي هي بعيده على 1240 كيلومتر من الاربع ثلاث ايام هذوكم في الصحراء تعديت ديريكت لحين دراهم
1: اي دونك من الاكستريم للاكستريم
4: فوالا تصور انت عندك سخانه في الصحراء برد. وبعد عندك الثلج
1: دونك كان سالوه زاد سامي على اهم الملاحظات اللي تجيك انبوكس التوانس على شنو يحكيوا بينك وبينهم متفاعلين متفاجئين ما كانوش يتوقعوا لهذا الكل موجود في بلادنا
4: هو افكتيفمون وبرشا ناس متفاجئين واصلا ما يكونش ما يتصورش انه بلاصه كيما هذه تكون موجوده في تونس ساعات من بعض
1: الملاحظات
4: والطرائف الصغيره معناها يقول لي لا انا هذه ديجا شفتها نفس الفيديو واللي نفس الفيديو نفس الفطور انا شفتها في ايطاليا ولا شفتها في في في اسبانيا ولا شفتها معناها تلمو هو مش مصدق بلاده دونك هذه حاجه
2: وعندنا ما احلى في تونس لو الحقيقه
4: عندنا ما احلى برشا احنا عندنا تنوع راهو كما كنا نحكيو بكري راهو التنوع حلو على الاخر على الاخر معناها تصور انت عندك غابه بحر صحراء جبل في الصيف نجم تمشي في الشتاء نجم تمشي في الربيع نجم تمشي دونك في جميع الاوقات
1: البقعه انت اولا كيفاش تختار مثلا البلانينغ نتاعك
2: فما ديزاستيوز هذا كريمه مع سؤالك فما ديزاستيوز معينين في الكامبينغ في انه يحميوا الاشخاص في النار اللي تشعل اعطينا شويه اسرار
4: اي صحيح هو بالنسبه للكامبينغ بما نحن نحكيو تو على الصيف وجو الصيف ولا
2: كريمه مع الكامبينغ ولا ما تحبش برشا
1: لا معاه انا معاه خاطر الطبيعه تو لازم تحتضننا من جديد العوده الى احضان الطبيعه ما عندنا حتى حل
4: افكتيفمون اما نمشي نسالك سؤال انت الكامبينغ بصفه عامه وين تفضل
1: في الكل بر وبحر وجبل واللي تحب.
2: خلينا نعطيك معلومه قلنا قبل المستمعين وقالت كريمه في المباشره قالت لك تقولوا لي هاي نجي ايزي جوينغ. قالوا كريمه مرحبا ما تحبش تعب هما تعبهاش
4: ولا اما باش نتعبوها شويه على خاطر البلاصه تستحق.
2: نصحك ما تعبهاش.
1: ليه في الرحله بيدها مش مشكل
2: في البرمجه ما تعبهاش.
1: ليه البرمجه ما هزوني وكهو
4: سهل العمليه. احنا مش باش نتعبوك جمله. احنا مش باش نتعبوك جمله جمله. ديجا احنا عندنا بلاصه ياسر حلوه ديرنيير مو عامله برشا مشاهدات
1: عامله بوز
4: ولا عامله
1: اللي هي
4: القليعه.
1: القليعه
4: هذه سامي في كيف عباد.
1: كيف عباد وين
4: يتابع ولايه بنزرت.
1: باهي دونك هوني تسمى العاصمه قريبه شويه لهنا مية وشوية
4: فما أقل من هوني البنزرت
2: ولا ما نخط البنزرت معناها ولا نخط البنزرت
4: هي تقريبا سجنين أكثر من البنزرت.
1: علاش عاملة البوز؟
4: علاش عاملة البوز؟ على خاطر البلاصة بعيدة شوية ماهيش أكسيسيبل
1: متركنة.
4: الوسيلة الوحيدة اللي تنجم تخلط بها البلاصة يا اما الحمار ولا كتفكه
1: ولا
2: الحمار اسهل الطبيعه
4: الحمار اسهل واكثر
1: وليه وفي هكا حكايه
2: واكثر
4: وفما حاجه زاد مهمه على الاخر مش ملوث الطبيعه
1: بالضبط.
4: اللي هي احنا يلزمنا ديما حتى كي نمشيو كومبينغ ولا نمشيو لاي بلاصه ولا حتى مش كومبينغ ولا حمايه الطبيعه هي اول حاجه. البلاستيك والديشي والحكايات الكل
1: يتلموا يلزم الكل
4: بمعدل
1: قداش من فيديو في الشهر مثلا
4: بون برسك
1: زوز ثلاثة
4: مرة في ثلاثة أيام أربع أيام
1: بزوفة متواترة
2: معناها زوز فيديوهات في الجمعة
4: برسك
1: أنت وتعمل
4: كل شيء وحدي نعمل
1: دربت وحدك أكيد
4: أكيد يلزمك تكون عندك شوية ولا يلزم
1: حس فني
4: يكون عندك شوية أتو تكون عندك زادة فيزيون أرتستيك باش نجم تخرج حاجة.
1: الفيزيون أرتستيك موجودة فيك ملول ولا اكتسبتها مع الزمن؟
4: هي زوز شوية الطالون ولا شوية طالون موجود وزدنا سقلناها بعامل الوقت والخبرة
1: والفرجة على حاجات مماثلة
4: بتبيع بتبيع يلزم العين وانت على شو تربيها ولا إذا كنت ربيتها على ذوق رفيع وذوق معين وجمالية معينة وإخراج معين دونك انت هذاك الكل باش تعمل له ترانسفير
2: حلوة الجمالية والإخراج. بس أنا قبل ما نختم معك حبيت نسألك على الديستانسون وسؤال من عندي أنا وكريمة والكيب الكل متاع الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وين نمشيو وين نمشيو نبحروا باسمك ميسالش كريمة
4: وين نمشيو نبحروا
2: نحب حاجة في تونس بالحق معناها سبيسيال ومميزة هكا ومش كل يوم
1: تصلح للعائلات وللشباب الكل
4: للعائلات وللشباب
1: بيعطينا عطينا خلينا العائلة على الشيرة للشباب
4: للشباب أكثر حاجة ثبت العائلة للشباب
1: بي اسمعني هات للشباب على الشباب وبعد نمشوا العائلة اللي ذا على الوطنية
4: هو أنتر بارانتيز معنى ما يختفوش
2: مع بعضهم نجموا مع
4: بعضهم تهزن كعائلتك وتمشي. ثم سيدي منصور سيدي منصور ما بين قليبيا وحمام الغزاز كوان وين فما باتو غارق هاكا دونك هذيك ديستيناسيون ياسر حلوه بعيد على كل شيء
1: اما مستهلك عطينا حاجه قريبه
2: قريبه هذه بس هذه بنجموا نمشيو لها
4: قريبه اقرب من هكا
2: نحبوها حاجه سبيسيال برشا
1: مميزه
4: برشا حاجه سبيسيال سبيسيال سبيسيال حاجه اوريجينال
2: نمشي شويه البيجا هكا نوجه فيك شويه
4: عندنا ديفيسيل ولا فاسيل ساعه
2: زوز
4: زوز اذا كان ديفيسيل عندك بركوكش دونك بركوكش
1: على حدود
2: برقه
1: ببوش
4: هذيك ببوش هذه قبلت برقه بشوي
1: بركوكش يقول لي طيبوا فيها بركوكش بنين
4: فرمو هذيك علاش سميها ديجا بالاسم هذا
1: نهزوا صحن بركوكش صحن بركوكش نمشيو لبركوكش
4: نمشيو لبركوكش دونك بلاصه ياسر مزيانه ياسر حلوه على
1: وليت بيجا
4: وليت جندوبه فوالا
2: بركوكش هي قصده كريم هزنا الولايه بيجا
4: هزنا الولايه بيجا وليت بيجا عندنا زويره
2: أيه.
4: عندنا المقاصد عندنا كاب نيجرو دونك هذوما ثلاثه وجهات تحفين على الاخر اي سورتو كاب نيجرو ما بين جبل وما بين بحر وكيف كيف المقاصد زاد يسرح له وعندك فيها عين زاد ماء بارد دونك علاش معناتها احنا قلنا ايديال للزوز للشباب وللعائلات
1: حلو ياسر دونك الغرام هذا اللي انت موجود فيه وانت باش تكون زاد نموذج يحتذى به خاطر عندنا شباب يسمعوا وساعات يقول لك انا محتار تشجعوا انت وتقولوا
2: انت كريمه سؤالك مهم برشا جوست تذكرك بالاذان اللي هو ال 27 دقيقة
1: دونك عندنا اذان المغرب اكيد باش نواصلوا ولا نختموا معاه سريعا
2: خلينا باهي نختموا معاه
1: لا خلينا نواصل بعد
2: ايه رايحك كريمه
1: اوكي اكيد سنواصل معك بسام الحديث نذكر مستمعينا الاعزاء انه الان يرفع الى حضراتكم اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
5: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف،
2: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف،
4: لما تصيف،
2: بريحة البلاد،
4: بريحة البلاد. هذا هو معنا ضيفنا أكيد
5: بسام الحاج.
4: بسام اللي في نص دقيقة باش نكملوا معك، باعتبارك مغروم برشا بالتصوير وصنع محتوى كما أنت أنا سميتك سي كلمة، في كلمة خفيفة ظريفة اللي مازال متردد وعنده موهبة ومازال شنو نقولوا له؟
6: عندك توصيف،
4: أي
6: خرج الفوتوغراف اللي فيك، خرج الفيديو، خرج صانع المحتوى اللي فيك. ميسيلش أغلط مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، سيرتن مو باش تجيك الفرصة أنك تبدع وتبرز وتخرج موهبتك للناس الكل. وأكيد أكيد معناها فما شكون باش يشجعك. بون الناس اللي ما تشجعكش هذوكم ما احسب روحك معناتها
5: تشجع بهم. انا نقول الناس ما تشجعكش تشجع بهم،
6: فوالا تشجع بهم فوالا، وعمل لهم كيما يقولوا احنا معناها
4: درجه
6: ولا درجه باش تطلع بها فوق
4: فوالا.
6: هذا هو.
5: يعطيك الصحه بسام، شكرا ليك، فرحانين برشا اللي كنت موجود بحذانا. كريمه بعد شويه نشط الاخبار مع مجدي المشكلي على موجات اذاعه الشباب وعلى موجات اذاعه الوطنيه.
4: اي فين نلقاوه زاد؟ نذكروا بالانستغرام نتاعو
5: بسام دورز
6: ذا هيدن
5: كورنر.
4: كورنر
6: سهل على الاخر، انستغرام تيك توك فيسبوك، دونك ذا هيدن كورنر.
4: كل دقيقه يولد مستمع جديد، زلنا نذكروه
5: شكون نحكي، وبعد زلنا نعود نذكروه مرة أخرى في حتى في آخر الميسيون. شكرا لك بسام، يعطيك الصحة. نحن موصلين مع الموسيقى ومع الأخبار.
4: باي باي.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف،
2: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف،
2: بريحة البلاد.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: نشرة الأخبار.
9: وفي عنوان النشرة، وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولي لمناظرات أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب ترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال. وفي النشرة نتعرف على الشروط المطلوبة وعملية التقييم. تحت شعار طاقتنا بالخارج، قوة دافعة لتنمية وطنية، ولاية بنزرت تحتضن اليوم فعالية الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الأول. واليوم بعين دراهم انطلاق الدورة الأولى لتظاهرة عين دراهم تحتفي بمبدعيها في إطار فعالية المصيف الوطني للكتاب. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية في بلاغ نظرته اليوم عن نتائج القبول الأولي لمناظرات أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026، ودعت المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات إلى الاطلاع على نتائج القبول الأولي على الشبكة التربوية www.edunet.tn. وأفادت وزارة التربية بأنه يتعين على المعنيين بالأمر تقديم ملفات ترشحهم مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصاه 10 أوت الجاري. وتذكر وزارة الصحة في بلاغ نظرته اليوم أن عملية التسجيل بالنسبة للطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية تنتهي غدا 5 أوت على الساعة 9 ليلا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. وأكدت الوزارة أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن طبقا لتراتيب الجاري بها العمل من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. وأضافت أن عملية اختيار الاختصاصات ستنطلق حسب الترتيب التفاضلي بداية من يوم الخميس السادس من أوت على الساعة 8 صباحا وتمتد يوميا إلى غاية الساعة 10:30 ليلا وتتواصل إلى حين استكمال اختيار جميع طلبة تونسيين غير المنتمين إلى السلك العسكري مع علامة طلبة بتقديم العملية أثر انتهاء كل حصة يومية. وفي علاقة بشأن التربوي فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب ترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال قصد التأشير عليها وذلك في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس المصلحة الفضلى للطفل. حول شروط المشاركة والمعايير الواجب التقيد بها عند تقديم أي إنتاج بيداغوجي موجه للطفل تحدثت رئيسة مصلحة التجديد البيداغوجي بالوزارة هجر العيوني لقسم أخبار إذاعة الشباب.
8: بالنسبة للشروط يلزم الإنتاجات البيداغوجية تكون بالأساس موجهة للأطفال وأن تكون الأعمال أصلية ومبتكرة فيها أهداف تربوية وتتماشى مع المناهج والبرامج التربوية اللي تعتمدها الوزارة ويلزم الإنتاجات هذه يكون فيها معايير بيداغوجية محتوى قيمي وتربوي وتراعي حقوق الطفل ومصلحته الفضل. الإنتاجات البيداغوجية باش تمر على لجنة تتكون من أعضاء وممثلين عن وزارات وإذا تم اختصاص يخرج على نتاع اللجنة. عنا إمكانية إن نحن نستدعو إنسان مختص في مجال معين باش يفيدنا برأيه ويزيد يقوي رأي اللجنة وإذا اضطرينا إن نستدعو صاحب الإنتاج في حد ذاته هو اللي يقوم لنا بالعرض ويفسر لنا الهدف نتاعه بالضبط لشكون موجه الفئة العمرية نتاع الأطفال لشكون بالضبط خاصة إذا كان منصة تربوية وإلا لعبة رقمية.
9: وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تنظيم سلسلة من الفعاليات وتظاهرات الاحتفالية احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل 13 من أوت من كل سنة. المكلفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة وجدان بن عياد تحدثت في تصريح لقسم أخبار إذاعة الشباب عن مجمل التظاهرات المبرمجة ومن بينها إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية وإطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية وإسناد جائزة أفضل بحث نسائي لسنة 2026.
10: يوم 6 أوت لقاء علمي حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع بناء التمثلات وتوجيه الممارسات باش يتم يوم 10 أوت إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. نهار 11 أوت باش يكون تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي بكل ولايات الجمهورية من خلالها يتم تكريم لنخبة من نساء تونس تثمينا لريادة المرأة التونسية. 11 أوت تنظيم موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. المحور سيتمثل في ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي انطلاقا من يوم 11 وإلى غاية 13 أوت تنظيم معارض جهوية لتسويق المنتوجات النسائية. تطلق الوزارة يوم 12 أوت المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. يوم 12 أوت نعقد موكب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية. 13 أوت اختتام البرنامج بعروض فنية كبرى بمختلف ولايات الجمهورية.
9: في شأن وطني آخر وتحت شعار طاقتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية احتضنت ولاية بن سرت اليوم فعالية ندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الأول. وتضمنت الندوة بالخصوص ورشتين الأولى حول فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة وثانية حول سبل تعزيز الإدماج المالي للجالية التونسية وتوجيه تحويلاتها المالية نحو الاستثمار المباشر. ومثلت الندوة فرصة للمشاركين الراغبين في الاستثمار لطرح استفساراتهم والإشكاليات التي يواجهونها وفق ما أوضح ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي لمراسل الإذاعة التونسية بالجهة طارق الجبار.
11: من أهم المطالب اللي تلقيناها اليوم من عند المواطنين المقيمين بالخارج هي يقول لك البيروقراسي والإجراءات وبابراس وراق وهي تو فما الحل اللي هو بدينا فيه من عام 2022 اللي هي رقمنة المؤسسات المداخلة في الاستثمار. وإحنا تو تعدينا المرحلة النوعية اللي هي منصة الوطنية للاستثمار. مهم ياسر إحنا أكدنا على المواطنين بالخارج اللي يكونوا يحضروا يعمل بزنس بلان ويحضروا مشروعهم بالقدا ويتعداوا المرحلة الديكلاراتيف بور ديكلاري لو بروجي ومن بعد يتعداوا المراحل تكوين الشركة وبطبيعه الحال وتوريد المعدات نتاعهم. ما لازمش يسبقوا يوردوا الماكينات ويقول لك نلقاو مشاكل مع الديوانه لو هو مازال ما عملش الديكلاراسيون نتاعو تكوين، بطبيعه الحال باش تكون فما اشكاليات. احنا وضحنا الحقيقه النقطه هذه ووضحنا اللي هي البلاتفورم ما هي للبدايه، مازال فيها العديد من المراحل اللي هي يقول لكم نحبوا نشوفوا لي زوبورتونيتي دانفستيسمون اللي هو موديول موجود وقاعدين نخدموا عليه وان شاء الله يدخل التطبيق قريب. ان شاء الله الموديول هو فيه تو سكي لي زوبورتونيتي دانفستيسمون بالجهات بالاقاليم، وبالطبيعه الحال هي تقسيم الاقاليم هذا الدور نتاعو الاساسي هو باش تخلق السينرجي ما بين الولايات اللي متكونه من الاقاليم هذيا.
9: وبخصوص القطاعات التي تمثل فرصا واعده للاستثمار، بين ممثل وكاله النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي ان القطاعات ذات التكنولوجيات العاليه تمثل اهم هذه القطاعات.
11: اهم القطاعات هما القطاعات الواعده اللي كيما نقولوا القطاعات الواعده هما القطاعات ذات التكنولوجيه العاليه، وهذا يمثل الاقاليم الكل اللي هو هذا القطاع الحقيقه نلقاو اقبال دو بلوز اون بلو من المستثمرين الاجانب. ومام عندنا المستثمرين التوانسه البرا عندنا العديد قاموا الحقيقه بمشاريع كبيره اللي يخدموا هوني حلوا دي سنتر دو ريشيرش تكنولوجي يعملوا الريشيرش ديفلوبمون ويعملوا حتى البروتوتيباج في تونس.
9: أعلن صندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا بالشراكة مع مشروع اليوم باجيكت عن فتح باب ترشح للمشاركة في دورة الثانية من برنامج أكاديمية المواهب سامر كامب سيري 2026 الموجه للشباب التونسي رغب في تطوير مهارته الميدانية والقيادية في مجالات حماية البيئة وتنوع البيولوجية. ويستهدف هذا البرنامج الشبان والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة، ويتضمن تنظيم مخيمين تدريبيين مغلقين ومستقلين خلال شهر سبتمبر القادم.
12: دورة تجمع مبدعي مدينة عندها في مجالات مختلفة. أكثر تفاصيل مع أمينة المكتبة اللي مبشيني.
13: هي الدورة الأولى عنا فيها تقديم كتب تكريمات معرض لوحات. حاولنا نجمع مبدعي عند راهم باش نكرموهم وكلهم في مجاله.
12: وحول أهمية هذا الملتقى يتحدث الناشط في المجال الثقافي والتربوي عبد الجليل العريضية.
14: كدورة تأسيسية حضور كان متميز بهذا الشكل، قامات وهامات أدبية، اندماج بين الفئة الشبابية وفئة الطفولة المتقدمين في السن، عدد كبير من المربين.
12: ملتقى اعتبره المربي والفنان التشكيلي نور الدين عبيدلي استحضار للذاكرة واندماج بين المبدعين من فئة عمرية مختلفة.
15: نقولوا عندنا نقولوا أبو القاسم الشابي، نقولوا الملتقى الأدبي للأدباء الشبان للفترات الزمنية السابقة اللي كان كل ما تتواجد عندنا عبر الشعراء والأدباء من أجل السمو بالفعل الثقافي. نقولوا عندنا نقولوا الفن التشكيلي خيط الناظر بين القديم والجديد وبين مختلف الأجيال المؤسس لذاكرة المدينة.
12: ملتقى على امتداد يومين يؤسس لهوية ثقافية للجهة وتقديم للمبدعين في اختصاصات متنوعة ومختلفة.
9: نواصل مستمعينا الكرام تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الشباب. وفي الشأن الثقافي وفي إطار فعالية المصيف الوطني للكتابة تنطلق اليوم بمدينة عين درهم الدورة الأولى لتظاهرة عين درهم تحتفي بمبدعيها بهدف تثمين المسارات الإبداعية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والمحافظة على الموروث الفني بمختلف أشكاله في الجهة. رفقة العبيدي ومزيد من التفاصيل.

0: دورات تجمع مبدعي مدينة عندها مجالات مختلفة. أكثر تفاصيل مع أمينة المكتبة ريم بشيني.
1: هي الدورة الأولى عنا فيها تقديم كتب، تكريمات، معرض لوحات. حاولنا نجمع مبدعي عندراهم باش نكرموهم وكلهم في مجاله.
0: وحول أهمية هذا الملتقى يتحدث الناشط في المجال الثقافي والتربوي عبد الجليل عريضية.
2: كدورة تأسيسية حضور كان متميز بهذا الشكل، قامات وهامات أدبية، اندماج بين الفئة الشبابية وفئة الطفولة المتقدمين في السن، عدد كبير من المربين.
0: ملتقى اعتبره المربي والفنان التشكيلي نور الدين عبيدلي استحضار للذاكرة واندماج بين المبدعين من فئة عمرية مختلفة.
3: نقول عندنا نقول أبو القاسم الشابي، نقول الملتقى الأدبي للأدباء الشبان للفترة الزمنية السابقة اللي كان كل ما تتواجد عندراهم عبر الشعراء والأدباء من أجل السمو بالفعل الثقافي. نقول عندنا نقول الفن التشكيلي خيط الناظم بين القديم والجديد وبين مختلف الأجيال، نؤسس لذاكرة المدينة.
0: ملتقى على امتداد يومين يؤسس لهوية ثقافية للجهة وتقديم للمبدعين في اختصاصات متنوعة ومختلفة.
4: هذا نصل مستمعين إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولي لمناظرات أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب ترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وفي النشرة نتعرف على شروط المطلوبة وعملية التقييم. تحت شعار طاقتنا بالخارج، قوة دافعة لتنمية وطنية، ولاية بنزرت تحتضن اليوم فعالية الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الأول. واليوم بعين درهم انطلاق ودورة الأولى لتظاهرة عين درهم تحتفي بمبدعيها في إطار فعالية المصيف الوطني للكتاب. إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة، سياحة وإضافة أكيدة.
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
5: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
5: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
6: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز.
5: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
7: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
6: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية،
7: ونعيش معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
6: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
7: تسمعوا التونسي،
5: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معانا.
5: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: لما تصيف،
10: لما تصيف،
9: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
10: وإذاعة الشباب.
9: لما تصيف،
10: لما تصيف،
9: بريحة البلاد.

0: وحمد نجمعكم كل يوم.
1: هذا صوت رحمة رياض نصيف زيتون لما وضحك. هذا صوت سيمون ويس يوصلكم من خلال نجم الدين بن سالم، من خلال حمزة العراقي، من خلال محمد عنتول، وهب الواعر، كريم المدب، وكل كيب لذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. تسمعوا في لما تصيف اللي فيها باش نمشيو لفقرة سبور ديكالي. سبور ديكالي، واللي فيها اليوم باش نحكيو على رياضة غريبة تجمع بين الشطرنج وما بين الملاكمة. رياضة هذه اسمها تشيس بوكسينج، الشطرنج الملاكمة، رياضة هجينة مبتكرة تجمع ما بين القوة البدنية الشديدة والذكاء الاستراتيجي السريع، وشعارها القتال يتم في الحلبة والحروب تحسم على الرقعة. عام 1992 ظهرت الفكرة هذه لأول مرة في الرواية المصورة للفنان الفرنسي إنكي بيلال. الأغنية هذه الرواية اللي كان اسمها فغوا إكواتور، فغوا إكواتور، التطبيق المحلي كان عام 2003، وين الفنان والملاكم الهولندي إيبي روبين جيلي قام تحويل الفكرة إلى رياضة حقيقية، وتم استضافة أول نزاع رسمي كان في برلين عام 2003. تخيل أنت نجم الدين ونكيب الكل معناها حاجتين، شطرنج وبوكس زوز مع بعضهم. وانتقلت للدولية وللتأسيس أسد الجمعية العالمية لشطرنج الملاكمة WCBA والمنظمة العالمية لشطرنج الملاكمة، وانتشرت الرياضة في دول كيما ألمانيا، إنجلترا، الهند وروسيا. فيها نظام صعب شوية، المباراة تعتمد على التناوب السريع ما بين التركيز الذهني والجهد البدني العالي. نلقاو 11 جولة في المباراة الواحدة، 6 جولات شطرنج، 5 جولات ملاكمة. يقول القائل كيفاش ننتقلوا ما بين الشطرنج وما بين الملاكمة، حاجتين بعد برشا على بعضهم. جولة الشطرنج مدتها 3 دقائق، يكون شطرنج خاطف، وفما استراحة دقيقة كهو باش تنقلوا ما بين الرقعة والحلبة ويغيروا المعدات، يلبسوا مثلا ولا يخلعوا القفازات وسماعات عازلة للصوت، ويدخلوا في الجولة نتاع الملاكمة لمدتها 3 دقائق من الملاكمة. نلقاو حاجتين، نلقاو الملاكمة بتاع الهواة ونلقاو الملاكمة بتاع المحترفين. والوقت الإجمالي للشطرنج كل لاعب يتحصل على 9 دقائق إجمالية على ساعته الخاصة في الشطرنج، إذا كمل وقته يخسر المباراة. الحقيقة مباراة غريبة وعجيبة حبيت نحكي لكم عليها اليوم في سبور ديكالي، وبعد شوية نحكيو على العالم المهرجانات في الفستيفال. لما تمر خليكم مع صوت باهل كيفي فيه الزعيونك.

0: هذا صوت بهل كيفي في هز عيون. كنتم مستمعين، اقعدوا معنا لنستدعكم الفقرة الفيستيفال.
1: الفيستيفال
0: واللي فيها نطرح عليكم مجموعة من العروض إن شاء الله تلقاوها غدوة 4/5/2026 غدوة في مهرجان طبرقة الدولي. عندكم معرض، عندكم موعد مع نغدو، حفل الفنان نغدو إن شاء الله غدوة في مسرح الهواء الطلق بطبرقة ابتداء من 10 متاع الليل، ونفس التوقيت نطلق فيه سهرات الأقصار الكبير بالمهدية، عرض للفنان وليد التونسي في برج الأقصار الكبير بالمهدية. 10 متاع الليل زاد الموعد تلقاو فيه مهرجان المونستير الدولي، وتلقاو فيه عرض حفل الفنان لطفي بوشناق غدوة 4/5/2026 في رباط المونستير. ونختم بفعاليات سيدي بوسعيد، العرض سهرة موسيقية وترفيهية سانسيت لايبريشن، تلقاوها غدوة 4/5/2026 في سيدي بوسعيد من 7 حتى 8:30 متاع الليل. وكيد تلقاو برمجة مزيانة على موجات الإذاعة الوطنية، وتلقاو بعد شوية توب سبور مع زبير العوني على إذاعة الشباب، وتلقاو ديديكاس مع نسين حشانة، والسهرية باش تكون توب 10 مع ألفة الوسلتي. أجمل تحيات لكيف اللي كنا معاكم اليوم في لمة صيف. ميرسي بوكو نجم الدين، يعطيك ألف صحة. ونجم الدين كان معنا محمد عنتولو، كان معنا حمزة العراقي في الديجيتال. تحية زادة للكيب الموجودة في الإذاعة الوطنية، نسلم برش على زملائي وهبي الواعي، الكريم المدب، عمار الجبالي، كريم الوسلتي، سمي الميسي. يقولكم تقابلوا إن شاء الله بعد غدوة، غدوة في لمة صيف. عندكم موعد مع كريم الوسلتي ومالك الترابلسي، سمي الميسي. يقولكم في أمان الله، باي باي.

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.

0: حماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: Summer Quiz.

0: بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: توب سبور.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بالإدارة الوطنية للتحكيم، رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم جمال الحيمودي قرر انسحابه من رئاسة الإدارة. هذا اللي كانت الجامعة التونسية لكرة القدم في 30 جوان جددت العقد متاعه، لكن لأسباب شخصية قرر الانسحاب في انتظار تعيين مشرف عام جديد على الإدارة الوطنية للتحكيم. جوج مباريات ودية تلعبوا اليوم. الترجي الرياضي التونسي يتعادل في ملعب الشاذلي زويتر مع الحزم السعودي 2-2، وأما الحمام سوسة في حمام بورقيبة يتعادل مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0. في النادي الإفريقي، المهاجم الكاميروني نكانغ موجود في تونس، عمل اليوم جزء من الفحوصات الطبية، وغدو يكمل بقية الفحوصات في انتظار إمضاء العقد، عقد لمدة 3 سنوات. النجم الرياضي الساحلي انطلق اليوم في تربص بحمام بورقيبة، قائمة ضم 29 لاعب. بالنسبة لوجدي كشتريدة تحول مع المجموعة، أو ممكن برشا يواصل مع الفريق، من طالب سابقا بفسخ عقده من النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي مش يلعب يوم 6 أوت ضد الأولمبي البيجي مباراة ودية، ويوم 13 أوت ضد النادي الرياضي الصفاقسي. إدارة النجم الرياضي الساحلي توصلت إلى اتفاق مع اللاعب أحمد الحرشاني يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بالترجي. الشبيبة القيرونية انتدب المدافع أسامة الهمامي عقد لمدة 2 مواسم قادم من نادي محيط قرقنة. مستقبل الجاسترين تعاقد مع المدرب هشام السنوسي اللي مش يشرف على الفريق خلف المدرب صابر المرزوقي. هشام السنوسي اللي يدرب سابقا اتحاد تطاوين، كوكب عقارب ونادي محيط قرقنة. في المقابل اليوم كذلك في مستقبل الجسرين تم الإعلان عن تركيبة الهيئة التسييرية. محمد الزعبي رئيس، نائب رئيس مبروك الحامدي كاتب عام، فوزي عطية وأمين ميل رياض السعدي. ترجي جرجيس انتدب لاعب الملعب التونسي ريان الأسماعلي عقد لمدة 2 مواسم. أمل حمانصوص انتدب المهاجم فخر الدين العوجي عقد لمدة موسم واحد. فخر الدين العوجي سبق له اللعب مع النجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي المتوي، الأولمبي البيجي، والشبيبة القيرواني. نختم بالمنتخب السنغالي، توصل إلى اتفاق مع لاعب المنتخب الفرنسي السابق باتريك فييرا للإشراف على منتخب أسود تيرينغ. إيرفي رونار المدرب اللي كان أشرف على المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم الأخيرة هو المدرب الجديد لمنتخب الكوت ديفوار. هكا نص نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء، مع تحية زبير العوني ونجم الدين بنسن.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: ثمانية وستة دقائق على موجة ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الطاقة الإيجابية والفرحة للجميع. أيضا حصة اليوم كالعادة كما عودناكم نهار ثلاثة في التوقيت هذا يجيكم ديديكاس من نهار ثلاثة حتى نهار الجمعة ونهار لحد أكيد، ففرصة وساعة ونص من الإهداءات اللي توصلنا بأصواتكم. تنجموا تتفاعلوا معنا أتخافر نوتخ باج أوفيسيال في الفيسبوك غاديو جون أو بيان طلبونا على 71 844 411. مرحبا بالناس الكل. اليوم معاكم نجمة دين بن سالم ونسرين حتى للتسعة ونص. أكيد نمشيو مع الموزيكا، نمشيو مع جو، نمشيو مع شيرين. شيرين اللي 7 أوت عندها حفلة تقريبا والناس الكل تستنى فيها، وخاصة قاعدة توا تهبط برشا في فيديوهاتها وهي في التحضيرات في عودة ميمونة للفنانة شيرين اللي هي عندها برشا جماهير ويحبوها برشا ناس واللي هي عندها مدة غايبة، وإن شاء الله تكون العودة بقوة لشيرين. ونبدأ اللي قابل حبيبي هكا ولا نجم الدين نسمعوها وجديد عمرو دياب جدا باش نسمعوه بعد شوية مع شيرين. برشا جو الليلة اطلبونا على 71 844 411.

0: رجعنا لكم في ديديكاس توقيتنا 8:19 دقيقة على موجة إذاعة الشباب، ونستقبلوا ديما أصواتكم وإهدائكم على 71-844-411، وإلا تتواصلوا معنا تخافير نوتخو باج أوفيسيال في الفيسبوك راديو جون، تكتبونا لي كومنتير نتاعكم. إذا عندكم أكيد دي ميساج هكا سبيسيال تحبوا تعديوهم الليلة، مرحبا بكم الناس الكل. نمشي وإل محمد الليلة باش نمشيو للجنوب، باش نمشيو لتوزر. مساء النور محمد.
1: مساء الخير نسرين، انت والكيبه معك.
0: مساء الورد، النشاط، الحيويه، شنو احوالك؟ فيش تعدى نهارك اليوم محمد؟
1: والله لاباس، تعدى صباح نهار كما العاده. توزر معروفه بالرفخه، معروفه بالبركوك، صباح تعدى اوكي. عندنا شويه سخانه.
0: اي قالوا فما هكا شويه تفرهيد على مستوى الطقس، خاطر قبيله تفاعلت مع مستمعين من الجنوب قالوا لي فما هكا بوادر نتاع انفراج في الطقس. هذه المعلومه اللي جاتني في الكواليس الحقيقه.
1: اوكي فما هي بحكم احنا لازمنا شويه سخانه. علاش لازمنا شويه سخانه؟ بحكم احنا عندنا الدقله وعندنا البسر وعندنا اللاق والعماري، برشا انواع تتمر اكيد كان في الصيف. فهمت كيفاش؟ بحكم ان احنا تو عندنا العماري طايب واللاق طايب، ديجا 7-8 ديال الفرنك يبو فيها كي فهمت.
0: جو كبير، جو كبير ما شاء الله،
1: جو كبير.
0: يعطيك
1: الصحة مجدية إذاعة الشباب، يعطيكم الصحة، تعدونا في برشا غنيات.
0: هذي وجبنا محمد. بيه محمد الليلة طلبت منا غنية خد حرير الرامي عايش.
1: رامي عايش.
0: لشكون تهديها الغنية؟ مساج إذا عندك هكا تحب توصله من خلال موجاتنا، إذا عندك إهداءات تفضل محمد.
1: والله نقدم لك أنت تحية كبيرة يا نسرين.
0: يعيشك.
1: ليكيب كل يعجبني عندك، انت عندك وصال مالك طرابلس، نقول وراك غبت علينا برشا يا مالك.
0: البارحة كان موجود في حصة، هو موجودة، ما ان شاء الله ان شاء الله تسمعوه زاد قريبا. كان موجود البارحة في العشوية.
1: نسرين نحب نقول حاجة في الحق. سعيد نسرين، تحط الانسان في المكان المناسب، كيفك انت مثلا البرنامج نتاع ديديكاس تحسك معناها نتاعك البرنامج. انا لاحظت على حاجه، برنامج تملك الترابلسي مالا كوره، نورمالمون حبيت حتى كان ملك الترابلسي مشى عمل حصه اخرى ولا عنده
0: اللي هو عاد ملك كان في يتابع في المونديال على هذيك عاد هو توفيت الكوره رجع.
1: في بالي أنا حبيت نكمل بركة المعلومة. حبيت أنا مثلاً في بلاصة ملك الترابلسي نجم تحط نسرين مثلاً، نجم تحط وفافة دو فهمت. وجدينا تحسها منا كما نقولوا ما تغشش منها كلمة.
0: هو الحقيقة اسمع، هو الحقيقة الزملاء كل للأمانة عندهم أكيد حضور، وهي أذواق خلينا نقول، وهي زميلة متميزة الحقيقة للأمانة، وجدين يعني سنوات في العمل ما شاء الله عليها.
1: لا ما قلنا
0: الحقيقة يعني هذا هو. أما احنا اسمع، خلينا في ديديكاس عطا ونحن محمد، خلينا في الهدايات.
1: أوكي ديديكاس نهدي ديديكاس لأمي برشا، ونقولها نحبك برشا. عندي صاحبي في قطر صفوان، نقول له راني نحبك برشا وغبت علينا ايش عملت الله في الصيف. ديديكاس ليك انت، ديديكاس ليكيب كامل، ملك الترابلسي، ويصال زواوي، ويصال سنوسي، ألف الوسداتي، ملك الترابلسي، الكل يعطيكم الصحه، برافو، لوح لكم قبله كبيره. وغنية رامي يعيش نهديها لكم انتو، خصيصا انت ووصال وملكة الترابلسي الكل.
0: يا عايشك، متأكد ما فماش طرف اخر تحب تهديله خد حرير شعرها بيتي؟
1: طرف اخر ما لقيتش سوا، ما عنديش شكون في حياتي بالحق، معناها نحب نعيش صليبة تارك.
0: اما ان شاء الله ان شاء الله تجي شكون اللي هكا تهدي لها شعرها بيطير وخد حرير. الحقيقه من انجح الاغاني اللي موجوده في التيك توك حاليا في نصف التواصل.
1: ومحلى خفه كلامك ومحليك ومحلى الضحكه نتاعك، ويعطيك الصحه وواصل وبرافو، ويعطيكم الصحه الكل.
0: يعيشك محمد، تحيه ليك وكل اهالينا في توزر. نمشي والرامي عايش خد حرير من اشهر الاغاني توا ترند على الاخر على السوشيال ميديا.
2: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد والرمش كحير.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن في بلاغ نظرته اليوم عن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026، ودعت المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات إلى الاطلاع على نتائج القبول الأولي على الشبكة التربوية www.edunet.tn. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب ترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال غزة التأشير عليها، وذلك في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس المصلحة الفضلى للطفل. وزارة الصحة تذكر في بلاغ نظرته اليوم طلب المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن غدا الأربعاء يمثل آخر أجل لاستكمال تسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي نفتي يشارك غدا في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي سينعقد بعمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية. في أخبار العالم، وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تدين في بيان أن اليوم استمرار الاحتلال الصهيوني في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة عدوانه وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وقطر تقول اليوم أن الوسطاء يحرزون تقدما في محاولة إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية مما أدى لانخفاض أسعار النفط، رغم نفي طهران تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك محادثات جارية بالفعل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
6: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: مساء الخير مساء النور, مواصلين معاكم في ديديكاس الليله. تحيه للناس الكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا اترافير الحقيقه التليفون او بيان يبعثونا في لي كومونتير نتاعهم اترافير نوتر باج اوفيسيال في الفيسبوك راديو جون دونك او بيان تطلبونا على 17844411. نحاولوا رانا نعديو الناس الكل. سي مبروك, مساء الخير مساء النور.
3: مساء النور اختي فريد,
2: شنو احوالك؟
3: تحية ليك ونجم الدين وكافة الفريق المستمعين.
2: يا عايشك, مرحبا بيك سي مبروك. كيفاش تعدى نهارك اليوم والعشوية؟
3: أصبح في الخدمة والعشية نعمل عايدة هنا.
2: ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. به طلبتنا اليوم سي مبروك أكيد في ديديكاس باش تعدي الإهداءات متاعك. تفضل الكلمة ليك.
3: تحية الساعة والشي اللي كنت.
2: يا عايشك
3: ونجم الدين و نحب نقدم تحية للصديق معمر الهاني من الجزائر.
2: نسلم عليه برشا برشا من مستمعينا الأوفياء.
3: ايه من المستمع الوفي لك تحية لحياة مرديف وأختها وأمها. تحية شبكية زهو من قفصة, وتحية ل
2: ما تنسيش أصحابك
3: حسام الأسود من سيدي بوزير, تحية من فتح من البلي. وتحية للناس كل وكافة الفريق
2: واللي يعرفوا. مبروك الكل.
3: ايه
2: بيه مبروك. انت شنو طلب تسمع معنا الليلة؟
3: كلمة حسني قرب حبيبي كان موجود
2: اكيد, ونحن هوني باش نلبيو طلبات الغنائية متاعكم. اذا ديديكاس سبيسيال لي كنتي تامر حسني وللناس اللي تحب تامر حسني واللي تحب تحديد الغناية هذية. سينا تنجموا تتفاعلوا معنا ونسلموا على الحقيقة كل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا من خلال الهاتف 71-844-411. الحقيقة نحب نسلم برشا على صديقنا أيضا سي علي من سيدي بوزيد اللي هو يهدي غنية. الحقيقة الغنية هذية بعنوان When the rain begins to fall, دونك الغنية هذية اللي هي جيرمين جاكسون وبيا زادورا. دونك الغنية هذية قال نهديها لك كل منشطي إذاعة الشباب. دونك شكرا, وصلت الغنية واللي يعرفوه هو. تحية كبيرة ليك الحقيقة يا صديقنا علي, وانا نحب نسلم على الناس الكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. نقولهم ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا تباعا في هذه الحصة اللي احنا مواصلينها حتى للتسعة ونص. نجم الدين بن سالم نسرين حشانها معكم الليلة في ديديكاس.

0: رجعنا لكم في ديديكاس توقيتنا 8:44 دقيقة. إذا إهدائكم توصلنا على 71-844-411 وبيان تبعثونا على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك غادي جون. مرحبا بكم الكل. نمشي والخلود ونشوف تحيتها الليلة اللي شكون. مساء النور يا خلود.
1: مساء النور أختي نسرين ومتألق هاد بركل عليك بحق أخت نسرين من المنشطين الأكفي كوسسا في أوبن مايك وكوسسا في صغارنا اللي البرنامج هذا عنده سنوات وهو معاك أختي نسرين.
0: يعيشك يا خلود ميرسي.
1: حد تلم الصغار بالحق يا متألقة حتى في الماتينال جون حتى في العشوية كان قبل عندك فلواب حسب ما نذكر.
0: أي ما شاء الله متابعة وفية.
1: يركل عليك أختي نسرين.
0: يعيشك يعيشك يا خلود. وانت ما شاء الله عليك الحقيقة من خليني نقول هنا من الأوفياء لأنه في ذات شبابرة والأسماء الكل معزتهم غالية عنا تتعديوا أكيد نحاولوا أنكم تتعديوا هذه إذاعتكم في كل مرة تعبروا وتهديوا لأنكم بالحق الكلكم راكم عندكم حبة خاصة في قلوبنا الناس الكل الحقيقة زملائي الكل. علاش على خاطركم انتوما خليني نقول هنا يعني انتوما لبنا خليني نقول هنا الأولى لذات الشباب على خاطر انتوما جمهورنا انتوما أوفيائنا احنا موجودين باش نونسوكم وانتوما معانا اكيد تدعمونا وتشجعونا. ميرسي بوكو ليك انت يا خلود. ميرسي بالحق لمتابعي إذات الشباب الكل. نقول لكم شكرا شكرا شكرا وحتى كلمة ما توفي الحقيقة يعني مجهوداتكم وكلامكم المزيان ووفائكم الدائم لينا بالحق خلود. باهي خلود الليلة تحب تسمع تامر عاشور ملخبطة أحوالك علاش
1: الله غالب
0: لطف عليك.
1: إيش نقول لك احنا ديما عندنا ظروف وديما
0: أكيد
1: توقعنا ظروف وديما لكن لازمنا نكونوا بوزيتيف.
0: فوالا
1: بيان سيغ الديديكاس نتاعي خويا مبروك الأختي نسرين الأختي ميار وليكم انتم الكل او بعضكم انتم طفتين كان ما خلتنيش الذاكرة ما
0: أكيد.
1: عارف موجودة الليلة ولا ليه
0: لي نورمال ما هو موجودة نجم الدين موجودة طبتين الليلة هكا ولا ما فما كان طبتين
1: تحية نجم الدين
0: تحية لي ان شاء الله ويعطيك الصحة. ميرسي خلود لك انت. اذا تامر عاشور في جديد وكما قالت هي صديقتنا خلود انه اي انسان الطبيعي انا نقول دورة الحياة الطبيعية راهو انه نحن نطيحوا ونقوموا. الانسان اللي ما يتيحش مش طبيعي راهو بالحق انا نقول ما فماش حياة راهو ديما على العال فما نهايرات نكونوا فاهم هكا داون شوية وذاك العادي على خاطر نحن يعني عنا مشاعر عنا حاسيس عنا ظروفنا كما قالت خلود والانسان دورته الطبيعية هذيك هي نجاح فشل قلق وبعد الانسان يتقوى شوية وينتفض من جديد ويعود. انا ديما نقول اتعبوا واحزنوا واقلقوا وكل حاجة هكا تحبوا تعيشوها عيشوها ولكن عودوا دائما هذا اللي نقوله ان نصيحتي اتعب واختفي واعملهم الكل لكن ديما ما تنساش انك تعود وتعود اقوى من اللي كنت. ميرسي بوكو. حفلة تامر عاشور بشكون هار 8 أوت 2026 في كارتاج السنة في الدورة 60 هو من بين الفنانين اللي بشي اثثوا حفلات هاوكا جديد باش تسمعوه دونك واكيد سمعتوها الاغنية برشا مرات على موجات ذات شباب لكن 8 أوت باش تسمعوها مباشرة من الفنان. نمشيو لغنية خلود يعني واللي اعطتنا الاغنية هذية كوم ديديكاس الحقيقة تحب تهديها وتحب تسمعها يلا سمعوها الاغنية نجم الدين سمعوها الاغنية

0: رجعنا لكم كاملين معاكم في ديديكاس حتى للتسعة ونص معاكم نجمة الدين بن سالم ونسرين حشانا. إذا مواصلين مع الأجواء مع الإهداءات نمشي ونسرين. نسرين تحب تسمع سيلين جون ليلى. مساء النور، مساء الخير، مساء الرومانسية،
1: مساء الحب والسعادة والهناء، مساء الحنان، مساء النسري، مساء الأغلى نسرين، الأغلى نجمة الدين.
0: الله الله، أكثر من الغلاوة ذي أغلى. نسرين مرحبا بك على موجودي ذات شباب. بيه الليلة تحب تسمع سيلين جون، الاختيار هذايا منين جاي ولشكون نهديوها سيلين جون الليلة؟
1: الاختيار أنا عجبتني،
0: أي بيه
1: اخترتها لروحي ونهديها لعمي خميس بن حريك مسباشا،
0: أي
1: هذه نهدي له هو وزوجته.
0: أي
1: عنده ما عنده زوجة اسمها سلطانة، هي هي
0: ما شاء الله.
1: أما أنا مسميتها سلطانة، هي معلمة من زين تقتل
0: ما شاء الله،
1: ما شاء الله على الورد.
0: تحية لسلطانة هي من تونسية بي.
1: والله العظيم يا مدام نفتي،
0: أي
1: يا زينة أقسم بالله
0: ما شاء الله
1: في بلاد
0: ما شاء الله.
1: إلا واحدة برك معها مزيانة هي نسرين حشين.
0: أوه يعيشك على الإطراء هذية. ومعانا زادة نسرين ومعانا كل فتيات تونس الجميلات ما شاء الله، نهديو هيلهم من أقصى شمال لأقصى الجنوب. بهي
1: عايشك أنت الملكة عاد
0: خاتيني أنا خاتيني أنا هذيك عينيك الحقيقة ويعطيك الصحة وقلبك الكبير. بهي أنا نهديو كل أغاني الحصة نسرين،
1: نحب نهدي
0: أي
1: نحب نهدي نعمل تحية
0: أي عايز. أكيد
1: تحية لنجمة الدين قبل عائلتي،
0: أي
1: تحية لمدام نسرين حشين على الابتسامة العريضة ومقلب.
0: يعيشك يعيشك.
1: وتحية لدارنا الكل كل الكل، سواء في تونس سواء اللي في القروين سواء اللي في أي بلاصة. أما نحب نقدم تحية عزيزة وغالية الجميلة الهواري
0: أي
1: المستير، ونحب نقدم تحية لمدام زينب تسكن في القروين، وعندي صاحبتي أخرى مدام زينب من المدنين
0: بي.
1: وتحية الرمزي الهيني المستير، وأكهو ونقول له ما تغشش علي راني نحبك برشا.
0: أكهو ما يتغشوش عليك أنت نسرين، ما يتغش عليك حد يا نسرين،
1: هو متزوج أما أنا نحبه كصديق.
0: أي أي ما يتغشش عليك أكيد، وصديقة مشروع أكيد. دونك نحن
1: لما رقم يعيشك نحب نطلبه من عندك يرحم والديك.
0: أين الأرقام؟
1: مدام خولة خلود اللي من رينا
0: به خلود تسمع فينا، رقمك نعطيوه إذا الموافقة موجودة تطلبنا في الكواليس على 71-844-411. به أنت تحب نعطيوها رقمك؟ به
1: أي أعطيها رقمي هي.
0: حاضر حاضر أذوما
1: أبعثي لها بوسة كبيرة.
0: وصلت عبر الأثير، وصلت عبر الأثير. هذا هو أجواء المباشرة، هذه هي أجواء العائلية في ذات الشباب. شكرا لك على المداخلة صديقتنا نسرين. هذه أغنية سيلين جون اللي طلبتها ديديكاس سبيسيال للناس اللي سمعوا فينا الكل. نحب نسلم برشا على أسماء اللي تحب أغنية شيرين اللجمي تنعديو لك بعد شوية، وإلا أغنية الغادة جريدي. دونك نشوفوا نحن شنو فما بعد نعملوا قرعه انا ونجم الدين، عندنا شيرين لجمي وغدا جريدي. ونعديو لك يا اسماء ووصلت التحيه نتاعك. خليكم معنا دونك، خلينا مع سيلين جون، خلينا مع الاجواء الرومانسيه، وخلينا مع الاغنيه دي اللي سبيشال شويه الحقيقه، ماي هارت ويل جو اون. دونك الاغنيه دي اللي يحبوها برشا سيلين جون. يلا خليكم معنا

0: ديديكاس ديديكاس ديديكاس انت تختار احلى نسمعوك.
1: إذاعة شباب عد الموجتك تسمع صوتك.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.

رجعنا لكم في برنامج ديديكاس، نسلموا على الناس الكل اللي قاعدين يتفاعلوا ويتواصلوا معنا من خلال منصة التواصل الاجتماعي وبيان من خلال الهاتف. تحية لكم. إذا 71-844-411 للناس اللي تسأل على رقم هاتفنا ليلة في ديديكاس. إذا نحب نسلم برشا على شلبية زهو، واللي تحب تسمع أغنية محمد ثروت حاسب على قلبي حاسب، دونك سبيسيال ديديكاس الأغنية هذه اللي كنتي شلبية، و إلى كل المستمعين اللي يحبوا محمد ثروت، وإلى أصدقاء زادة شلبية على خطر برشا سلموا عليها شلبية ليلة، ونتصور هي أكيد بعثت لنا الحقيقة وتواصلت معنا. إذن أكيد بشتهدي لهم أغاني الحصة الكل. إذن شلبية، هذه الأغنية ديديكاس بيسيالي كنتي كيما طلبت، محمد ثروت حاسب على قلبي حاسب.

0: وذي الغنينة جوها الأسماء، ذي اقتراح أسماء نحاولوا نلبيه، والاقتراحات الغنائية اللي قاعدة توصلنا للبرنامج يا إما من خلال منصة التواصل الاجتماعي وإلا على تليفون 71-844-411. مسك الختام باش يكون الليلة مع حياة مرديف لنقولوا لها مساء الأنوار والأفراح والمسرات
1: ومساء الفل والياسمين والنرجس. يعني سريني أحلى سريني، يعني سريني سمحة راني ديما ديما طري برامجك كله ومحلاكم صلي عن دي عليك، يعني سريني دي برامجك كله راني
0: هي عايشك ربي فضلك يا حياة، وتحية لك أنت يعيشك
1: لك أنت عائلتك يا بقى. تحية بكل ورود وكل
0: الياسمين
1: يعني
0: سري. يا عايشك يا علي مقدار قدرك الحقيقة ومقدارك ما يقولوها، فشكرا على الكلام الجميل هذايا من عندك ومن عند كل المستمعين بالحق. أنا بدي
1: كنت واضح كان سري مش معناها هذاك اللي الحقيقة نقول فيها، أنت تستاهل كل خير، معناها أنت ديما معناها سبحان الله شرها وديما ديما الكلمة الطيبة والكلمة سمع مو فمك تخرج كالعسل يا سري الغالي، هذاك مش نشكر فيك، هذاك الواقع
0: ربي فضلك بالحق. محلي حبكم محلي،
1: لا لا يعطيك الصحة وربي يخليك، وتحية السهلة معناها ديما نشارك معاها في برامج أمسية وأميرة الزايد وربي شغل الجالة خد الشباب كلها يحييه ما شاء الله ويعطيهم الصحة والإفادة والنجاح وتألق.
0: يا عيشك ربي فضلك، أكيد التحية والحب هذا يوصل لي كل الزملاء للأمانة، يعطيكم صحة لحبكم لينا بالحق، نحن نجدد الشغفرة بحبكم لينا، يعطيك الصحة حياة بي حياة الليلة. أنت طلبت فريد لطرش وطلبت يا حبيبي يا غايبين
1: يا
0: عيشك
1: وتسال كل خير وعايشة أختي ربي يخليها لي، وممتي مبروكة قولها تقولي عمك يشفيك يا ممتي الغالية وعائلتي والأهل والأقارب وكل أقارب والأصدقاء والصديقات ميار السمحة ورؤى من رقاب العادي صديقاتي وإخواتي العاديات ومبروك من حزوة اللي يهدي فيها ومعمر الهاني دي ما يهدي لي عطي الصحة أخوي الغالي وعمي محمد مبروكي من العرايس ومحمد بحري من متلوي وأمي نجاة من توزر وأختي خلود من أريانا أختنا حتى هي وأختي شلبية من قفصة يا
0: طيب تحية ليها
1: أصحاب تحية ليها وتحية آمنة من مقابلين ذيك الغالية السمحة وتحية مفاجة عجرودي من تطاوين وتحية سالم بالحاج من بوفيشة وصديق أخويا منير من الفحص وكل يعرف حياته وكل يحب حياته ولهديك بكل التحية والحب وتقدير يا نسرين الغالي.
0: يا عايشك يا حياة، وصل التحية نتاعك ونسلموا زادة على سي معمر ونقولوا له حتى اطلب فريد لطرش على هذيك غنيتك انت زادة باش نهديوها لمعمر، هو حب صالحني اكيد ونقولوا له تعسفنا عليكم يوم شوية علاش على خطر عنا الاخت حياة عندها غنيت يا حبيبي يا غايبين، اما الحصة جاي نعوضوا له معمر هكا ولا حياة
1: نسلم عليهم كله والمعمه ولك انتم الكل ونهديهم كل محبه وكل كل تحياتي لكم انتم ياسرين
0: يا عايشك على خاطر معمر بيدو طلب راهو طلب غنيه فريد لطرش دونك اما مش نفس الغنيه
1: يا معمر بعوض المره الجايه نقول لك الصحه يا معمر ديما تحيي فيها تخليه الله يربي طول عمره حتى انسان سمح وديما ما قدر تحدي وكل قدر احترام وتقدير ليه وكل المستمعين مبروك وكل المستمعات وفتحي ومقبل لي وعم مسلم مندوز وعمر الطبابي من الضيف وكل يعرف حياه
0: ما شاء الله عليك يا حياتي يعطيك الصحة. يلا نمشي ونسمع نحن فريد لطرش يا حبيبي يا غايبين.

ديما نستنيكم يا حلوين هذين هديها المستمع ذات شباب من أقصى شمال أقصى جنوب يعيشكم اللي تبعتونا مثمن يا حتى التوى في ديديكاس. شكرا جزيلا لكل مستمعين اللي تواصلوا معنا اليوم في البرنامج. إذا اللي نجمنا نعديهم معنا الليلة نشكرهم برشا برشا برشا. سهرية مازلت متواصلة على موجات ذات شباب. الليلة تجيكم ألفة في سهرة من توا حتى المدي ساعة. برشا جو برشا موسيقى زاد الليلة نجم الدين. شكر كبير نجم الدين بن سالم على كل المجهود المبذول وعلى الطاقة الإيجابية والمريحة. إذن ميرسي مرة أخرى لكل المستمعين. يلا بقينا كامش نقول لكم ديما إن شاء الله تقعدوا قيد السعادة والفرحة والإبداع والنجاح ونخليكم مع ننسي ننبسط وين من نجم كان ننبسط إن شاء الله ديما فرحانين يا رب. يلا باي باي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: موجز 9:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري تشرف اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وأكدت رئيسة الحكومة وفق بلاغ رئاسة الحكومة أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. المنظمة الدولية للهجرة بتونس تؤمن اليوم العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج. المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير ينظم في دورته 20 بداية من 8 من أوت ليتواصل إلى غاية 16 من الشهر ذاته. الدورة تفتتح بكرنفال ضخم بالإضافة إلى برنامج يجمع بين العروض المسرحية والأنشطة الترفيهية ورشات فنية تكوينية لفائدة الشباب. في أخبار العالم، رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يعلن اليوم أن قوات الاحتلال لن تنسحب من غزة حتى يتم نزح سلاح حماس بالكامل. بالمقابل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان أن اليوم استمرار الاحتلال الصهيوني في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة عدوانه وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع. تقترب إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن في اتفاق أثار جدلا حول طبيعة الترتيبات الأمنية وآلية إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وبحسب تقارير إعلامية، فإن المقترح يتضمن تخصيص مسارات محددة للسفن العابرة للمضيق، بحيث تستخدم السفن المتجهة إلى الخليج مسارا قريبا من السواحل الإيرانية، بينما تستخدم السفن المغادرة مسارا قريبا من السواحل العمانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: إجباير، صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
17: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
18: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
19: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
20: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
18: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
21: نعيشوا معاك الحكاية.
3: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
5: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
20: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
21: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
22: تسمع التونسي،
21: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
20: عدل موجتك وصيف معانا
21: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

أضواء المدينة. أضواء المدينة.

0: مع ألفة الوسلاتي.
1: أضواء المدينة. أضواء المدينة.
0: وألفة وسليتي حاضرة معكم في أضواء المدينة. رجعت بالذاكرة لأضواء المدينة، سهرة لنسافر فيها عبر المهرجانات الوطنية والدولية، نمشي ونشوفوا فيها مختلف المهرجانات وضيوف المهرجانات وأهم الأسماء في المهرجانات. هذاك علاش في سهرة الليلة باش نرجع معكم لبعض الأسماء اللي لحد الآن يعني السهرات اللي تمت، فما سهرات في الانتظار باش نعملوا جولة عبر الولايات. هذا الكل تلقاوه في سهرة الليلة من أضواء المدينة اللي باش نرجع بيها زادة لذكريات المسارح الكبرى، خاصة ذكريات مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي. في أضواء المدينة معكم نجم الدين بن سالم في الجانب التقني، والفاوسليتي من أمام ميكروفون استوديو إذاعة الشباب، وبرشا برشا برشا جو استناو. هذه البداية، يلا نبدأ لا ديفا أمينة فاخت. أمينة اللي باش تكون حاضرة في كارت تاج لو 17 اوت، اما توا توا توا توا باش تسمعوها سور لي زون دو راديو جون على موجات اذاعه الشباب. توا توا معايا انا الفوسليتي.

أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

نديفة مين فيخة بدينا بيها سمعتوها في أضواء المدينة. سمعتكم على المقاسة مين فيخة اللي رحلتها الفنية بدأت من الثمانينات، اتألقت برشة من بدايتها إلى الآن. الحقيقة في السنة الماضية كان لها جديد، كان لها أغاني جديدة، جرح المجارح عيبة، توعد وتخالف اللي لحنها لها الفنان أحمد المجري. أمينة اللي صعدت أول مرة يظهر لي على ركح مسرح الأثر بقرطاج عام 99، وأكيد بعد 99 كان لها عديد المرات وعديد المشاركات في إطار مهرجان قرطاج الدولي باش تكون حاضرة نهار 17 أوت القادم. أمينة اللي لحن لها بليغ حمدي أنا هويت من أروع الأغاني العربية، أيضا سيد مكاوي اللي أشد بصوتها وعودت له أغنية الليل وحياتك يا حبيبي. فوالا الأغنية هذي اللي اتألقت، والحقيقة نعتبرها من أروع الأصوات إن لم تكن أروع صوت عربي أدى الغنية هذية وحياتك يا حبيبي. أمينة اللي عندها عدة ألبومات وأغاني ما زالت التوى الحقيقة متألقة، كما أنت مرادي، كما إله الكون، كما السلطان حبك، الجليدي العويني، وسمير العقربي، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون لنا يكون فم عمل جديد. أنا وين قابل الجليدي العويني نقول له وقتاش تعطينا غنية جديدة كيما سلطان حبك ولا كيما أنا عاشق يا مولاتي. كنتوا تسمعوا فيها تغني في عالمقياس، عالمقياس الغنية هذية للفوندو الموسيقى التونسية اللي يعتبر من سفراء المالوف والموشحات في تونس زياد غرسة. عالمقياس اللي غنيتها زادة أحلام في اختتام مهرجان قرطاج الدولي العام الماضي. أنا تتسفيت الحقيقة باش نسمعكم زياد غرسة، أما باش نسمعكم في حاجة أخرى السيد غرسة. أغنية مزيانة، أغنية فيها برشا عمق، ماهيش طويلة في معناها على مستوى الزمن متاحة 6 دقائق، يظل فيها 5 دقائق، 5 دقائق لكن الكلام متاحة ياسر مزيان. كي نقولكم حبك كمعياره حارقني بمراره، شاورت الصايغية ما عرفوا مقداره، البقية نسمعوها، يلا نسمع.

0: حبك معيار زياد غرسة. زياد من الفنانين الحقيقة اللي نعتز بأصواتهم، وكان ضيفي في سفراء النجوم، وكانت سهرة مغاربية بامتياز، لأنه ضيوف زياد غرسة كانوا تقريبا من كل دول المغرب العربي، وسهرة ما تتنسيش. زياد اللي اليوم من الحاجات الحلوة الحقيقة واللي عجبتني هو أنه ولده ومرافقه ما شاء الله عليه يعلم فيه، وقديش مهم انه البو مش على خطره. معناها ما نحكيش فقط على زياد غرسة انه فنان ومتألق ومتميز وموجود على الساحة، لكن نحكي على الأولياء بصفة عامة، قديش مهم انه يأطروا أولادهم وقت تكون عندهم موهبة في المسرح، موهبة في الموسيقى. ميسالش، امنوا بيهم، امنوا بموهبتهم وشجعوهم، وهذا رب العكس راه يزيد يشجعهم حتى في قرايتهم هما وفي دراستهم في مستقبلهم. نهار اخر، هذه اضواء المدينه، توقيتنا 9 متاع الليل و59 دقيقه، مازالوا سكونديت على 10 كيكه سكونديت. تعطيني انت الاشاره مالا نجم الدين بن سلم اللي مرافقني في الجانب التقني والفوسليتي، تقول لكم اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا، خليكم معنا الجو التونسي مازال من بعد نشره العشرة ونص. تو نمشيو للترابيات، واكيد مدامني موجوده معكم في سهره الليله أكيد زيد باش تسمعوا أغاني متنوعة من بأنماط موسيقية مختلفة.
1: أضواء المدينة.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية، الفنان ثامر عاشور.

0: 8 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: أضواء المدينة.
2: أضواء المدينة متواصلة. ثامر عاشور باش يكون موجود في مهرجان قرطاج الدولي. بدايته ترجع الأول الألفينات من 2004 ل 2011. عمل 17 غناية، عمل 4 ألبومات،

وكانت له زادة سهرة متميزة على كل عنده معجبين وعنده عشاقه في تونس. ونتصور انه باش يكون له حضور متميز في المسرح الاثري بقرطاج. انا باش ارجع بكم للتونسي السويعة هذية، اخترت انها تكون تونسية 100%. باش نرجع بكم الصوت، افتتح مهرجان قرطاج الدولي السنة، عمل لنا ميكستشا هكا بين الجيل، نحبش نقول انا جيل قديم وجيل جديد، اما قلت تواصل اجيال. سمعنا فيهم احمد رباعي، سمعنا فيهم بوثينة نابولي البارح ابدعت الحقيقه في مهرجان الحمامات الدولي بدوليشتها دوليشه مزيانه برشا، ديسكور قريب برشا من لي جون. فيليسيتاسيون بوثينة، وان شاء الله نستنيو منها اكثر واكثر. انا عجبتني برشا الحقيقه في قرطاج وقت اللي غنيت نسيه للمايسترو لطفي بوش اللي كان زيدا هو ضيف الفنان التونسي أمير الطرب العربي صابر إربعي. صابر توتسويت ديما وين نقول باش نعدي صابر نلقى ياسر عندي طلب على الكوكتيل التونسي، هو بيدو يعرف راه صابر يعني كل حفلة يعملها يعمل حسابه اللي هو باش يغني لهم الكوكتيل التونسي هذايا. هيت يلا هيت نسمع.

كوكتيل تونسي للعمالقة. نحكيه على الفنانة رحل علي رياحي، ولا نحكيه على الهادي جويني، بابا الهادي جويني، ولا نحكيه زيدا على الراحل محمد الجاموسي الفنان الشامل. الحقيقة كوكتيل زيدا من أروع لي كوكتيل يتقدموا على مستوى الموسيقى التونسية. أكيد بعد شوية سهرية مازلت متواصلة إلى حدود الساعة الواحدة صباحا، أكيد إن شاء الله. أنا ما نصرش يسكم النوم أنتوكا، وأنتوما قاعدين تسمعوا فينا، أنا نأكد لكم خاصة على الجو التونسي اللي استنى فيكم بعد نشرة 10:30. ما نحكي لكمش، فقط خليكم معنا في أضواء المدينة مع ألفا وسليتي اللي تقولكم تنوروني برشا برشا برشا برشا. شو عنا بعد شوية؟ بعد نشرة 10:30 آخر المسجدات على الساحة الوطنية والعالمية، باش تلقاو الإيقاعات التونسية، باش تلقاو التربيات بامتياز، باش تلقاو أصوات عربية مرت بهذا المكان، مرت خاصة بمهرجان قرطاج الدولي، كما ملحان بركات، كما نور مهنا اللي يتغيب سنة على المهرجانات التونسية، كما وائل جسار اللي كان حاضر في افتتاح مهرجان بوغاردين الدولي، وأيضا شفناه في سهرة مشتركة مع الفنان التونسي رؤوف ماهر بمهرجان بنزرت الدولي. تسمعهم بعد شوية وائل جسار، وين؟ أكيد في أضواء المدينة على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي. تقولوا زعما طبعا شنو باش تسمعنا؟ طبعا شنسكم الصوت جزائري كان موجود في مهرجان قرطاج الدولي. غنية مزيانة برشا، غنية اشتهرت، غنية حفظوها برشا، ومازلت للآن رو فما غني الحقيقة كي تجمع بين الكلمة بين اللحن بين الصوت زيدة اللي أدي فيها، أكيد باش تدخل القلب، وأكيد باش تبقى في البال، وباش تبقى في الذاكرة. هذيك علاش هي من الأغاني اللي متميزة برشا، واللي قررت وحبيت أني نهديه لكم توا نتحدث على فلة الجزائرية. فلة الجزائرية كيما غنيت على ركح المسرح الأثري بقرطاج، تشكرات أفندم. وأكيد أنا نشكركم الكل، نشكركم على متابعتكم، نشكركم على الوفاء، نشكركم على اختياركم إذا الشباب، وعلى اختياركم إنكم ترافقوني في سهرية الليلة. إذا كان تحبوا تكونوا موجودين معايا، سهل برشا، يتتواصلوا معنا على الباش فيسبوك متاعنا غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال، وإلا زد على 71 844 411.

أضواء المدينة. أضواء المدينة.

0: مع ألفة الوسلاتي.
1: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وفي عنوان النشرة: توجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2027 محور مجلس وزاري مضيق. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب ترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال. وفي النشرة نتعرف على الشروط المطلوبة وعملية التقييم. اليوم بعين دراهم انطلاق الدورة الأولى لتظاهرة عين دراهم تحتفي بمبدعيها في إطار فعالية المصيف الوطني للكتاب. إلى تفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن شغل بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خلال إشرافها اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى للمشروع. وبينت رئيسة الحكومة وفق بلاغ الرئاسة الحكومة أن عدد مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة يندرج في إطار توجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد على تكريس البناء القاعدي والمنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية بمختلف الأقاليم والجهات. وأكدت رئيسة الحكومة أن التوجه في إعداد المشروع يتمثل في جعل ميزانية الدولة للسنة المقبلة أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات العالمية وتداعيات النزاع القائم خلال سنة 2026، وذلك عبر تنويع وتعصير النسيج الاقتصادي ودعم منظومات الإنتاج وتشجيع المبادرات الجماعية ومواصلة تجسيم أهداف الميزانيات السابقة في مجالات الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المائي والأمن الدوائي. وبينت أن من أبرز أولويات ميزانية الدولة للسنة المقبلة تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي. وخلال المجلس قدمت وزيرة المالية مشكاة سلام الخالدي عرضا مفصلا حول تنفيذ ميزانية الدولة للسنة المقبلة وأهم التوجهات الخاصة بالمشروع والفرضيات المتعلقة بالظرفين الاقتصادي الوطني والعالمي، مؤكدة بهذا الصدد صمود الاقتصاد الوطني وتحقيقه مكاسب مهمة رغم تصاعد الضغوطات المالية وتنامي حالة عدم اليقين الدولي، معتبرة أن المشروع يعتمد على سياسات من شأنها تعزيز صلابة المالية العمومية ودعم التنمية العادلة والمتوازنة. في الشأن التربوي، أعلنت وزارة التربية في بلاغ نظرته اليوم عن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026، ودعت المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات إلى الاطلاع على نتائج القبول الأولي على الشبكة التربوية www.edunet.tn. وأفادت وزارة التربية بأنه يتعين على المعنيين بالأمر تقديم ملفات ترشحهم مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصى 10 من أوت الجاري. تذكر وزارة الصحة في بلاغ أصدرته اليوم أن عملية التسجيل بالنسبة للطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية تنتهي غدا الخامس من أوت على الساعة 9 ليلا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. أكدت الوزارة أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن تمكن من طبقا للترتيب الجاري بها العمل من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. في علاقة بشأن التربوي دائما، فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب ترشح لتقديم منتجات بيداغوجية موجهة للأطفال غزة التأشير عليها، وذلك في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس المصلحة الفضلى للطفل. حول شروط المشاركة والمعايير الواجب التقيد بها عند تقديم أي إنتاج بيداغوجي موجه للأطفال، تحدثت رئيسة مصلحة التجديد البيداغوجي بالوزارة هجر العيوني لقسم أخبار إذاعة الشباب.
3: بالنسبة للشروط، يلزم الإنتاجات البيداغوجية تكون بالأساس موجهة للأطفال، وأن تكون الأعمال أصلية ومبتكرة فيها أهداف تربوية وتتماشى مع المناهج والبرامج التربوية اللي تعتمدها الوزارة. ويلزم الإنتاجات هذه يكون فيها معايير بيداغوجية محتوى قيمي وتربوي وتراعي حقوق الطفل ومصلحته الفضل. الإنتاجات البيداغوجية باش تمر على لجنة تتكون من أعضاء وممثلين عن وزارات، وإذا تم اختصار يخرج على نتاع اللجنة. عنا إمكانية إن نحن نستدعو إنسان مختص في مجال معين باش يفيدنا برأيه ويزيد يقوي رأي اللجنة، وإذا اضطرينا إن نستدعو صاحب الإنتاج في حد ذاته هو اللي يقوم لنا بالعرض ويفسر لنا الهدف نتاعه بالضبط، لشكون موجه الفئة العمرية نتاع الأطفال، لشكون بالضبط، خاصة إذا كان منصة تربوية وإلا لعبة رقمية.
4: وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. المكلفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة وجدان بن عياد تحدثت في تصريح لقسم أخبار إذاعة الشباب عن مجمل التظاهرات المبرمجة، ومن بينها إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة العمل النسائية وإطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية وإسناد جائزة أفضل بحث نسائي لسنة 2026.
5: يوم 6 أوت لقاء علمي حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات. باش يتم يوم 10 أوت إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. نهار 11 أوت باش يكون تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي بكل ولايات الجمهورية، من خلالها يتم تكريم لنخبة من نساء تونس تثمينا لريادة المرأة التونسية. 11 أوت تنظيم موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. المحور سيتمثل في ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. انطلاقا من يوم 11 وإلى غاية 13 أوت تنظيم معارض جهوية لتسويق المنتوجات النسائية. تطلق الوزارة يوم 12 أوت المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. يوم 12 أوت نعقد موكب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية. 13 أوت اختتام البرنامج بعروض فنية كبرى بمختلف ولايات الجمهورية.
4: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات المصيف الوطني للكتاب، انطلقت اليوم بمدينة عين درهم الدورة الأولى لتظاهرة عين درهم تحتفي بمبدعيها بهدف تثمين المسارات الإبداعية التي يسهمت في إثراء المشهد الثقافي والمحافظة على الموروث الفني بمختلف أشكاله في الجهة. رفقة العبيدي ومزيد من التفاصيل.
6: دورة تجمع مبدعي مدينة عين درهم في مجالات مختلفة. أكثر تفاصيل مع أمينة المكتبة ريم بشيني.
7: هي الدورة الأولى عنا فيها تقديم كتب، تكريمات، معرض لوحات. حاولنا نجمع مبدعي عين درهم باش نكرموهم وكلهم في مجاله.
6: وحول أهمية هذا الملتقى يتحدث الناشط في المجال الثقافي والتربوي عبد الجليل العريضية.
8: كدورة تأسيسية، حضور كان متميز بهذا الشكل، قامات وهامات أدبية، اندماج بين فئة شبابية وفئة الطفولة المتقدمين في السن، عدد كبير من المربين.
6: ملتقى اعتبره المربي والفنان التشكيلي نور الدين عبيدلي استحضار للذاكرة واندماج بين المبدعين من فئة عمرية مختلفة.
9: نقول عن درام، نقول أبو القاسم الشابي، نقول الملتقى الأدبي للأدباء الشبان للفترات الزمنية السابقة اللي كان كل ما تتواجد عن درام عبر الشعراء والأدباء من أجل السمو بالفعل الثقافي. نقول عن درام، نقول الفن التشكيلي خيط الناظم بين القديم والجديد وبين مختلف في الأجيال، لأنه أسس لذاكرة المدينة.
6: ملتقى على امتداد يومين يؤسس لهوية ثقافية للجهة وتقديم للمبدعين في اختصاصات متنوعة ومختلفة.
4: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2027 محور مجلس وزاري مضيق. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب ترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وفي النشرة تعرفنا على شروط المطلوب وعملية التقييم. واليوم بعين دراهم انطلاق الدورة الأولى لتظاهرة عين دراهم تحتفي بمبدعيها في إطار فعاليات المصيف الوطني للكتاب. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.

أضواء المدينة. أضواء المدينة.

لا بتقبروني، بدي اتجوز تونسية خلص.

0: مع ألفة الوسليتي.
1: ألفة وسليتي تجدلكم تحية نسا كل وينكم سهرة طيبة للجميع وين ما اخترتوا انكم تكونوا سوي سهرين في دياركم مع عائلتكم وإلا اخترتوا انكم في الطقس الصيفي هذية انكم تستمتعوا بنسمة السيف برغم حرارة الطقس وبرغم الضوء اللي الحقيقة عقدني أنا بيرسونيلمو كل يوم عنا ضوء يتقص إن شاء الله توفى هالأزمة هذية على بكري على كل مع الحاجات هذية ديما فما حاجات إيجابية ديما فما حاجات مزيانة منهم نسمة السيف وخاصة كي تكون نسمة مع البحر أكيد أكيد أكيد باش تكون برشا مزيانة دونك نتمنى لكم سهرة طيبة مع حبيبكم مع أصحابكم مع الناس اللي تحبكم ومعنا أحنا زيدة في إذاعة الشباب معنا أحنا في أضواء المدينة وين باش نهزكم توا.

الحالية وائل جسار اللي كما قلت كان حاضر في عدة سهرات من مهرجاناتنا التونسية، منها مهرجان قرطاج الدولي اللي كانت له فيه زادة سهرة متميزة. وائل جسار بدايته معناها نحكي على بداية متميزة، بدأ بأغاني العمالقة، يغني الكوكب الشارق، يغني العبد الحليم، يغني المحمد عبد الوهاب، تأثر بيهم ورد لهم الأغاني متاعهم في رصيد عديد الألبومات. أول ألبوم في مسيرته كان كلمة وداع عام 86، لكن بعد تتالت الألبومات وأكيد أكيد فما برشا أغاني اللي يحفظها الببليك، يحفظها الجمهور التونسي، منها مليون أحبك، منها مشيت خلاص. عنده زيادة تجربة على مستوى الأغاني الدينية والروحانية متميزة برشا، كيما رباعيات في حب الله، كيما في حضرة المحبوب، كيما نبينا الزين. معناها الحقيقة مسيرة متميزة، وفما تنوع على مستوى الأغراض اللي قدم فيها الأغاني متاعه، وتلقى الأغاني العاطفية وتلقى الأغاني زادة الدينية. أنا باش نرجعكم الوائل الجسار مش كيما غنى في بوغرني، إن شاء الله يتوفر لنا على شلي تسجيل السهرة، لكن كيما غنى على ركح المسرح الأثري بقرطاج وتحيته لتونس بطريقته الخاصة.

سقف سقف سقف يا مين مش عاجبني ابدا سقف سقف سقف

كرم نجوى كرم، وخليني بشوفك بالليل كما غنيتها السنة الماضية في مهرجان قرطاج الدولي، سهرة من السهرات اللي ما تتنسيش. الحقيقة كان فيها احترام كبير للركح، كان فيها تحذير كبير، برغم انه الاغاني اللي غنيتهم معناها نعرفوهم، عندها جمهورها، حافظ لها اغانيها، الا انه في كل مرة نجوى كرم كي تطلع على الركح الحقيقة انه يكون فما احترام كبير للجمهور متاحة، شنو ينتظر منها، تقدم له، تعطي من معناها من روحها، وهذا اللي يلزم. راو الفنان يعطي من روحه، يعطي من روحه، وراو يأثر الفنان، يأثر في المتلقي. في الإطار هذي الحقيقة أنا نحب نوجه رسالة شكر كبيرة برشا للفنان التونسي الشاب مرتضى الفتيتي على أخلاقه العالية. مرتضى اللي قاعد كيف كيف زده هو يخطو في خطوات متميزة جدا، قاعد يمشي واحدة واحدة لكن بثبات. نجاح عرضه في قرطاج، أحضرت له في مهرجان بنزرت الدولي، عنده جمهوره الحقيقة، فما معناها هي سهرة مشتركة بينه وبين شامي. ما عملوش غنية مع بعضهم، ما غنيوش مع بعضهم، كل واحد فيهم غنى بارتي بومبا. نعرفش شنية الجدوى من التجربة هذية، أو ربما بعد المهرجان ربما يصير تقييم لهذه التجربة، لأنه كان ثالث عرض ثنائي في إطار مهرجان بنزرت الدولي. نلقينا ليلة بين معناها سهرة ثنائية إيهاب توفيق وإيمان الشريف، لقينا سهرة ثنائية أيضا وائل جسار ورؤوف ماهر، وسهرة ثالثة جمعت بين شامي وبين مرتضى الفتيتي. وحبيت رسالة الحقيقة، رسالة شكر لمرتضى الفتيتي على أخلاقه العالية، وأكيد يستنى فيه برشا برشا برشا على مستوى مستقبله. وإحنا نفرح برشا وقت اللي نلقاو الفنانين متاعنا التوينسا متألقين متميزين، عندهم جمهورهم اللي يستنى فيهم واللي يحبهم. أنا باش نسمعكم توتسيت، نسمعكم مرتضى في غنية من أحلى الغنيات اللي يحبوها برشا سورتو لي جون، ولو أنه قعدت نثبت الحقيقة في المسرح مش فقط لي جون بركة اللي حافظين أغاني مرتضى الفتيتي، فما مختلف أجيال حاضرين وكانوا حافظين أغنيته وكانوا يردوا معاه في الأغنيات متاعه. باش تسمعوا قبلهم شامي، شامي اللي حضر في بنزرت وحضر زيدا في صفاقس في إطار مهرجان صفاقس الدولي. يلا توت سويت نسمع شامي وبعد نسمع مرتضى.

أضواء المدينة. أضواء المدينة.

0: مع ألفة الوسليتي. عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري تشرف اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضي خصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وأكدت رئيسة الحكومة وفق بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. المنظمة الدولية للهجرة بتونس تؤمن اليوم العودة طوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج. المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير نظم في دورته 20 بداية من 8 أوت ليتواصل إلى غاية 16 من الشهر ذاته. الدورة تفتتح بكرنفال ضخم بالإضافة إلى برنامج يجمع بين العروض المسرحية والأنشطة الترفيهية وورشات فنية تكوينية لفائدة الشباب. في أخبار العالم، رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يعلن اليوم أن قوات الاحتلال لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل. في المقابل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بياننا اليوم استمرار الاحتلال الصهيوني في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة عدوانه وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع. تقترب إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن. وبحسب تقارير إعلامية، فإن المقترح يتضمن تخصيص مسارات محددة للسفن العابرة للمضيق، بحيث تستخدم السفن المتجهة إلى الخليج مسارا قريبا من السواحل الإيرانية، بينما تستخدم السفن المغادرة مسارا قريبا من السواحل العمانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

أضواء المدينة. أضواء المدينة.

أضواء المدينة. أضواء المدينة.

كنت تسمعوا في الشاب خالد، شاب خالد اللي كان حاضر في مهرجان قرطاج الدولي ليلة 18 جويليا، وسهرة زيدة من سهرات اللي الحقيقة ما تتنسيش. سهرة الشاب خالد برغم نفس الغيبرتوار اللي قدمه، إلا أنه فما تفاعل كبير كان فما مع جمهور قرطاج، وتعتبر سهرة من سهرات اللي ما تتنسيش. أنا باش نرجعكم لسهرية سهرية ما تتنسي زيدة الحقيقة، قرطاج 2007، قرطاج، جورج وسوف، سلطنة، طرب، بالسهرات اللي تبقى في البال، اللي تبقى في الذاكرة، اللي ما تتنسيش وتسمعها ديما تلقى روحك عندك حنين للزمن هذيك. يلا تتسوي.

الهراج هذا. حاضر شوف أتونس. أعطونا كرسي عود. لحظة أصاب الشعراتي.

جرح طيب طيب جرح طيب طيب يا الله هاج روحي الطيب وتشفي على التياب وبعود طيب يقف فضل انتحر ولا ضل طيب وشوف كرام تنمر العذاب يا يبا مساهم هم حبايبي أنا تديني تديني يا عمزة

الدنيا ادوار فيها مر دوري يوم باشر

والله بعد علينا الجروح يا سلطانة طرف جرجر الصوف في سهرة من سهرات لي ما تتنسيش على ركح المسرح الأثري بقرطاج. قول الكلمتين. مازلنا مع سلطنة ومازلنا مع طربيات، وربما تتسألوا نغم الختام شنو بعد شوية السومة المصرية واسأل روحك كما قبل هذية باش نهزكم للمواويل بامتياز وصوت طربي استثنائي غيب على مهرجان جنتنا سنة، لكن حاضر معنا في أضواء المدينة على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي. توت سويت نور مهنا، يلا نسمع.

الله الله على هالسلطنة هذية وعلى الأداء لي نور مهنة. نور مهنة معروف عليه تميزه لأدائه لللون الطربي، لأدائه للقدود الحلبية، زادة للمواويل. مسك الختام في سهرة الليلة، وإن شاء الله سهرتنا عجبتكم، إن شاء الله مقترحاتنا الغنائية عجبتكم لسهرة الليلة. أي مسك الختام سومة المصرية، واسأل روحك أكيد نهديها للناس كل يسمعوا فينا على موجات إذاعة الشباب. نهديها زيدا لصديقنا نجم الدين بن سالم اللي رافقني في الجانب التقني في سهرة الليلة. نتلقى بكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نهار السبت في سويت تايم من 6 ل 8 ونص متاع العشية، ونتلقى بكم إن شاء الله الاثنين في الليل في سفراء نجوم. يلا ألفا وسليتي تقولكم ديما نتمنى لكم أجمل السهرات على موجات إذاعة الشباب. يلا نسمع اسأل روح.

غدرك بيه.

ده.

أضواء المدينة. أضواء المدينة.

0: مع ألفة الوسلاتي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب
3: RG ميوزيك.